وكذب به قومك وهو الحق.

0: 주여.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمع والأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب، فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل

0: أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحى

غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر

الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا

0: رسولنا وإن الله لمع المحسنين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: هو علامة فارقة في سجل القراء والمقرئين، أعطى من وقته وعمره الكثير الكثير في خدمة كتاب الله عز وجل، حتى بات خادم القرآن بحق، وهو مدرسة فريدة في التلاوة، وأول من سجل المصحف المرتل للإذاعة، وصاحب المصحف المعلم.
1: هو القارئ الوحيد الذي قرأ القرآن في البيت الأبيض الأمريكي، وهو من حملت جماهير المستمعين المؤمنين سيارته على الأكتاف في ماليزيا.
0: إنه شيخ القراء المبدع صاحب الصوت المدهش محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى.
1: شيخنا الفاضل من مواليد قرية شبرا النملة، مركز طنطا، محافظة الغربية، عام 1917. كان أبوه قد نزح من قرية سنورس محافظة الفيوم إلى قرية شبرا النملة، فألحقه بكتابها عند بلوغه الرابعة من عمره.
0: أتم حفظ القرآن في الثامنة من عمره، ولم تكن المعاهد الدينية في ذلك الوقت تسمح بقبول الطلاب قبل أن يتم 12 من عمرهم، فظل مع شيخه ومحفظه بالكتاب وتعلم منه التجويد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.

0: سحرٌ مبين. صدق الله العظيم.
1: كان الشيخ الحصري يذهب وهو فتى إلى مسجد القرية، حيث يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم فينال استحسان مستمعيه.
2: وفي ذلك الوقت أيضا بدأ الناس يتعرفون إليه ويدعونه ليشاركهم مناسباتهم، حتى نضج صوته وعلى صيته في القرية كلها. وعند بلوغه 12 من عمره التحق بالمعهد الديني بمدينة طنطا، وظل يدرس حتى مرحلة الثانوية العامة، ثم انقطع عن الدراسة بعد ذلك لتعلم القراءات العشر، وبقي مقيما بقرية شبرا النملة حتى التحق بالإذاعة عام 1944.
1: وفي هذا العام تقدم للإذاعة بطلب تحديد ميعاد لامتحانه، وبالفعل تم تحديد ذلك الميعاد واجتاز الاختبار، وتم التعاقد معه في اليوم نفسه. فكانت أول قراءة له على الهواء مباشرة يوم 16 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1944، وكان وقتها لا يزال مقيما بقرية شبرا النملة.
2: بعد وفاة الشيخ الصيفي في العام 1955 الذي كان قارئا للسورة بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، تم نقل الشيخ الحصري إليها قارئا للسورة بمسجد الإمام الحسين، فاستقر في القاهرة وأقام فيها حتى وفاته.
1: يقول شيخ قراء عصره وهو يتحدث عن براعته في كل المواقع التي تقلب فيها:
3: تم تعيين شيخا بعموم المقارئ المصرية عام 1960 للميلاد، ثم مستشارا فنيا لشؤون القرآن بوزارة الأوقاف في عام 1963 للميلاد، فرئيسا للجنة تصحيح المصاحف ومراجعتها بالأزهر عام 1963 للميلاد، فخبيرا فنيا لعلوم القرآن والسنة عام 1967 للميلاد بمجمع البحوث الإسلامية.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أم

الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم

0: سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم.
1: كان الشيخ الحصري رحمه الله بعيد النظر في كثير من الأمور الخاصة بالعقيدة، فقد أحس بخطورة التبشير وحملات التنصير في إفريقيا والتي بدأت تحرف القرآن، حيث يقول:
2: عزمت على تسجيل قراءة للقرآن الكريم على شرائط كاسيت أو أسطوانات، فكانت رحلتي مع الأستاذ لبيب السباعي وغيره، وقد سجلت المصحف المرتل بصوتي بعد أن رفض العديد من المشايخ والقراء الفكرة.
3: ويتابع شيخنا قائلا:
2: وبذلك أصبحت بحمد الله أول صوت يجمع القرآن الكريم مرتلا على أسطوانات، وقد تم تسجيل بعض السور التي عرضت على وزارة الأوقاف. وبعد موافقة الوزارة على الاستمرار في تسجيل المصحف المرتل كاملا، تابعت عمليات التسجيل للقرآن مجودا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم،

0: صدق الله العظيم.
1: قام الشيخ محمود الحصري بتأليف العديد من الكتب، وبذلك يعد أول قارئ يؤلف كتبا في القراءات المختلفة، وهذا مما أوحاه له أستاذه المرحوم الشيخ الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق لما رأى فيه قدرة كبيرة على الصياغة والتأليف.
2: ألف شيخنا الفاضل بعض الكتب عن القراءات العشر، وكان يطبعها على حسابه ويوزعها مجانا، حتى إنه أعطى هذه الكتب للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مجانا، حيث يوزعها المجلس بسعر رمزي جدا، وكان ذلك يسعد الشيخ كثيرا.
1: في عام 1980 عاد من رحلة من السعودية مريضا، وقد زاد عناء السفر وإجهاده من مرضه الذي كان يعاني منه وهو القلب، إلا أن المرض اشتد عليه بعد 3 أيام من عودته. نصحه الأطباء بضرورة نقله إلى معهد القلب، إلا أنه رفض نصيحة الأطباء، بل ورفض تناول الأدوية، وقال:
3: الشافي هو الله وحده، ونعم بالله.
2: تدهورت صحته وتم نقله رغما عنه إلى معهد القلب، وقد تحسنت صحته فعاد إلى البيت مرة أخرى، حتى ظن أهله أنه شفي تماما، وظن هو كذلك، إلا أنه في اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر عام 1980 فاضت روحه إلى بارئها بعد أن أدى صلاة العشاء مباشرة. كان شيخنا محمود خليل الحصري أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند والباكستان في عام 1960، وهو من قرأ القرآن في المؤتمر الإسلامي الأول بحضور رؤساء الدول.
1: وكان كما ذكرنا أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم، وقد اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامي رئيسا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر إقرأ بكراتشي بباكستان. كما عين خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
2: الشيخ محمود خليل الحصري أول من رتل القرآن الكريم في الولايات المتحدة وفي لندن أمام الجاليات العربية والإسلامية. أما مؤلفاته فكانت عديدة، نذكر منها القراءات العشر من الشاطبية والدرة،
1: معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء،
2: الفتح الكبير في الاستعاذة والتكبير،
1: أحسن الأثر في تاريخ القراء 14،
2: مع القرآن الكريم،
1: قراءة الدوري عن أبي عمرو البصري،
2: نور القلوب في قراءة الإمام يعقوب،
1: السبيل الميسر في قراءة الإمام أبي جعفر،
2: النهج الجديد في علم التجويد،
1: رحلاتي في الإسلام،
2: وأحكام قراءة القرآن الكريم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلك كانت سيرة حياة شيخنا الكبير شيخ قراء عصره وزمانه الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
2: نلتقي مجددا مع حلقة أخرى من برنامج مشاهير القراء. مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو علي الأصغر بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهو زين العابدين وأبو الحسينيين كلهم.
1: لما قتل أخوه علي الأكبر مع الإمام الحسين رضي الله تعالى عنهما، كان عمر زين العابدين 13 سنة، إلا أنه كان مريضا نائما على فراشه فلم يقتل.
0: وكان زين العابدين عابدا وفيا وجوادا حفيا، وكان إذا بلغه عن أحد أنه ينقصه ويقبح فيه يذهب إلى منزل الرجل ويتلطف به ويقول:
1: يا هذا، إن كان ما قلته في حقا فغفر الله لي ولك، وإن كان باطلا فغفر الله لك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وقال محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات زين العابدين علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل.
0: وكان زين العابدين إذا توضأ وصار بين وضوئه وصلاته اصفر وجهه وأخذته رعدة ونفضة، فلما سئل في ذلك قال:
1: ويحكم، أتدرون بين يدي من أقوم ومن أريد أن أناجي؟ وكان رضي الله تعالى عنه لا يترك قيام الليل لا سفرا ولا حضرا.
0: واستطال عليه رجل فتطاول، فتغافل عنه فقال له الرجل:
1: إياك أعني. فقال له علي زين العابدين: وعنك إذا أغضي.
0: وقاسم زين العابدين رضي الله عنه في ماله مرتين وقال:
1: إن الله تعالى يحب المؤمن المذنب التائب.
0: وسمع زين العابدين علي بن الحسين ناعية في بيته وعنده جماعة من الناس، فنهض إلى منزله ثم رجع إلى مجلسه بين الرجال فسألوه:
1: أمن حدث كانت الناعية؟ فقال: إن أهل بيت نطيع الله فيما نحب ونحمده فيما نكره.

0: وأتى نفر من العراق إلى زين العابدين فقالوا في أبي بكر وعثمان وعمر رضي الله عنهم، فلما فرغوا قال لهم علي بن الحسين:
1: ألا تخبروني، أأنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لا. قال علي: أفأنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا: لا. فقال علي: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين. ثم قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل فيهم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وأشهد بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين جميعا رضي الله عنهم، أما أنتم فاخرجوا ولا أراكم قط. ثم قال: يا معشر أهل العراق، يا معشر أهل الكوفة، أحبون حب الإسلام ولا ترفعونا فوق حق

0: كان زين العابدين يقول لأصحابه:
1: أحبونا حب الإسلام لله عز وجل، فإنه ما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا. وقال أيضا: ليس علي بن الحسين حيث يظن نفسه من جهة الخلافة، إنما هو مشغول بنفسه وبعبادة ربه عز وجل.
0: وقال نافع بن جبير لعلي بن الحسين: غفر الله لك، أنت سيد الناس وأفضلهم، تذهب إلى هذا العبد إذ تجلس معه؟ وكان يعني زيد بن أسلم. فقال زين العابدين:
1: إنه ينبغي للعلم أن يتبع حيثما كان، وإنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. وكان يقول: إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وآخرين عبدوه رغبة فتلك عبادة المتاجرين، وقوما عبدوه شكرا فتلك عبادة الأحرار وأولياء الله الأخيار.
0: وقال أيضا: فقد الأحبة غربة، ومن قنع بما قسم الله له فهو أغنى الناس.
1: وقال: إن الجسد إذا لم يمرض أشر، ولا خير في جسد يأشر. وقال: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي، وتقبح في خفيات العيون سريرتي. اللهم كما أسأت وأحسنت إلي، فإذا عدت فعد علي. وقال لابنه: يا بني اصبر على النوائب، ولا تتعرض للحقوق، ولا تلجئ أخاك إلى الأمر الذي مضرته أكثر من منفعته له. وقال: التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنابذ كتاب الله وراء ظهره إلى أن يتقي تقاته. قيل له: وما تقاته؟ قال: يخاف جبارا عنيدا أن يفرط عليه أو أن يطغى. وقال: من كتم علما أو أخذ عليه أجرا قصرا فلا منفعة بعلمه أبدا. وقال: إذا نصح العبد لله تعالى في سره أطلعه الله تعالى على مساوئ عمله، فتشاغل بذنوبه عن معايب الناس. وكان في نقش زين العابدين علي بن الحسين القوة لله جميعا.

0: حج هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة، فاجتهد أن يستلم الحجر فلم يستطع، وجاء علي بن الحسين فوقف له الناس وتنحوا حتى استلمه، ونصب لهشام بن عبد الملك مقعد عليه، فقال له أهل الشام:
1: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال هشام: لا أعرفه. فقال الفرزدق الشاعر وكان حاضرا: لكني أعرفه، هذا علي بن الحسين. ثم قال قصيدته المعروفة ومطلعها: هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم.

قال سعيد بن المسيب: ما رأيت أودع ولا أروع من زين العابدين علي بن الحسين. وقال أبو حازم: ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين.

توفي زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 121 هجرية، وهو ابن 58 عاما.

أحدا. تبارك الله حسبي دائما أبدا. الله ربي ولم أشرك به أحدا.

أبدا. الله عوني، الله عوني، الله عوني وحصني في الخطوب، فلا أرجو سواه لكشف الضر معتمدا. أدعو

أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي، الذنب أسقمني،

وقد رجوتك يا مولى الأنام، وقد رجوتك يا مولى الأنام، أغث عبدا ذليلا، أغث عبدا ذليلا.

يرجو القبول يرجو القبول وحسن الظن يصحبه فافتح له واجزه بالخير ما قصدك.

جود جود كرما بالعفو عني بالعفو عني وأرسل منك لي مددا بنور وجهك بالذكر الحكيم بنور

وما وهبت أحمد قربا قط ما بعدك طيب فؤادك طيب فؤادك طيب فؤادي وامنحني بمكرمة واجعل قيادك بعقد الشكر منعقدا.

وصل ربي صلاة منك دائمة.

رشدا. محمد صفوة الأعيان من مضر، محمد صفوة الأعيان من مضر، والآل والصحب والأتباع والشهداء وكل عبد ينادي وكل عبد ينادي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

يا رحمن يا رحيم يا معين، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلي حبك. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: وأطيعوا الله
1: يقول المولى عز وجل في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
2: وفي سورة الأعراف يقول سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
1: وفي سورة التغابن نقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، إن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم على المسلمين والمؤمنين، والذين آمنوا بالله وعبدوه حق عبادته وشكروا له نعمة وعملوا بهدي من آيات القرآن الكريم، فإن الله يهديهم ويصفح عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم وينزلهم منزلا مباركا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وهذا ما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي المستنصح عندما طلب منه أن يوصيه بما يبلغه المقصود ويحقق له المطلوب بتلك العبارة الموجزة الجامعة لكل خير المانعة لكل شر: لا تغضب.
1: إخوة الإيمان، هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهها إلى هذا السائل الذي أراد أن يسلك طريق الجنة، وطلب من معلمه ومرشده وقائده إلى الفردوس الأعلى ورضوان الله عز وجل أن يوصيه ويختصر له في الوصية حتى يحفظها ويفهم النصيحة ويدرك التوجيه فيجيبه ويبلغ غايته بتلك الوصية الخالدة: لا تغضب.
0: وهذه الكلمة الموجزة جدا لا تغضب، أي يجب أن تتخلق بالأخلاق الرفيعة، أخلاق النبوة، أخلاق القرآن الكريم.

0: التسليم وأخلاق الإيمان، فإنك إذا تخلقت بها وصارت لك عادة وأصبحت فيك طبعا وسجية، اندفع عنك الغضب حين وجود أسبابه، وعرفت طريقك إلى مرضاة الله عز وجل. فأعظم مكارم الأخلاق هو أن يتجمل المسلم بالحلم والصبر والحياء والتواضع،
1: وكذلك العفو عند المقدرة الذي هو من شيم الكرام، والصبر على الشدائد وكظم الغيظ. تلك هي صفات المسلم الحقيقي التي يحبها الله ورسوله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
0: أقوال وآثار.
2: هو قيس بن سعد بن عبادة، وهو داهية يتفجر حيلة ومهارة وذكاء، والذي قال عن نفسه وهو صادق: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. فلما أسلم علمه الإسلام أن يعامل الناس بإخلاصه لا بدهائه، وبحلمه لا بمكره. ولقد كان ابنا بارا بالإسلام، ومن ثم نحى دهاءه جانبا ولم يعد ينسج به مناوراته القاضية. وقد شارك في معارك عدة، وكان يحمل لواء الأنصار وينشد: هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وجبريل لنا مدد، ما ضر من كانت الأنصار رعيته ألا يكون له من غيرهم أحد.
0: وتلك وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولي الأمر من بعده. قال عمر: أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعلم لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام أي عونه، وجبات الأموال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم ورضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم أي صغار الإبل فيرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفهم إلا طاقتهم.

0: هو عمير بن وهب الجمحي، كان قد اتفق مع صديق له يدعى صفوان بن أمية أن يذهب عمير ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف مسموم انتقاما لقتل غزوة بدر، فذهب إلى المدينة يحمل معه الشر. وما كاد عمير يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحدث معه حتى عدل عن فكرة القتل وأعلن إسلامه. وبقي صفوان ينتظر الأخبار، وكلما مر به ركب قادم من المدينة يسألهم:
1: ألم يحدث بالمدينة أمر؟
0: وكان الجواب دائما بالنفي. وذات يوم أجابه أحدهم:
2: بلى، حدث أمر عظيم.
1: ماذا حدث؟ أقصص علي.
2: لقد أسلم عمير بن وهب، وهو هناك يتفقه في الدين ويتعلم القرآن.
0: ودارت الأرض بصفوان، والوقعة التي كان ينتظر أن يبشر بها قومه لم تحدث. ومرت الأيام، وعاد عمير بن وهب إلى مكة، ولقيه أول ما لقي صفوان بن أمية.
1: قد جئت إلى حتفك يا عمير.
2: يقول عمير: رد سيفك إلى مكانه، فنحن صديقان رغم اختلاف رأينا.
1: أنت أحمق يا عمير، تركت دين آبائك وأجدادك، ولا خير يرجى منك.
0: ويوم فتح مكة لم ينس عمير صاحبه صفوان، فراح إليه يناشده الإسلام، بيد أن صفوان شد رحاله صوب جدة ليبحر منها إلى اليمن. فذهب عمير مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
2: يقول عمير: يا نبي الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه، وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه صلى الله عليك.
0: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو آمن.
2: يقول عمير: يا رسول الله، أعطني آية يعرف بها أمانك.
0: فأعطاه عليه الصلاة والسلام عمامته التي دخل فيها مكة، وأدرك عمير صاحبه وهو يهم بركوب البحر.
2: يقول عمير: يا صفوان، فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، هذا أمان رسول الله قد جئتك به.
1: ويحك، اغرب عني فلا تكلمني.
2: يقول عمير: يا صفوان، فداك أبي وأمي، إن رسول الله أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، عزه عزك وشرفه شرفك.
1: إني أخاف على نفسي.
2: يقول عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم.
0: وعاد صفوان مع عمير ووقف به أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صفوان:
1: إن هذا يزعم أنك أمنتني، فاجعلني فيه بالخيار شهرين.
0: قال عليه الصلاة والسلام: أنت بالخيار أربعة أشهر. وفيما بعد أسلم صفوان بن أمية ابن أبي خلف، وسعد عمير بن وهب بإسلامه سعادة كبيرة.

أيها الإخوة والأخوات، الحلم والتسامح وكظم الغيظ هي طريق كل مسلم إلى الفوز بالمغفرة من الله. والغضب ضعف، أما الحلم فقوة. والرسول عليه صلوات الله وسلامه يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فلا أقل يا أخي في الله من أن تلتزم بما أمرك به الله شكرانا لنعمه الكثيرة، وبما أوصاك به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا.

وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا حليم.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن يدعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة، ويواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وأراضيه. الصفدي يؤكد أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدة. اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش لنقل وترويج فعاليات المهرجان. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الرواية الإيرانية التي تزعم وجود قواعد أمريكية في الأردن وتستخدمها لتبرير استهداف المملكة غير صحيحة، مشددا على أن الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج تمثل اعتداء مرفوضا ولا يمكن تبريره بأي ذريعة. وقال الصفدي خلال جلسة حوارية ضمن منتدى أسبن الأمن في الولايات المتحدة إن الأردن يواصل الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية ويتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنه سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وصون سيادة المملكة ما دامت هذه الهجمات مستمرة. وقال الصفدي:
1: نحن نأمل أن نتمكن من القضاء على مصادر التوتر منذ عصور، وكلنا في المنطقة نريد علاقات جيدة مع إيران، ونقول ذلك إن تدخل إيران في المنطقة وتدخل في شؤونها وعدم احترام سيادة الدول يجب أن يتوقف. دعينا نضع كل هذه النقاط على طاولة لبغية التوصل إلى اتفاق وخفض مستوى التوتر لندع منطقتنا تنعم بالأمن والاستقرار. إن هذا الصراع يؤثر على الكل في المنطقة وخارجها، فالإغلاق ومضيق هرمز يؤثر على الاقتصاد العالمي بطريقة خطيرة ويجب أن يتوقف. مرة أخرى، لا يوجد أي مبرر لإغلاق مضيق هرمز. بشكل قانوني إيران لا تمتلك الحق في إغلاقه، ويجب ضمان حرية الشحن وعبور السفن عبر المضيق، ويجب أن لا يؤثر أن يمنع من التأثير على الاقتصاد العالمي. لذا السؤال المهم الآن هو كيف نتحرك من هذه اللحظة إلى واقع جديد نتعامل فيه مع مسببات التوتر، ونضع المنطقة على الطريق لبناء علاقات طبيعية في المنطقة بناء على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. فيما يتعلق بهذه الحرب، التحدي الآن هو كيف نخرج ونوقف هذه الحرب، وهذا يجب أن يكون هنالك أمن واستقرار دائم في المنطقة. نحن نتعامل مع هذه الهجمات المستمرة ضدنا ونبذل كل ما بوسعنا للدفاع عن أنفسنا، ولدينا الحق في الدفاع عن نفسنا، وسنبذل كل ما هو ممكن للدفاع عن أراضينا وسلامة مواطنينا ضد أي عدوان. لذلك نحن حتى هذه اللحظة نمارس ضبط النفس ضد هذه الهجمات وعبر المنطقة كلها ببغية إيجاد حلول لها، ولكن إذا ما استمرت هذه الهجمات فإننا طبعا سندافع عن

0: مواطنين وأراضينا. إن الولايات المتحدة شريك عظيم بالنسبة لنا في المنطقة، ونحن نقدر هذه الشراكة القوية المتينة التي تجمعنا بالولايات المتحدة. التحديات تبرز كل بين حين والآخر، لكن التعاون بين حكومتينا قوي ويمكننا من التحاور بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
1: وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية أنه لا يمكن السماح بانهيار لبنان، مشيرا إلى أن التحديات التي يواجهها البلد كبيرة، مشددا على ضرورة دعم لبنان والقبول الكامل بسيادته على أراضيه. وقال:
0: فيما يتعلق بشكل شامل في المنطقة، يجب أن لا نسمح للقوة أن تطغى على السياسة، لأن القوة إذا طغت على السياسة فإنها تؤثر على الواقع الآن، وهي لا توفر طريقا نحو الاستقرار بعيد المدى. نحن مهتمون جدا في لبنان، ولا نسمح للبنان أن ينهار. التحديات التي يواجهها لبنان جمة وهائلة، ومن المهم أن يكون هنالك حوار مع إسرائيل لحل هذا الصراع، لكن أظن هنالك أساسيات يجب التعامل معها. يجب ضمان واحترام حرية لبنان، ويجب خروج إسرائيل من المناطق التي احتلتها في لبنان وفقا لقرارات المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن. ويجب دعم الحكومة اللبنانية من قبلنا جميعا، وأن تمارس سيادتها على كامل أراضيها، وضمان أن لا يكون هنالك أي طرف عدا الدولة اللبنانية لديه الحق في السيطرة على بما يدور على أراضيها. ونحن نعمل على مسارات متعددة فيما يتعلق بهذا الأمر. نحن نحترم سيادات لبنان، ونطالب بالانسحاب الإسرائيلي والسماح بعودة الذين تم تهجيرهم إلى منازلهم. الحكومة اللبنانية تعمل على إعادة بناء مؤسساتها لتتمكن من ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها والسيطرة على الأمر.
1: وحول المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، أكد الصفدي أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء هذه المعاناة، وأنه قادر على الاستمرار في إرسال كميات كبيرة من المساعدات، مؤكدا أن التحدي لا يتعلق بقدرة المملكة على توفيرها، وإنما بالسماح بإدخالها ووصولها إلى من يحتاجها في قطاع غزة. وقال الصفدي:
2: غزة ما زالت واقعا إنسانيا بشعا وفظيعا. إذا ذكرت العام الماضي كلنا دعمنا خطة رئيس ترامب لإعادة الاستقرار لقطاع غزة ولإيقاف المجزرة، ولذلك كلنا دعمناها ونستمر بدعم تنفيذ هذه الخطة حتى الآن. نعم، هنالك تحديات جسيمة، وأيضا السلطات الفلسطينية لا تأخذ زمام السيطرة، وأن لم يتم تشكيل قوى أمنية، وأيضا لم تصل المساعدات الإنسانية، وما زالت دون المأمول بشكل كبير في قطاع غزة. وأيضا ينبغي العمل على الحرص على تنفيذ الخطة، وينبغي أن يكون هناك وضوح حول كل هذه المواضيع، وأن إسرائيل في وقف إطلاق النار كانت قد سيطرت على 53% من قطاع غزة، الآن نتحدث عن 67% من قطاع غزة، ونتحدث عن نزع سلاح حماس لم ينشأ عنه أي نتائج بعد. ولذلك ينبغي أن نتأكد من أننا ننفذ الخطة بشكل كامل، ولكن في الوقت الراهن ونحن ننفذ هنالك مسألة ينبغي أن لا ننساها، وهي المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. لا يوجد هنالك أي شك في ذهني ولا مبرر يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. تعرفون بأن الأردن كان يمد طريقا إنسانيا حيويا لغزة، ولا يمكننا إيصال المساعدات لأشهر إلى غزة الآن. لا أعتقد بأن هنالك أي سبب يمنع إيصال المساعدة الإنسانية لكي يتمكن الفلسطينيين من إطعام أبنائهم ومن إنقاذ حياتهم. وقد التزم جلالة الملك عندما كان في زيارة للرئيس الأمريكي بأن يعالج أكثر من 2000 طفل، وقد عالجنا الكثير منهم. الكثير لا يعرفون التفاصيل، ولكن غالبا نكون جاهزين لاستقبال المرضى، ولكن السلطة الإسرائيلية تقول أنه لا يمكنكم ذلك، وهذه مشكلة واجهتنا وواجهت منظمة الصحة، ونحن من جانب بنا كنا مستعدين للقيام بذلك وتقديم كل ما بإمكاننا للمساعدة، لأن هذه مسألة إنسانية، أطفال يحتاجون للعلاج ويحتاجون لدخول المستشفيات.
1: وحول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، بيّن الصفدي أن الأمل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة يتمثل في التحرك نحو ما يؤمن به الأردن، وهو حل الدولتين الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم، وحق الإسرائيليين في الأمن والسلام والقبول في المنطقة. وأضاف:
2: ما يجري خطير جدا، ليس فقط فيما يتعلق بالأثر الحالي، ولكن أيضا فيما يتعلق بتبعات ذلك في المستقبل، وأيضا ما يقلل من فرصة الوصول إلى سلام عادل وشامل، وأيضا تأسيس دولة فلسطينية وإسرائيلية تعيش جنب إلى جنب، وأيضا أن تطبيع دور إسرائيل في المنطقة. المسألة بأننا نريد السلام، ولكن لكي يكون هناك سلام ينبغي أن يكون سلاما عادلا. وما الذي يحصل في الضفة الغربية الآن هو إجراءات إسرائيلية غير قانونية مستمرة تقوض حل الدولتين وتقوض أي آفاق للوصول إلى السلام والذي تستحقه دول المنطقة، وأيضا ما الذي تم بنائه وما الذي تم تصريحه ببنائه عبر السنوات القليلة الماضية هو أكثر مما مضى في 30 عاما، وهناك الكثير من الأمور التي تسهل والإجراءات التي تسهل ضم الأراضي، وأيضا تهدد أيضا المقدسة الإسلامية والمسيحية، ونحن نتابع ذلك بأن لدينا الوسائل التاريخية على المواقع المقدسة في القدس. إذن نقول بأن الحل هو السلام العادل.
1: دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، ما يعد انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. أطلقت سلطة المياه الحزمة الأولى من خدماتها الإلكترونية، والتي تضم 34 خدمة رقمية من أصل 59 خدمة، تم الانتهاء من رقمنتها ضمن مشروع التحول الرقمي لقطاع المياه، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام الرامي إلى تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها. وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن إطلاق الحزمة الأولى يجسد التزام الوزارة بتطوير منظومة خدماتها الحكومية من خلال توفير خدمات إلكترونية متكاملة. وقال أبو السعود:
3: إحنا مجموع الخدمات انطلقت حوالي 34، منهم 23 للأبار. مجموع الخدمات المأتمتة في قطاع المياه صارت 49. إحنا بالأخير كله خدمة للمواطن الأردني حتى نخفف معاناته في المراجعة على الدوائر الحكومية. هي مش شغلة بسيطة، لأنه عدد المشتركين كبير كثير، وكل سنة بزيد المشتركين حوالي 35,000 مشترك، فبده يكون عندك الداتا بيس كتير كبيرة حتى تستوعب هدول. هلأ إحنا بلشنا نشتغل عليها في القريب العاجل، يعني بدها عدة أشهر منكون خلصناها كل هذه الاشتراكات. إحنا بلشنا بتطبيق الـ AI بشركة مياه هنا في مناطق في دابوق وبخلدة، طبقنا الـ AI حتى يكون هو المثال وطبع باقي المملكة. هلأ في 20,000 مشترك بتبعوا للـ AI. الـ AI شو سوالنا بقطاع المياه؟ خفف الفاقد كثير.
1: من جهتها أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن إطلاق الخدمات الجديدة يعكس نموذجا متميزا للتعاون بين المؤسسات بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية، وأضاف:
4: أطلقنا مع وزارة المياه وسلطة المياه حزمة من الخدمات، اللي هي الحزمة الأولى من رقمنة الخدمات، اللي تضمنت حوالي 34 خدمة، وهذه الخدمات اعتمدت معايير التحول الرقمي الأردنية، اللي تضمنت إدخال التوقيع الرقمي في تقديم هذه الخدمات. هناك حزمة ثانية المواطنين راح يستفيدوا منها، وراح تكون الأكثر استخداما من 14 خدمة جاري العمل على إطلاقها.
1: وقعت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اتفاقية شراكة وتعاون مشترك مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون. وأكد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي حرص المؤسسة على التغطية الإعلامية لنقل وترويج فعاليات المهرجان، انطلاقا من حضوره الكبير كمهرجان وطني على خريطة المهرجانات العربية والعالمية. وقال الصفدي:
5: هذه الاتفاقية تؤكد على أن العلاقة علاقة تشاركية تعاونية لخدمة المصلحة العامة. التلفزيون الأردني هو الناقل الحصري والوحيد لفعاليات هذا المهرجان، وإن شاء الله سنقوم بدورنا على أكمل وجه لإظهار الجهود العظيمة المبذولة من خلال إدارة مهرجان جرش.
1: من جانبه أكد مدير المهرجان يزن الخضير أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بهدف التسويق والترويج للمهرجان وفعالياته ومواكبتها يوميا، ليظل مهرجان جرش حاضرا في وجدان الأردنيين والعربي والعالم. وأضاف:
6: سعيدين بوجودنا اليوم

0: في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لتوقيع اتفاقية التعاون ما بين مهرجان جرش للثقافة والفنون وهذه المؤسسة العريقة التي نعتز ونفتخر فيها. ما يجمع جرش والتلفزيون والإذاعة الأردنية كلاهما مشاريع وطن، فمهرجان جرش هو مهرجان الوطن والتلفزيون الأردني هو التلفزيون والشاشة الأم، لأن نعتز ونفتخر بكوادرها جميعا. وإن شاء الله هذه الاتفاقية هي نتاج تعاون دائم ومستمر ما بين الجهتين.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن يدعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة ويواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وأراضيه. الصفدي يؤكد أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدة. اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش لنقل وترويج فعاليات المهرجان. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال ذاكر حجات وراد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحما الهاشمي الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير إلى كل مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قاع المدينة. والبداية عمان الثلاثينيات من دفاتر الأديب ضياء الدين الرفاعي، من حقيبة الذكريات، كتاب ممتع صدر في عمان عن دار غسان للنشر والتوزيع عام 1990، والذي من خلاله يرسم الأديب والإعلامي والدبلوماسي الراحل الأستاذ ضياء الدين الرفاعي صورة عمان الأمس، عمان البساطة والبراءة، حيث يقول الرفاعي في وصف عمان الثلاثينيات كما وعتها ذاكرته: إنني أحاول أن أرسم صورة قديمة علقت في مخيلتي عن عمان الأمس حينما كان عدد سكانها لا يتجاوز 20,000 نسمة. يومها كانت عمان قرية صغيرة حدودها محصورة بين معمل الثلج بمحاذاة المبنى السابق لوزارة المالية في شارع الملك حسين، وبين فندق فيلادلفيا والمدرج الروماني، وبين سيل عمان الذي كان يجري من الجهة الخلفية للمسجد الحسيني الكبير. وكان ذلك السيل يتراءى للناس في تلك السنين وكأنه نهر كبير لغزارة مياهه وطول امتداده، وفي فصل الشتاء كان السيل يفيض بمائه فيتعذر انتقال الناس في الشوارع من ناحية إلى ناحية أخرى بسبب ارتفاع منسوب مياه السيل. كان معمل الثلج يزود سكان عمان بألواح الثلج الكبيرة في موسم الصيف وأيام الحر الشديد، وكان المعمل عبارة عن غرفة متوسطة المساحة داخلها موتور لتوليد الكهرباء يشتغل بالكاز، وكان الماء يوضع في وعاء نحاسي كبير فتخرج منه ألواح من الثلج. كان مستهلكها الأول المقهى الوحيد في عمان، مقهى حمدان، الذي كان يجتمع فيه عصر كل يوم وجهاء البلد وكبار الموظفين، وكان المقهى يقع في نهاية شارع الشاب سوغ عند سوق الصاغة حاليا مكان مقهى كوكب الشرق حاليا. ومن المعروف أنه عقد فيه أول مؤتمر وطني أردني العام 1928، وقد أزيل هذا المقهى أواخر الأربعينيات من أجل فتح شارع الشاب سوغ، ثم افتتح مقهى آخر ذو ساحة كبيرة مفروشة بالحصى الناعم تتناثر بين جنباتها بعض النباتات والأشجار الخضراء، وكان اسم ذلك المقهى المنشية، وكان موقعه وسط البلد بجوار سينما البتراء على جانب السيل.

أيضا كان في عمان حمام عام في الموقع الذي يعرف اليوم بجسر الحمام، الذي يقع في منتصف شارع المهاجرين، وعلى مقربة من ذلك الحمام كانت هناك ساحة كبيرة كان تجار المواشي من جوار عمان وباديتها يتخذون منها سوقا يتجمعون فيه لبيع وشراء الأغنام والجمال والأبقار، وكانت تلك الساحة تعرف في ذلك الحين باسم سوق الحلال. لقد كانت جميع مساكن عمان ومتاجرها تقع في الوادي الذي كان ولا يزال يحتفظ بأسماء شوارعه، شارع الرضا وشارع السعادة وشارع المهاجرين وشارع الملك طلال وشارع الملك فيصل. أما الجبال التي نراها اليوم فقد كانت جرداء قاحلة تعيش فيها الضباع والذئاب، ولم يكن سهلا على أحد من سكان عمان أن يذهب إليها منفردا أو بدون أن يحمل معه مسدسا أو بندقية أو أي سلاح آخر. وكانت في بعض جبال عمان بخاصة جبل عمان مساكن صغيرة لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد، بناها بعض الأشخاص الذين اضطروا لترك منازلهم في الوادي والرحيل عنه بسبب الزلزال الكبير الذي ضرب مدينة عمان العام 1927. وكان في عمان حلاقان فقط يشغلان دكانين صغيرين داخل كل منهما كرسي عادي، أمامه مرآة كبيرة موضوعة على رف خشبي تصف عليه أدوات حلاقة بدائية، مشط ومقص وآلة حلاقة. ولم تكن في عمان سوى مدرسة واحدة للبنات لغاية الصف السادس الابتدائي، أما الذكور فكانت لهم مدرسة لغاية الثاني الثانوي فقط، وكان على من يرغب استكمال تعليمه أن يذهب إلى السلط حيث المدرسة الثانوية الكاملة. وكان الاسم الشائع والمعروف لمدرسة عمان الثانوية هي مدرسة العسبلي نسبة إلى محمد العسبلي صاحب العمارة، وكانت تقع مقابل المدرج الروماني. ثم أنشئت مدرسة ثانية في جبل الويبدة كانت تسمى مدرسة العجلوني نسبة إلى محمد علي العجلوني أحد ضباط الثورة العربية الكبرى والثورة السورية، الذي كان يملك بناء المدرسة الذي لا يزال قائما إلى جانب الفندق الذي يحمل اسم الشهيد الطيار فراس العجلوني. إضافة إلى ذلك كانت هناك مدرسة مهنية اسمها مدرسة الصنائع، حيطانها من الطين وسقفها من صفائح وألواح الزينجو، أنشئت لتعليم الطلاب الذين أنهوا دراستهم الابتدائية بمهن الحدادة والنجارة وأعمال الخيزران، واستمرت تلك المدرسة وبقيت في مكانها لغاية العام 1942، حيث بنيت في مكانها لاحقا مباني قصر العدل ومختبرات وزارة الصحة والبنك المركزي. لم تكن في عمان سوى مطبعة واحدة فقط كانت تطبع فيها الجريدة الرسمية التي كان اسمها الشرق العربي، أما المطبعة فكان اسمها المطبعة الوطنية في مدخل شارع بسمان من ناحية المسجد الحسيني الكبير، وحافظت المطبعة الوطنية على اسمها ووجودها بفضل صاحبها ومؤسسها نوري السمان. وحين تذكر المطبعة والمطابع فلا بد أن تذكر جريدة الأردن لمؤسسها وصاحبها خليل نصر، التي كانت تصدر في صفحات من الحجم المتوسط مرة في كل أسبوع، وكانت الصحيفة الوحيدة التي تصدر في عمان في تلك الحقبة من الزمن. وكان أهل عمان يتنقلون بين أحياء بلدتهم الصغيرة لقضاء حاجاتهم ولزياراتهم مشيا على الأقدام، فقد كان عدد السيارات الخاصة قليلا جدا، وكان الناس يميزون كل سيارة ويعرفون

من هو صاحبها. أما السيارات العمومية فلم يكن في عمان سوى عدد قليل منها كانت تنقل المسافرين من عمان إلى محطة سكة الحديد في المحطة أو إلى السلط ثم إلى القدس أو إلى إربد ثم إلى دمشق أو إلى الكرك والطفيلة. أما معان فقد كان السفر إليها بالقطار لأنه أكثر سلامة وراحة من السيارة، لأن جميع الطرق كانت ترابية ووعرت المسالك.

بنك واحد فقط كان في عمان، اسمه البنك العثماني، وكان بمثابة بنك مركزي للحكومة وبنك تجاري للناس. وفي الجهة المقابلة للبنك كانت دائرة البريد، وتتكون من غرفتين فقط، واحدة للإدارة والأخرى لحفظ البريد وتوزيعه. ومكان تلك الدائرة حيث يوجد الآن مبنى البنك العربي في شارع الملك فيصل. ولم تنعم عمان في ذلك الحين بشبكة مياه، فقد كان السقة يمر بالبيوت حاملا على كتفه عصا طويلة علقت بطرفيها صفيحتان مملوءتان ماء يزود الناس بالحصة المتفق عليها معهم من الماء. وكان هناك نوع آخر من السقايين يضعون فوق ظهر الدابة عدة قرب يصنعونها بأيديهم من جلود الأغنام ويملؤونها ماء ثم يوزعونه على البيوت حسب الكمية المتفق عليها. وكانت بيوت عمان ومحلاتها تنار بواسطة اللوكس أو الفانوس أو السراج الضوء، وكلها تعمل على الكاز، فالإنارة بالكهرباء لم تكن موجودة، وكانت أكثر الشوارع على قلتها ترابية وغير مضاءة. ولكنها لم تستمر على تلك الحال طويلا، فقد صارت الشوارع والطرقات تنار بضوء لوكسات الكاز التي تعمل بواسطة النفخ الهوائي تماما كما يعمل بابور الكاز الذي كانت ربات البيوت يستعملنه لطهي الطعام. وفي تلك السنين الغابرة كانت في عمان دار واحدة للسينما تشتغل بواسطة مولد كهربائي خاص بها، وكانت تعرض على شاشتها الصغيرة أفلام صامتة، وكان اسم تلك الدار سينما أبو صياح، لأن صاحبها السوري الأصل أبو صياح كان يجلس على كرسي من القش أمام مدخل السينما لقبض أجور الدخول إليها، وكان يجلس بجانبه رجلان أحدهما يضرب على طبل موضوع على قاعدة خشبية أمامه، والثاني يعزف بالمزمار لترغيب الناس وحثهم على دخول السينما ومشاهدة الفيلم الذي كان يعرض الساعة 7 مساء. وفي كثير من المرات كان الناس يدخلون دار السينما وينتظرون ساعة أو أكثر من ساعة من غير أن يعرض الفيلم، فيبدأون بالصياح وبالصفير وبالتصفيق مستعجلين عرض الفيلم، فيقف أبو صياح ليقول لهم بأعلى صوته: تعالوا بكرة الليلة ما في زباين تكفي لتشغيل السينما. فيخرج الناس من دار السينما منكسري الخاطر على أمل العودة في مساء اليوم التالي لمشاهدة الفيلم الموعود. كان أهل عمان يرون بعضهم في كل يوم عدة مرات، كنت تسأل عن فلان فيجيبك أي شخص تصادفه عابرا أو جالسا في دكانه أو مكتبه بأن ذلك الشخص الذي سألت عنه مر من هناك واتجه إلى هناك وأنه موجود في ذلك المكان. ويختم الأديب ضياء الدين الرفاعي ذكرياته عن عمان الثلاثينيات بهذه العبارة: كان الجميع في عمان يعيشون في أجواء المحبة والأخوة، كل واحد يفرح لفرح الآخرين ويحزن لحزنهم. لقد بنيت عمان وقامت على أسس متينة وصلبة من العروبة والوعي القومي، وضمت الجميع إلى صدرها فامتزجت عظامهم بمائها وزهرها وترابها.

رحم الله الراحل الأستاذ ضياء الدين الرفاعي الذي ارتبطت مسيرته بالإبداع والانتماء والتميز منذ بواكير شبابه، وكان عشقه للأردن لا يضاهى، فكان يعد نفسه جنديا مدافعا عن الوطن ومكانته أينما حل وارتحل، إلى أن توفي في حزيران عام 1997 مخلفا إرثا طيبا وعملا صالحا وإبداعا وطنيا وأدبيا خالدا، رحمه الله.

0: وستبقى عمان حبة الفؤاد والعينين نحبها، وليس يجمعنا خوف ولا طمع، لكنه العشق والدنيا لمن عشق. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة أخرى نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة. إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo.

وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلات إلى مدن العشق والأسطورة.

0: لقد رحلت دوما مثل النوارس دون دليل سياحي ولا بوصلة، واستمتعت بالتعرف على قديم الأوابد وجديد المعالم، وكنت أتساءل لماذا تخلو المكتبة العربية الحديثة من ثقافة الرحلة.
1: من سمعناه هو محي الدين عبد الله اللاذقاني، وهو رحالة سوري معاصر عاشق الحل والترحال، واستند في ذلك بترداد هذا القول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، والتي قالها الإمام الشافعي فقيه الرحيل الجميل بلهجة الأمر لا الترجي أو دراسة الاحتمالات لاختيار أفضلها. قال الإمام: سافر، وكأنه يدرك تماما أنه ليس من الضروري أن يكون السفر عزاء وسلوى، فهو وقبل كل شيء متعة ورؤية.
0: سافر تحقق المستحيل ودهشة المفاجأة والاكتشاف، ففي السفر يبحث الإنسان عن نضارة التجدد في ارتياد الآفاق، مقتديا في هذه الأمثولة الشعرية: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطبي.

0: يذكر اللاذقاني في كتابه نورس بلا بوصلة، والذي هو عبارة عن تدوينه لرحلاته إلى مدن العشق والأسطورة، فيقول:
1: لقد سافرت بالجسد إلى معظم المدن التي حملت عبق التاريخ والأسطورة وصارت عنوانا لكنوز المعرفة، وكان يصعب السفر إلى بعض المدن لأسباب كثيرة. إلى سرمدة التي ولدت فوق ترابها، وهي قرية صغيرة في شمال سوريا، يعود الفضل إليها في تشربي لروح الأسطورة. فقد ترعرعت في سرمدة التي رست قربها سفينة نوح عليه السلام، وعشت فوق جبل أرارات بين مغارات حثية وأبراج رومانية وأعمدة بيزنطية، في تلك الثغور التي تصارعت عليها الحضارات ورحلت، وظل المكان مشعا بروحه التي لم يمسها سوء.

والآن إلى رحلات اللاذقاني، حيث ننتقل مع الأصدقاء المستمعين على أمل أن يستمتعوا مثلما استمتع النورس بزيارة مدن العشق والأسطورة.

0: وينسج الأصول ليسلم الرايات التي ضبطت قواعد اللسان إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي لينقلها بدوره إلى سيبويه.
1: رائعة هذه الكلمات في بصرة الشعر والنخيل، فهل ندع الرحالة ينقل لنا بصوته ما أراد له أن يعرفه ويحفظه ويدونه في ذاكرتنا؟
0: البصرة هي أيضا دار الجاحظ، فيها كان يكتري دكاكين الوراقين ليلا ليقرأ والناس نيام، ومرابع الشباب لأبي نواس الأكثر تألقا في الشعر العربي.
1: يسأل الرحالة قراءه هل سمعوا بمحافظة ذي قار في البصرة، وهل يذكرون ما يعنيه ذلك الاسم؟ فذي قار دافعت عن وجودها في وجه إمبراطورية كسرى أنوشروان، فصارت مفخرة الأجيال العربية. وعن الموقع التي أثبتت ملحمة ذي قار منذ ذلك التاريخ السحيق، قال الشاعر العديل العجلي:
0: ما أوقد الناس من نار لمكرمة إلا اصطلينا وكنا موقدين نار، وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قاري.
1: لنستمع إلى اللاذقاني.
0: حين خطب الحجاج بن يوسف الثقفي كانت البصرة دوما أهدأ وأكثر وأقل غضبا من خطبة ابن جلة وخطبة دير الجماجم التي حفظها كاملة صاحب كتاب نهاية الأرب. ومع تلطف الحجاج نسبيا بالبصرة، فإن أقصى أنواع الهجاء جاءه منها وعن طريق شاعرها الخارجي عمران بن حطان في قصيدة نتذكرها جميعا. فعمران البصري هو صائغ ذلك البيت الشهير الذي هجى الحجاج فيه يوم هروبه من البصرة واعتصامه داخل قصره في الكوفة، وقال: أسد علي وفي الحروب نعامة، ربداء تجفل من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري.
1: كما ذكرنا حملت البصرة ونجفها لقب أهل المنطق، والمناطق قوم يصعب إقناعهم كما يصعب عليهم أن يتركوا المشاكل من دون حل، عملا بقول الشاعر:
0: خذ من يقينك ما تجلو الظنون به، وإن بدا لك أمر مشكل فدعي.
1: بقي أن نذكر أن المثل الذي يضرب بخراب البصرة لا يخص بصرة العراق، إنما بصرة أخرى في شمال أفريقيا خربت واختفت من التاريخ عكس بصرة الشعر والنخيل.

0: لكن له يا بغداد يا أم القرار والنهوند والجور والبيات ودجلة والفرات. أنت من صدق قول التوحيدي أبا القاسم فيها: من أي أقطارها أتيت رأيت الحسن حيران في جوانبها.
1: مع رحالتنا اللاذقاني نبقى في العراق، ولكن وهو يجول في بغداد حيث يقول:
0: بغداد يا بلد الرشيد، لماذا ليس يا بلد المنصور؟ فهو بانيها ومخطط رساتيقها وقطائعها، وفيها قصر الخلد الذي حكم منه المنصور 3 قارات، وظل شامخا وحده إلى أن جاءت زبيدة زوجة الرشيد وبنت قربه قصر القرار، وجعلت تراقب مشربيات بغداد وعظمتها. أصر التاريخ على أن يربط بغداد بالرشيد، ففي عهده عاشت أزهى عصورها. بغداد من البلاد كالأستاذ بين العباد، هكذا قال الصاحب ابن عباد لابن العميد حين سأله عنها. وكان عصر الرشيد قد ولى وضاعت معه الملامح العربية للمدينة بالرغم من نكبة البرامكة. أما دجلة فهو نهر له مواسمه التي تفيض حبرا ودما ودموعا لأمر لا يفهمه غير الفلكيين، ويحدث ذلك دوما في صف

مستمعين الكرام، غدا بإذن الله لنا لقاء آخر مع برنامج أدب الرحلات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.

0: jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. حي المهاجرين، مستقر الأوائل الطيبين وبيوت الحنين. كأن عمان شجرة من تاريخ وذاكرة وواقع يسير بالمدينة إلى القادم الأجمل بكل تفاصيل الحياة، غير أن الحنين يبقى يسكن أغصان تلك الشجرة العمانية والتي تعبر عنها أحياؤها القديمة التي كانت فيها بدايات عمان وبنبض أهلها الطيبين. ولعل حي المهاجرين أحد تلك الأحياء التي شكلت غصناً ندياً في شجرة ذاكرة عمان من خلال تلك الحكايات الحية التي تناقلتها الأجيال حول التأسيس والتطور لهذا الحي، حيث تروى سيرة الأمكنة في حي المهاجرين بشهادات الأهل الذين واطنوا تلك الأمكنة، وبالخطوات التي مرت فوق ترابها، وبالوجوه التي شكلت ملامح الإنسان والمكان وذاكرتهما معا. يمثل حي المهاجرين صفحة من صفحات كتاب تأسيس عمان منذ أكثر من قرن من الزمان، فيه تتراكم حكايات تعود إلى سنوات مضت لكنها ما تزال حاضرة عند الأحفاد بعد أن تناقلوها حكايات وتاريخا عن الآباء والأجداد. وقد تأسس حي المهاجرين في عام

1903 للميلاد تقريبا، ويعد ثالث أقدم أحياء عمان بعد محلة الشابسغ ومحلة القبرطاي، تلك الأحياء التي أسسها المهاجرون الشراكسة أواسط القرن 19. ويمكن وصف موقع حي المهاجرين كما كان في مراحله القديمة قبل توسع عمان بأنه يقع تحت شارع خرفان في سفح جبل عمان المطل على سيل عمان وحي نزال والنظيف ورأس العين. هناك كان يتربع الحي إلى اليمين من سيل عمان في منطقة وسط البلد، حيث كان أكثر ما يميزه أنه حي جميل وشعبي وهادئ وأليف بسكانه وبدفء قلوب الطيبين الذين يواطنون بيوته. أما حديثاً فإن حي المهاجرين يعتبر واحداً من أحياء منطقة المدينة في أمانة عمان الكبرى التي تشمل 9 أحياء، هي بالإضافة إلى حي المهاجرين كل من أحياء وادي سرور، الهاشم الجنوبي، أرجوم، جبل الجوف، المدرج، العدلية، وادي الحدادة، وجبل القلعة. تقول حكاية حي المهاجرين بأن أولئك القادمين الأوائل على هذا المكان اختاروا سفح جبل عمان في الجهة التي ينحدر فيها المكان نحو سيل عمان الذي كان آنذاك شريان حياة المدينة ومسرح طفولة شبابها ومرآة فصول أهلها. هناك تشكل الحي على مهل ببيوت متواضعة وأزقة ضيقة وقلوب مفتوحة على المحبة والحياة، وعلى تلك البساتين التي كانت تفيض خضرة وماء بمشهدية كان فيها ذاك التماس بين الطبيعة والحياة اليومية لأهل حي المهاجرين. يمكن الإشارة إلى أن من أقدم المعالم العمرانية الموجودة حتى الآن في منتصف شارع المهاجرين مسجد المهاجرين، والذي قام ببنائه مجموعة من الشركس في بداية القرن الماضي، وهو مسجد صغير جداً يقع على الطابق الثاني فوق محلات تجارية، ويزهو بحجارة بنائه وردية اللون وبمحرابه البارز في الفضاء نحو الرصيف، وتنسج بتلك الروح الشفيفة سجادة قصص أمكنة وأحداث الزمن الجميل في حي المهاجرين، مما كتبه وباح به وتم تدوينه من ذاكرة جاد بها أبناء هذا الحي بمحبة وحنين وشوق لتلك الأيام الحميمية لهم في هذا الحي. نتصفح ما جادت به ذاكرة أهل حي المهاجرين حول جغرافيته البكر وخريطة أمكنته قبل أن يطالها التغيير، فنقرأ ما كتب فواز خميس الشوة المولود في عمان، والذي يشار إلى جده لأمه وهو الراحل طاهر الجقة رئيس بلدية عمان في عام 1931، وقد كتب عدة مقالات في جريدة الرأي حول حي المهاجرين وذكرياته في عمان، ثم أصدرها لاحقا في كتاب. يقول فواز الشوة حول التفاصيل المهمة التي كانت علامة يتميز بها حي المهاجرين: كان أول شارع المهاجرين محاذياً لجسر المهاجرين، وبالتحديد من جانب مطحنة ملحس التي هدمت وهدم كل ما جاورها، وكانت هناك مطحنة أخرى مقابلها على الرصيف الذي كان يوجد به مخفر المهاجرين. كانت هذه المطحنة للمرحوم خضر قرداً، وقد تأسست حوالي سنة 1927 للميلاد. ثم يبدأ الشارع بالصعود، ولا تكاد تمشي 200 متر حتى يتفرع الشارع إلى فرعين، الأول صاعدا باتجاه الحي المرتفع والثاني على اليسار

باتجاه البيوت الملاصقة لسيل عمان. في الشارع التحتاني كما يقولون، كان يبدأ مباشرة من بعض بيوت الصفيح والطين التي كان يقطنها اللاجئون. وكان بجانب هذه البيوت المدرسة الهاشمية التي كانت عبارة عن مدرسة صغيرة بها صفوف خمسة، وكان مديرها المرحوم نصوح القادري. وإذا سرت بهذا الشارع قليلا فسوف ترى جامع الشركس القديم الذي هدم مؤخرا وأقيم مكانه مسجد جديد جميل. وعلى امتداد الشارع كانت بيوت الإخوة الشراكسة الملاصقة للسيل التي كانت تربي البط والإوز. ويمتد هذا الشارع الضيق حتى يصل في نهايته إلى حدود الشيك الذي يحمي بستان رأس العين ونبع الماء. أما الشارع الثاني في حي المهاجرين وهو الشارع الرئيسي الذي يصعد للحي الفوقاني، فإن هذا الشارع كان عندما تنتهي الطلعة الترابية عنده في تلك الفترة. وقد بقي حال شارع المهاجرين على حاله حتى الستينيات، حيث بدأ العمل بفتح الطريق الذاهب إلى الدوار الثالث في جبل عمان. فكان الذاهب إلى جبل عمان ينزل أولاً إلى وسط البلد، ومن هناك يصعد إلى الجبل من طريق طلوع الحائك. وقد ربط هذا الشارع الجديد بشارع المهاجرين وشارع رأس العين كما هو الحال الآن. كما أنه في البدايات انقسم سكان الحي إلى قسمين، القبرطاي وكانوا يسكنون في أوله، والقلاسني الذين يسكنون في القسم الآخر. وقد كان هناك مسجدان، الأول يقع على الشارع الرئيسي للقبرطاي، والآخر على الشارع السفلي للقلاسني. حميمية تلك الذاكرة المرتبطة بحي المهاجرين والتي نجمعها من أحاديث أهل الحي في أزمنة قديمة متفاوتة. وهنا يمكن استكمال جغرافية سيرة وطبوغرافية الحي من لقاء مع السيد خالد ملحم الذي تحدث حول المكان هنا في الخمسينيات من القرن الماضي. وفي لقائه يشير إلى أنه كان شارع سقف السيل في وسط البلد والمعروف الآن بشارع قريش مكشوفاً تجري فيه مياه سيل عمان الشهير وكأنه نهر صغير. ويمكن تحديد منطقة سقف السيل بوسط البلد من عند جسر المهاجرين حتى الوصول إلى مكتبة الأمانة أو المدرج الروماني. وقد كانت تلك المنطقة تعج بالنشاط والحيوية والتواصل الاجتماعي والاقتصادي لأهل عمان. وكان هناك في تلك الفترة القديمة رصيف قوسي يربط بين أول شارع الطلياني وأول شارع الملك طلال. وفي منتصف هذا الرصيف كان هناك سوران قصيران نقف نحن الأولاد الصغار ونضع مرافقنا على أحدهما وننظر إلى الأسفل حيث سيل عمان. كان المكان الذي كنا نقف فيه هو جسر المهاجرين الذي كانت تسير عليه السيارات. وكان الجسر يربط ما بين أول شارع طلال وبداية شارعي رأس العين والمصدار. وكان من حول هذا الجسر يقع مخفر المهاجرين، ثم بعض المطاعم والمحلات وفرن خبز المشروح. وفي تلك المنطقة كانت هناك المكتبة الشعبية الشهيرة، مكتبة فوز الحكيم. وخلف هذه المكتبة كانت هناك مطبعة شعبية قرب السيل، مدخلها من أول شارع الطلياني، تطبع بعض الكتب ومنها كتب الأناشيد المدرسية. أما مقهى شاكر فقد كان قلب حي المهاجرين النابض لصاحبه شاكر أبو سليم، وهو مقهى صغير بسيط لكنه جمع رجال الحي على اختلاف أصولهم، الشركس، العرب، الدروز وغيرهم، حيث كانوا يجلسون على مقاعد القش يحتسون الشاي والقهوة ويلعبون الشدة ويتبادلون الأخبار. غير أن هذا المقهى

لم يكن مجرد مكان للجلوس، بل كان نافذة على أمكنة أخرى في وسط البلد. فمن أمامه كان المشهد ينفتح على بساتين السيل، وعلى متنزه رأس العين، وعلى النادي الأهلي وشركة الكهرباء وبرك السباحة والجسر الصغير ومدرسة البنات وسوق الحلال والمقبرة ومسجد العقيلات وحي دروز وبيادر الشركس. كان المكان ببساطة نقطة التقاء بين الحياة بكل أشكالها، وكان هذا المشهد يزداد سحراً في الربيع والصيف بأسراب الحمام وطائرات الأطفال الورقية وابتسامات الشباب والكبار مرسومة على كل الوجوه. كما تشير ذاكرة حي المهاجرين إلى أنه كان من شخصيات الحي الشهيرة في الخمسينيات الشيخ صالح، هذا المبارك الصوفي الذي كان يلبس الثوب وعمامة الرأس الخضراء، وكان يسكن في بيت صغير متواضع، حيث كان كل يوم اثنين يقوم بعمل حلقة صوفية دروشة مع مريديه لذكر الله مع المدائح النبوية على قرع الطبول. وقد كان هناك في حي المهاجرين مدرستان للكتاتيب، الأولى وتملكها الآنسة منيرة إسماعيل كاشف، وكانت تدرس الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وكانت تدعى بالمدرسة المنيرية. أما مدرسة الكتاب الثانية فقد كانت للشيخ فارس الخطيب، وكانت بجانب السيل. ويتذكر الكبار من أهل حي المهاجرين وما تم تناقله من الأجيال الأولى الذين سكنوا في الحي أن من أشهر الشخصيات التي سكنت قديماً في حي المهاجرين المطرب المعروف في الستينيات من القرن الماضي الفنان يوسف رضوان، الذي كان يسكن في بيت ميرزا، وهو صاحب أغنية بين الدوالي والكرم العالي يا محلى السهرة والبدر لالي. هذه الأغنية التي غناها مع المطربة المعروفة الفنانة سلوى العاص، وهو أيضا صاحب أغنية يا طير طيري يا حمامة يا رمز الحب والسلامة. كما أن المطربة الفنانة طروب زوجة الفنان محمد جمال كانت تأتي إلى هذا الحي لزيارة أهلها، فقد كان أبوها الحاج إسماعيل الشركسي أحد سكان الحي. كما سكن حي المهاجرين كل من الفنان إسماعيل خضر والفنان محمد وهيب والفنان الممثل داود جلاجل. ومن أساتذة المدارس المشاهير في حي المهاجرين كل من الأستاذ سامي الشركسي والأستاذ محمود الكالوتي وإبراهيم وأحمد المعاني، كانا من أشهر لاعبي كرة القدم. وكذلك سكن هذا الحي كل من محي الدين توق ونايف مولة وعزة قندور ومحمد خير مامسر ورمضان أرسلان وخليل وإبراهيم الجريري وغيرهم. ويشار إلى تلك العائلات التي كانت قديماً في حي المهاجرين، وهي كل من باتر وشحبولات وأومت وبقة ومميلة ووردم ومولة وباكير ويدج والجرائرة وميرزة وتسلستان والمعانية والعقاربة وباكج والكركي والتميمي وعرار وغيرها. يمر الزمن على حي المهاجرين وتتغير هيئته وبنيته في مرحلة بعد الستينيات من القرن الماضي من خلال فتح الطرق وربط الحي بمناطق أخرى، فبدأت ملامح المدينة الحديثة تتسلل إليه، حيث هدمت بعض البيوت واختفى جزء من معالمها كالمطاحن القديمة وبعض المساجد لتستبدل بأبنية جديدة. كما تغير سيل عمان الذي تمت تغطيته لاحقا وتحول إلى شارع، ولكن

والأبواب والبيوت وفي ابتسامة أهله الطيبين. حي المهاجرين ما زال يعبر عن قصة الترحال الأول والألفة مع المكان الذي صار وطناً في الوجدان وبيتاً حميمياً على أرض الواقع، هناك في عمان، هناك في حي المهاجرين. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

المعجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. القوات

0: مسلحة الأردنية تعلن بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت صباح اليوم 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وزير الخارجية أيمن الصفدي يجدد خلال جلسة حوارية على هامش أعمال منتدى إسبن للأمن في الولايات المتحدة إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وزير الخارجية يؤكد أن السردية الإيرانية حول وجود قواعد أمريكية في الأردن أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية الموجودة في الأردن موجودة في إطار اتفاقية تعاون دفاعي تحترم السيادة الأمريكية بشكل كامل وفي إطار العمل المشترك على مكافحة الإرهاب. وزير الخارجية يقول إن الأردن يواصل الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية ويتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنه سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وصون سيادته. الصفدي يؤكد أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة إنهاء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين في الضفة الغربية وفرص تحقيق السلام العادل. وزير الخارجية يشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من أراضيه المحتلة ودعم الحكومة اللبنانية في ممارسة سيادتها على كل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يروج لبقاء طويل في لبنان ويواصل شن غارات على بلدات في الجنوب اللبناني. مقتل إيرانيين بضربات أمريكية استهدفت مواقع وجسورا جنوب إيران. أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. أهلا بكم معنا في تاء التأنيث، هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي دائما وأبدا ما يحققنا النجاحات والإنجازات، ونتعرض لكل ما يمكن أن نتحدث في شؤون المرأة في مجتمعاتنا المحلية والعربية. أهلا بكم. اليوم أصدقائي المستمعين نتناول موضوعا هاما جدا، وذلك من وحي الحياة المتسارعة المضطربة وهذه الأزمات التي تفرض نفسها علينا وعلى مجتمعاتنا وعلى إنساننا. كما نقول المرأة في قلب الأزمات على اختلاف أنواعها، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وحتى على مستوى الكوارث بغض النظر مسمياتها لا سمح الله. اليوم نتحدث عن هذا الواقع وهذا الدور الكبير

0: الذي تقوم به المرأة. نقول في لحظات الأزمات الكبرى حين تتعرض الدول لاختبارات قاسية تمس بنيتها الاجتماعية وقدرتها المؤسسية وتماسكها الوطني، لا يكون السؤال فقط عن حجم الخسائر، إنما عن قدرة المجتمع على الصمود وعلى إعادة إنتاج ذاته. في قلب هذا المشهد المعقد تقف المرأة دائما وأبدا بوصفها فاعلا مركبا، فهي في آن واحد متأثرة بالبنى الهشة وحاملة لأعباء غير مرئية، وهي أيضا شريك أساسي في استدامة الحياة اليومية وصانعة لمسارات التعافي. تناول دور المرأة في الأزمات لم يعد مقبولا ضمن مقاربات تقليدية تختزلها في دائرة الحماية فقط، إنما أصبح ضرورة لتحليل أعمق بتقاطع مع مفاهيم العدالة بين الجنسين، الأمن الإنساني، الحوكمة الرشيدة، الاستجابة القائمة أيضا على الحقوق. فالمرأة كما نقول ليست هامشا في زمن الطوارئ، إنما هي محور في معادلة الصمود المجتمعي وإعادة البناء. من هذا المنطلق أصدقاء المستمعين نستضيف اليوم ضيفة عزيزة مقدرة علينا وعلى هذه الإذاعة الحبيبة، وهي الدكتورة نهلة المومني، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان والخبيرة أيضا في حقوق الإنسان. نناقش معها هذا الملف من زواياه القانونية والاجتماعية والإنسانية، ونحاول معها تفكيك الأدوار الظاهرة والمسكوت عنها للمرأة في الأزمات، ونطرح الأسئلة الأكثر إلحاحا حول التمكين الحقيقي والمشاركة المؤثرة وحماية الحقوق في الظروف الاستثنائية. معكم وبكم نرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة نهلة المومني. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة نهلة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة منى، وشكرا على الاستضافة، وشكرا دائما لتطرقك الحقيقة لمواضيع يعني في الصميم وفي العمق ومواكبة لواقع الحال.
0: أهلا وسهلا بك معنا دكتورة نهلة. أنت سيدة استثنائية بصراحة، سيدة أردنية باستثناء، حيث نتحدث مع خبيرة في مجال حقوق الإنسان، وأيضا حاضرة على المشهد المحلي والعربي والعالمي، ونتابعك جيدا بكل ما تتناولنه من أفكار وقضايا مجتمعية وعربية، ولديك هذا الحس الوطني بالحديث عن أبرز القضايا الوطنية. والمرأة ليست بعيدة عما تكتبين وعما تحاولين أن تجدينه ليكون بمثابة الحلول لكثير من القضايا. قبل أن نتعرض لهذه الحلقة ولمجريات هذه الحلقة والمرأة في الأزمات، اسمحي لي أن أقدمك لمستمعي الكرام، وأنت أشهر من يعني نار على العالم. دكتورة نهلة المومني حاصلة على دكتوراه الفلسفة في القانون العام حقوق الإنسان في الجامعة الأردنية، وأيضا حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من الجامعة الأردنية أيضا، وأنت أيضا كنت من المتميزات في الشهادة الثانوية العامة الأردنية بتقدير وصل إلى 98 تقريبا 9/10 مرتبة الأولى على المملكة، وهذا أيضا له حديث كبير إن دل على شيء إنما يدل على هذا التميز للدكتورة نهلة المومني. بتمتد خبرتك في المركز الوطني لحقوق الإنسان من بداية العام 2008، شغلت العديد من المواقع الإدارية القيادية، مديرة إدارة الحقوق المدنية والسياسية، ومديرة إدارة التشريعات، ورئيسة فريق الترصد، ورئيسة وحدة الحقوق والحريات الأساسية، ورئيسة وحدة التوعية والتدريب، وتعدين من أبرز الاختصاصيين في مجال حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وخطاب الكراهية، ولديك العديد من الأبحاث العلمية المحكمة في العديد من المجلات الأردنية والإقليمية، وأنت الآن مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا بك وأشكرك على هذا التقديم أستاذ منى، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة نهلة. عندما نتحدث عن المرأة والتي هي شريك في بناء المجتمعات، وهي لها الحق أيضا في أن تدير كثير من الأزمات، عندما نتحدث عن الواقع الذي نعيشه كمجتمعات عربية، لا أتحدث فقط عن المجتمع الأردني دكتورة نهلة،

0: ونحن في خضم الأزمات المتوالية من أزمات اقتصادية اجتماعية وأيضا سياسية، وقد تصل لا سمح الله إلى واقع الحروب التي يعني نتمنى أن يبعدها عنا سبحانه وتعالى. نتحدث عن كيف يمكن أن نعيد تعريف دور المرأة في هذه الأزمات ضمن إطار مقاربة قائمة على الحقوق، يعني بدلا من المقاربة الإغاثية التقليدية التي اعتدناها. نتحدث اليوم مع خبيرة قانونية وخبيرة في حقوق الإنسان، ماذا تقولين؟
1: يعني أستاذ منى، قد أعود هيك معك في الزمن إلى الوراء.
0: نعم.
1: ونستذكر فيما مضى كيف بدأت ابتداء حقوق المرأة، كيف بدأت من الجانب الرعائي وانتقلت إلى الجانب الحقوقي.
0: صحيح.
1: بدايات اتفاقيات حقوق المرأة، إذا أخذنا على هذا الصعيد وعلى هذه المقاربة لأنتقل إلى سؤالك الهام، الحقيقة كانت قد بدأت باتفاقية لرعاية الأمومة، اتفاقية لحماية المرأة من العمل ليلا، فكان المفهوم الرعائي هو المفهوم السائد في النظر إلى المرأة.
0: نعم.
1: والحقيقة النقلة النوعية التي حدثت في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والنظرة إلى المرأة هو أنه أصبح الحديث عندما نتكلم عن المرأة عن حق، عن واقع حقوقي، عن نهج حقوقي وليس عن نهج رعائي، فأصبح هناك مجموعة من الاتفاقيات التي تكرس هذا الأمر. بمقاربة هذا الأمر مع ما تفضلت فيه وهذا السؤال الهام في ظل الأزمات الحقيقة التي يشهدها العالم وتشهدها المنطقة بشكل عام، نعم، يعني إذا ما أردنا اليوم أن ننظر أيضا إلى هذه المقاربة، أن نتكلم كيف يمكن أن ننتقل من المقاربة الإغاثية التي تفضلت بها إلى المقاربة الحقوقية، الحقيقة أنه هذا أيضا يستدعي وكأنها نقلة نوعية جديدة بالنظر أيضا إلى دور المرأة.
0: نعم.
1: يعني هذا الأمر يتطلب أيضا إعادة نظر في الأدوار، في حتى يعني التفكير السائد، الاتجاهات السائدة المجتمعية نحو.
0: نعم.
1: دور المرأة، والحقيقة هذا يستدعي يعني الحديث في عدة نقاط. يعني اليوم المرأة يجب أن لا ينظر إلها في الأزمات على أنها فقط هي في حالة احتياج.
0: نعم.
1: هي اليوم متلقية، هي تسعى لأن تتلقى هذا الاحتياج، بقدر ما يجب أن ننظر إلى أن هناك حتى في الأزمات هناك حالة حقوقية قائمة لا.
0: صحيح.
1: تنتهي الحالة الحقوقية، لا تنتهي بالمناسبة بانتهاء الأزمات.
0: نعم.
1: وعندما نتكلم أنه هناك حالة حقوقية قائمة، إذن هذا يستدعي أن ننتقل من أنه المرأة في الأزمات هي ليست محتاجة فقط، محتاجة للخدمات، محتاجة للحماية، وإنما أيضا هي يجب أن تكون لها دور أساسي.
0: نعم.
1: كقائدة في هذه الأزمات، دور أساسي الحقيقة في صياغة السياسات المتعلقة بالأزمات ابتداء، وهذا يتطلب جانب استباقي لأنه يجب دائما أن يكون هناك سياسة للأزمات، ومن ثم عندما تحصل هذه الأزمة يجب أن تكون لها دور في صنع القرار. يجب أن ننتقل الحقيقة من مشاركة صورية للمرأة إلى مشاركة فعلية، أن ننتقل بالمفهوم الحماية أن يكون أداة من أدوات التمكين وليس نوع من أنواع الوصاية على.
0: صدقتي.
1: المرأة.
0: نعم.
1: الحماية يجب أن تفرض قانونا وحقوقيا، ولكن أن أفرضها كحق لا كوصاية على المرأة. إذن يعني باختصار نحن بحاجة إلى أن ننتقل بالمفهوم العام، أن ننتقل بالدور المناط بالمرأة في هذه الحالات
0: من النظرة التقليدية. نعم.
1: نعم. أن يكون لها دور أساسي في عملية الحقيقة الانتقال بهذه الأزمة من حالة الأزمة وصولا إلى حالة الاستقرار.
0: إذن إلى أي مدى يعكس حضور المرأة سيدتي في الأزمات مفهوم الأمن الإنساني بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والنفسية؟ هل ما يزال هذا الخطاب العام حول المرأة في الأزمات أسير ثنائية الضحية المعيلة دون الاعتراف بدورها كفاعل استراتيجي كما تفضلتي عندما قمت بتعريف هذا الدور؟
1: نعم، الحقيقة نعم، يعني نحن إذا أردنا أن نشخص الواقع حتى نصل إلى الحلول والتوصيات وتغيير الواقع، يجب أن ندرك بأنه ما زال النظر إلى المرأة على أنها هي ضحية وهي محتاج، علما أستاذ هنا بأن واقع الحال يشير إلى غير ذلك.
0: صحيح.
1: وهناك دائما فجوة في الواقع والنظرة، والحقيقة هذا نشهده دائما في المرأة، يعني أو في حالة المرأة تحديدا وبعض الفئات. يعني بأخذ هيك في السياق، تفضلتي الأمن الإنساني وهذا مفهوم واسع جدا.
0: نعم.
1: يتضمن الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والبيئي والأمن الشخصي والمجتمعي والسياسي
0: والنفسي.
1: يعني والنفسي نعم. الحقيقة لو أخذنا هذه الجوانب بأطرها العامة والتفصيلية، سنجد أن المرأة في على أرض الواقع هي دوما يعني لها دور أساسي في تحقيق هذه المحاور، قد لا يكون دورا معلنا بالنتيجة، ولكن في الأزمات نشاهد بأن النساء الحقيقة يقمن بأدوار فاعلة لأسرهم حتى يضمنوا استدامة الحالة الاقتصادية، حتى الأمن الغذائي. يعني نجد بأن المرأة دائما ما تبحث عن وسائل
0: صحيح.
1: من أجل تحقيق الأمن الغذائي لأسرتها لعائلتها. والأمن الغذائي صحيح هو مفهوم على مستوى الدولة، ولكن اليوم الحقيقة الأسر والمرأة تمارس نوع من أنواع الأمن الغذائي
0: بالصورة
1: المصغرة.
0: نعم.
1: من حيث التطبيق، وهذا ما كان يفعلنه الأمهات من
0: الجدات أمهاتنا
1: من سنوات طويلة.
0: نعم.
1: والحقيقة المرأة ما زالت تقوم بهذا الأمر. الحماية التي توفرها لأطفالها ولعائلتها في هذه الفترة وكيف تسعى لحمايتهم، الحقيقة هذه الأدوار أحيانا هي أدوار غير مشاهدة ولا تدرج في إطار أنها تحقق الأمن الإنساني.
0: وأقول عادة مسكوت عنه هذا الدور وهذه الأدوار.
1: يعني
0: دكتورنا
1: دائما يقال بأن المرأة يعني التي في بعض القطاعات تعمل يعني لا يدخل عملها في الناتج القومي الإجمالي.
0: نعم.
1: في العديد من الدول لأنه غير مرئي، غير منظور إليه.
0: صحيح.
1: عمل المرأة أحيانا في الحقول، عملها في مزرعتها، عملها في الأمور البيتية.
0: نعم.
1: يعني عندما تقوم بهذه الأمور التي تحقق الأمن الغذائي وبالتالي الاستقرار النفسي والاستقرار الاستقرار المجتمعي لأسرتها ومن ثم للمجتمع الأكبر.
0: نعم.
1: إذن الحقيقة أنه إحنا وهذا ما ينعكس على فكرة بالنتيجة على نظرة المرأة لنفسها. يعني المرأة لا تجد نفسها، أو عندما تقال هذه المصطلحات هي لا تفترض بأنها هي خارج هذه السياقات وأنها لا تستطيع أن تؤثر.
0: نعم.
1: بينما الحقيقة أن مجموعة هذه الأعمال
0: هي المؤثر الحقيقي في هذا النتاجات،
1: مجموع هذه التراكمات الصغيرة.
0: نعم.
1: مجموع هذه الأعمال، حتى إحنا دائما يعني يقال دائما في الاقتصاد بأنه دائما الاقتصاد القوي الذي يقوم على المشاريع الصغيرة والمشاريع البسيطة ومن ثم الأكبر. فالحقيقة أن المرأة أيضا ينعكس ذلك عليها، هي لا ترى نفسها كذلك. فبالتالي الأمن الإنساني الحقيقة المرأة هي في الأزمات وفي الأحوال الطبيعية هي تمارس فيه دور أساسي ومحوري. هذا الدور أنا باعتقادي يواجه عدة تحديات، هو دور في العديد من الحالات غير مرئي، تحكمه النظرة والاتجاهات والثقافة السائدة.
0: نعم.
1: على المستوى حتى أحيانا السياسات ومستوى الممارسة
0: للأسف. نعم.
1: وأيضا يحكم نظرة المرأة بأنها مهما أحيانا قامت وفعلت، نظرا لقلة التوعية والتمكين طبعا وليس لنقص في قدراتها، لا لا لا لا يعني لا تعتقد بأنه هذا الأمر قد يدخل في تعزيز هذه.
0: نعم.
1: المفاهيم،
0: وأن ما تقوم به هو دور عظيم وكبير.
1: نعم.
0: ولنا يمكن أنت أشرتي نقطة هامة وهو تاريخ جداتنا وأمهاتنا في.
1: نعم.
0: هذا البناء وحماية الأمن الغذائي سواء من بيت المونة أو من المزرعة التي تحيط، المزرعة الصغيرة أو الحكورة التي تحيط في بيتها.
1: صحيح.
0: حيث كانت تحقق هذا التوازن وهذا الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والغذائي. دكتورة نهلة، أيضا.
1: نعم.
0: مررنا بأزمة كورونا، كانت المرأة هي المؤثر الكبير على هذا الاستقرار وهذا التوازن، على الحفاظ على أسرتها وعلى قيادة أسرتها، بحيث أفضت إلى التخفيف من أعباء هذه الأزمة التي أدخلتنا يعني في صراعات كبيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية.
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني أنا أتفق معك تماما الحقيقة. يعني هذا التاريخ المرأة الحقيقة يجب أن نأخذ بمجمله، وتاريخ المرأة يعني ليس منفصل عن الحالة التي نمر فيها.
0: نعم.
1: اليوم.
0: نعم.
1: ولكن يعني أنا أتفق معك بأنه يعني الحقيقة ما زلنا نقف عند بعض التحديات، والتي بأغلبها بالضرورة وبالنتيجة أيضا. يعني الحقيقة ما يعكس واقع الحال اليوم بأنه تحديات المرأة هي أحيانا لا تكون تحديات تشريعية بالضرورة، على فكرة لا تكون تحديات كما يعني نفترض في بعض الفئات الأخرى. غالبية الحقيقة تحديات المرأة هي تحديات ثقافية تنبع من ثقافة المرأة نفسها وثقافة
0: المجتمع. صحيح صدقتي. والله.

دكتورة. يمكن هذا مدعاة لنتحدث عن أنه هذه الأزمات كيف يمكن أن تكشف عن هذه الهشاشة البنيوية اللي بتعاني منها النساء في المجتمع؟ هذه الأزمات تكشف لنا هذه الصورة الحقيقية. أكيد هناك في تأثيرات لهذه الأزمات لتكشف عن هذه الأدوار التي في بعض الأحيان غير مرئي لنا أنفسنا نحن كسيدات وكنساء ولمجتمعاتنا وأيضا للفضاء العام أيضا. نتحدث في هذا الجانب.

0: يعني كيف الأزمات تكشف الهشاشة البنيوية، وهذا واقع اليوم. يعني عندما مررنا سابقا بأزمة كورونا كعالم كمجتمعات، الحقيقة هذه الأزمة جاءت وخلفها أزمات أخرى عديدة، يعني أزمة كانت صحية وقد يكون هناك أزمات من نوع آخر.
1: نعم.
0: دائما في الأزمات الحقيقة يعني تبرز الاختلالات الجوهرية بصورة أكثر وضوحا، فهي فعلا تكشف الهشاشة في أنظمة الحماية الاجتماعية، ولكن بعض الفئات تظهر هشاشة الهشاشة البنيوية لوضعها أكثر من غيرها، بحكم أنها فئات نقول أنها أكثر حاجة للحماية لعدة أسباب يعني لا نخوض فيها، تاريخية واجتماعية وثقافية إلى آخره.
1: نعم.
0: إذن الأزمات هي لا تخلق اليوم تمييز ولا تخلق الحقيقة انتهاكات بقدر ما أنها تكشف عن ذلك.
1: نعم.
0: وبالتالي بنشوف أستاذة منى بأنه اليوم عندنا أيضا أهداف التنمية المستدامة، وهي أهداف يعني على مستوى العالم تأخذ اهتمام كبير، وخطة التنمية المستدامة 2030. هناك هدف خاص والهدف الخامس يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. هذا الهدف الحقيقة الهدف يعني هذا الهدف الهدف منه أو هو جاء من أجل ضمان أن تبقى حالة المرأة الحقوقية ثابتة كما هي في الأحوال العادية وفي الأحوال يعني في أحوال الطوارئ
1: والأزمات.
0: لذلك بنشوف بأنه هذا الهدف كان له مجموعة من المقاصد دوليا، وبالمناسبة يعني هذه الأهداف الدول تهتم جدا بالعمل عليها وتسعى للعمل عليها. فبنشوف كيف كانت المقاصد شاملة، فكان من ضمن مقاصد الهدف بمعنى آخر المحاور الفرعية التي يجب العمل عليها لتحقيق هذا العنوان الأكبر، حتى لا يبقى هدفا فقط في الإطار الشكلي وفي الإطار
1: نعم.
0: يعني كما نقول في إطار الكلام العام. من أبرز مقاصده القضاء على التمييز، والقضاء على التمييز هذه حالة يجب أن تتم في الأحوال الطبيعية لنلمس أثرها في الأزمات.
1: نعم.
0: يعني أي حالة تمييز مهما قلت أو صغرت أو استهنا بها، إذا كانت موجودة في الأحوال الطبيعية ستبدو تتعاظم أثناء الأزمات.
1: نعم.
0: لم تبقى كما هي، وإنما ستتعاظم. إذا كان هناك خلل في التمكين الاقتصادي، لنعطي أمثلة في مجال حقوق المرأة، هناك خلل في التمكين الاقتصادي للمرأة، عدم قدرة المرأة في الحصول على يعني أجر عادل على سبيل المثال،
1: نعم.
0: انتهاك ظروف العمل الخاصة بها وعدم وجود الحماية نعم. الكافية، هذا الأمر سيكون في الأزمات متعاظما أكثر
1: نعم.
0: وستبدو تأثيراته أكثر، وستصبح المرأة أكثر عرضة للاستغلال في الأزمات، لأنه كما نعلم دائما بأنه في الأزمات ستقل الرقابة.
1: صدقتي
0: يعني
1: يمكن يعني أنت تحدثي بالفعل، وهذا هو السؤال كنت أود أنه أتحدث عنه.
0: نعم.
1: ونحن نتحدث عن هذه القضية تحديدا، وكيف هذه الأزمات بيكشف لنا عن هذه الهشاشة اللي بتعاني منها النساء، عن طبيعة
0: نعم.
1: التأثيرات غير المتكافئة اللي بتتعرض لها النساء مقارنة بغيرهن. يعني نحن لسنا بعيدين عن الرجال الذين يعملون معنا بنفس المساقات في كثير
0: نعم.
1: من الأحيان، ولكن في وقت الأزمات تظهر بعض هذه التأثيرات غير المتكافئة، وذكرتي منها على سبيل المثال الاقتصادية، أزمات الاقتصادية قد يعني تحصل المرأة على أجر أقل من الرجل، وقد
0: نعم.
1: تتعرض لبعض التحديات والصعوبات لتكون أيضا حاضرة في سوق العمل في بعض الأحيان. ويمكن هذا حدث في يعني إحنا كان لدينا يعني تجربة قاسية وقت كورونا، وقبلها يمكن شهدت أمهاتنا أو جداتنا بعض الصعاب نظرا لكانت في هناك أزمات سياسية ومنها الحروب. فنتحدث عن هذه التأثيرات غير المتكافئة، وإلى أي حد تشكل تحديات تواجه المرأة في وقت الأزمات، وإلى أي حد بتفاقم ما يعرف كما أطلقنا عليه بالعبء غير المرئي اللي بتتحمله النساء داخل الأسرة والمجتمع خلال هذه الأزمات.
0: نعم. يعني خلال الأزمات نعم هناك تأثيرات كما قلنا، تكون المرأة أكثر عرضة لها، وهذا أمر يعني الحقيقة لا جدال فيه، كلما مررنا بأزمة ذلك يثبت عمليا. اليوم الحقيقة بالإضافة لأنه في

0: الأزمات يتم استغلال بعض الفئات ومن أبرزها المرأة، نظرا لأن المرأة تقوم بدور أساسي، يعني هذا يجب أن يكون حاضرا في أوقات السلم.
1: نعم.
0: لأنه دائما أعيد بأنه إذا لم نخطط في أوقات السلم للأزمات ستكون المضاعفات كبيرة إذا ما مررنا بأزمات، وهذا حال العالم والواقع كله، لا يوجد دولة لا يمكن أن تمر بأزمات. اليوم الحقيقة بأنه الاستغلال تتعرض له المرأة بصورة أكبر كثيرا، سواء استغلال اقتصادي وتحدثنا عنه، هذا من جانب، أو الاستغلال المتعلق باستغلال المرأة ككيان. بمعنى آخر نلاحظ أنه في الأزمات تزيد حالات الإتجار بالبشر خاصة في بعض الدول، يعني هناك تصبح هذه الظاهرة أكثر كثيرا من الأحوال العادية، لأنه يتم استغلال الحاجة، يتم استغلال انقطاع منظومة الحماية الاجتماعية، منظومة الحماية الأسرية تنقطع، فبالتالي نشهد استغلالا للمرأة في هذا الجانب. لذلك نجد بأنه أساسا العصابات المنظمة، لأنها هي عصابات بالآخر، المتعلقة بالإتجار، الجريمة المنظمة بشكل عام ومنها الإتجار بالبشر، تنشط متى؟ تنشط في الحروب، تنشط في الكوارث الطبيعية،
1: صحيح،
0: وتنشط في أي أزمة، يعني حتى في الأزمات الصحية،
1: وتابعنا مثل هذه القصص في كثير من الأقاليم.
0: طبعا تنشط وتصبح لديها وكأنها فروع يعني في هذه الدول، وتقوم بعملية الحقيقة مدروسة لاستغلال بعض الفئات وعلى رأسها النساء. أيضا يعني الحقيقة من الأمور التي تتعرض لها المرأة في هذه الحالات وتصبح في وضع أيضا كما تفضلتي غير متكافئ، ما يتعلق أيضا الحقيقة بتعرضها لعدة أنواع من العنف. طبعا هذا يعني أيضا مرجعه، سأعود لما قلت سابقا، هذه التأثيرات غير المتكافئة هي ليست يعني كما قلنا ليست أمور لم تكن موجودة ووجدت، ولكن عدم تمكين المرأة بشكل كافي
1: وعدم التوعية بطريقة صحيحة.
0: نعم، وعدم وجود الوعي الكافي، خلل المنظومة، منظومة الحماية الاجتماعية، منظومة الحماية الاجتماعية تحديدا، منظومة الحماية الاجتماعية يظهر ضعفها بصورة كبيرة في هذه الأزمات، ضعف التشريعات أيضا، كل هذه المنظومة تظهر أثرها بشكل متضاعف وتؤدي إلى تأثيرات غير متكافئة قانونيا، تؤثر على الحالة القانونية للمرأة في أوقات يعني الحقيقة في أوقات الأزمات. فهذا أمر واقع يعني ولابد يعني من العمل عليه مسبقا.
1: أكيد هناك تحديات مضاعفة في أوقات الأزمات، ومنها العنف القائم على النوع الاجتماعي، وشهدنا مثل هذه الحالات على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي وأيضا العالمي في أوقات الأزمات. دكتورة نعلة، نتحدث يعني انطلاقا من هذه النقطة، يعني عندما نتحدث عن المرأة كفاعل في الاستجابة والصمود أيام الأزمات وأوقات الأزمات، كيف تنتقل المرأة من موقع المتأثرة إلى موقع الفاعلية المجتمعية خلال الأزمات؟ ونحن شاهدنا قوة المرأة في كثير من هذه المواقف، تحديدا في هذه الأزمات الكبيرة على يعني فترات زمنية متلاحقة، كانت المرأة حاضرة وتقف صامدة مستجيبة لهذه الأزمة، وتجد الطرق يعني بطرق المستحيلة لاستدامة حياتها وأسرتها ومجتمعاتها. تفضل.
0: نعم، يعني هذا الانتقال أنا باعتقادي، وكيف تنتقل المرأة، يعني فيه جانب، اسمحي لي أستاذة منى يعني أنا أتكلم في هذا الجانب ومن ثم أنتقل يمكن إلى الجانب القانوني، ولكن سأعرج على الجانب الفطري. الحقيقة أنه وهذا الشيء يجب أن يستثمر أيضا قانونيا ويستثمر في المجتمعات، المرأة لديها قدرة ومرونة الحقيقة، يعني هي هذا الكيان لديه مرونة على التكيف.
1: صحيح.
0: فنجد بأن المرأة، وهذا أمر واقع الحقيقة، يعني نجد المرأة في أحوال الأزمات يكون لديها أكثر قدرة على المرونة ولديها قوة حتى تستجمع يعني ما لديها من موارد إذا جاز التعبير، حتى تضعها في سياق إدارة هذه الأزمة.
1: نعم.
0: فهي تدير الأزمة بشكل مصغر. اليوم الحقيقة إذا أنا بستثمر في هذا الأمر سأخلق نساء قياديات على قدر كبير من القدرة على التكيف مع كل الظروف. وهذا الأمر يعني فيه جانب الحقيقة عمل استراتيجي وسياساتي مسبق في هذا الإطار. ولكن إذا اليوم المرأة كانت في حالة أزمة، وأنا بتكلم عن واقع الحال، كيف سننتقل من التأثر إلى الفاعلية؟ أنا باعتقادي أنه هذا يستدعي عدة أمور. أولا يجب أن لا نستهين بفكرة يعني المبادرات المجتمعية على المستويات الضيقة. هذه المبادرات التي يعني تعكس نوع من التكافل الاجتماعي والتشاركية بين أفراد المجتمع أثناء الأزمات، الحقيقة قادرة على تقوية المرأة. يعني المرأة كلما كان المجتمع الذي محيط فيها، المجتمع الصغير، يعني احنا بنحكي الأسرة ومن ثم الحي ومن ثم المبادرات المشتركة النسائية،
1: صحيح،
0: التي تهدف إلى تقوية بعضهن البعض. وهذا أمر أفكر على جانب من الأهمية. يعني اليوم في الأزمات يجب أول ما تفكر فيه المرأة كيف تشكل هذه الحالة من الحماية، لأنه اليوم قد تتراجع الدول. يعني الدول في حالة الأزمات قد لا يكون وجودها كما هو سابقا، خاصة في إطار الحماية.
1: صحيح.
0: طيب هل اليوم أنا سأتراجع إلى الخلف؟ وبرضه ليش أنا يمكن أشرت في البداية أستاذة منى أن الحماية يجب أن تكون كوسيلة تمكين وليست وصاية. يعني يجب عندما أحمي المرأة أن أحميها وأمكنها من الحماية، يعني ليس فقط أنني أنا وصي وبعطيك الحماية،
1: أقدمها الرعاية فقط والحماية.
0: يعني يجب أن أوصلها لمرحلة أنه حماية نفسها حتى في الحالات أو الحد، يعني بدنا نحكي بصورة مطلقة، الحد قدر الإمكان من أي حالات.
1: يعني لا تعطيني سمكة، علمني الصيد، سأصيد لنفسي وأتعلم وأمارس حياتي وأحمي نفسي وأمكن نفسي وأمكن عائلتي ومجتمعي.
0: مئة بالمئة. فبالتالي الحقيقة يجب أن تسعى المرأة إلى إيجاد مجتمعات محلية. نحن نعلم جميعنا قدرة المجتمعات المحلية على تحقيق التغيير، ويبرز يعني تبرز خلينا نحكي فعاليتها أكثر في الأزمات. وكنا نشوف بعض الدول كيف أنه أحيانا في حالات أنه يعني بكون في يعني خلينا نحكي الأمن قل، كيف كانوا ينظمون أنفسهم لحماية مناطقهم.
1: نعم.
0: وهذا شيء مهم للغاية. فالنساء يجب أن تعمل بنفس الحقيقة بنفس هذه آلية التفكير حتى لا تبقى في ما تفضلتي فيه في إطار دور الضحية.
1: نعم.
0: أيضا يجب أن يكون لدى الحقيقة المرأة حتى تنتقل للحالة الفاعلة قدرة على إدارة الموارد. وبالمناسبة القدرة على إدارة الموارد يبدأ من القدرة على إدارة أبسط الموارد الموجودة في النطاق الضيق. إذا ما كانت المرأة قادرة على إدارة هذه الموارد القليلة فإنها بإمكانها أن تتوسع بها.
1: نعم.
0: وهذا نوع من أنواع الأمن الاقتصادي. يعني إحنا اليوم نتحدث عن حالة استثنائية وهي حالة الأزمات. وأنا باعتقادي الشخصي وباعتقادي يمكن، وهذا ما يمكن أشرت إليه مسبقا، الحقيقة أن المرأة لديها القدرة على إدارة الموارد الاقتصادية. وهذا صحيح. قد يكون نابع من أمور يعني مختلفة، تكوين المرأة، غريزة الحماية صحيح. الفطرية التي تسعى نعم. دائما لتأمين
1: هي الفطرة التي نعم. جبلت عليها. نعم
0: نعم
1: نعم، يعني بالفعل أتفق معك تماما دكتورة نهلة في هذا الجانب. ودائما لدينا الصور والقصص الناجحة للنساء اللواتي قدنا الأسر، قدنا الشركات والمصانع والدوائر الحكومية والوزارات. وكان هناك قصص، أنا أعود دائما لأزمة كورونا لأنها كانت من أصعب الأزمات الصحية والتي أفرزت أيضا يعني اقتصاديا واجتماعيا وغيرها، وتركت تبعات كبيرة على المرأة. لكن عندما أتطلع إلى قصص النجاح التي قادت هذه المرحلة أجد المرأة دائما هي من قدمت الكثير الكثير من وقتها، فكانت هي الأم المربية والمعلمة، وهي أيضا الممرضة، وهي الطبيبة، وهي أيضا رئيسة الدولة. وكان هناك العديد من النساء اللواتي قدنا دولهم ونجحنا بالعبور بهذه الأزمة بأقل يعني التبعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
0: أول حد منها صحيح.
1: نعم نعم، أو الحد منها طبعا. إذن يعني تكمل لهذا الجانب تحديدا، كيف يمكن أن تختلف مساهمة المرأة بين الاستجابة على المستوى الأسري والمجتمعي والمؤسسي، ومن ثم سننطلق إلى الجانب

0: الجانب الآخر وهو جانب الحقوق والتشريعات. تفضلي.
1: يعني نحن نعلم بأنه يعني استجابة المرأة على الجانب الأسري تقوم بشكل أساسي على رعاية من حولها، وهذا دور هام للغاية. يعني اليوم المرأة في الأزمات من أهم الأدوار التي تقوم بها، والتي تعد من الأدوار ذات الحضور والتأثير.
0: نعم.
1: الحقيقة هي رعاية من حولها، وهذا دور ليس يعني بالقليل وليس بالسهل.
0: نعم.
1: اليوم في الأزمات المرأة قد تترك لوحدها، قد تكون تتولى عدة أدوار، وهي أصلا في واقع الحال يعني حتى في الأحوال الطبيعية المرأة أساسا، وقد يكون هذا ما يشكل عليها نوع من المرونة في الأزمات، بأنها هي أساسا معتادة على القيام بأكثر من دور خاصة في مجال الرعاية. فاليوم قد يكون لديها الأطفال، وقد يكون لديها الكبير السن، وقد يكون لديها المريض، وقد يكون لديها عدة، هذا على المستوى الأسري وتأمين الأسرة. فالحقيقة حتى الأمم المتحدة يعني التقارير المختلفة وتقارير التنمية البشرية تشير إلى أن المرأة دائما تقوم بالنصيب الأكبر من أعمال الرعاية، ولكنها غير مدفوعة الأجر بشكل عام، لذلك لا تدخل في الناتج القومي.
0: صحيح.
1: وهذا بنحكي أحد الإشكاليات الأساسية، بأنه الكثير من عمل المرأة لا يدخل ضمن الناتج القومي.
0: نعم.
1: للدول
0: ولا يعتد به. نعم
1: نعم، فيعتبر وكأنها لا تعمل. والحقيقة هذا ينعكس على نظرة المجتمع، وينعكس أيضا على نظرة المرأة لنفسها أيضا. يعني لا ننسى بأنه هذا من الناحية الأسرية، حتى هذا الأمر يعني كما تفضلت ينتقل إلى المجتمع وإلى الدولة بصورة أكبر. يعني في أوقات الأزمات الحقيقة، وشهدنا العديد يمكن من كنا نشوف العديد من التجارب المحيطة، كيف أن المرأة لديها حضور كبير أيضا، مثلا على سبيل المثال في القطاع الصحي.
0: نعم.
1: الذي قد يكون متأثرا بصورة كبيرة، خاصة إذا بنحكي عن نزاع مسلح سواء داخلي أو خارجي.
0: نعم.
1: فالمرأة الحقيقة كما نعلم بأنه يمكن وجودها أيضا في القطاع الصحي خاصة في بعض المجالات هو حضور كبير جدا، فنجد بأنه أيضا المرأة يكون لديها حضور كبير في الأزمات في هذا الأمر. في القطاع التعليمي، وإن كان دائما يؤخذ شيء وهو يعني أنا لا أعتقد أنه مأخذ، بأنه القطاع التعليمي دائما هو من يعتبروه من القطاعات المؤنثة، بمعنى
0: نعم.
1: آخر أن النساء تتجه له أكثر من
0: ويمكن أثبتت الدراسات مؤخرا بأن المرأة المعلمة هي الأقرب إلى الذهن وذهنية الأطفال، وكان هناك في مطالبة أن تكون المرأة هي في الصفوف الأولى للتعليم دكتورة نهلة، بدرجة أنها هي تكون قريبة لهذا الطفل وتستطيع أن تعطيه بمساحة أوسع من التعليم والتفكير والتوعية والقدرة على مواجهة كل ما يحيط به من أحداث.
1: وأضيف أستاذي منى للكلام الهام الذي تفضلت فيه والذي أتفق معه، أن لديها القدرة على خلق حالة من الانضباط أكثر.
0: صحيح.
1: في الجو التعليمي.
0: نعم.
1: يعني دائما نجد بأن الحالة التعليمية لدى الإناث وفي المدارس هي حالة بالنتيجة إلى في العديد من حالاتها القصوى منضبطة.
0: نعم.
1: يعني فبالتالي هناك وكأنه هذا الدور الذي تقوم فيه المرأة في التعليم وفي الانضباط، الحقيقة تستطيع أن تمازج ما بين أن أعطي المعلومة وما بين أن أدرك مشاعر هذا الطفل وأدرك مشاعر هذا الشخص الذي يجلس على مقاعد الدراسة، وما بين أن أخلق حالة من الانضباط. فما بالنا إذا كانت هذه المرأة تم تمكينها في هذه المجالات. يعني اليوم إذا أنا أعطي المرأة التدريب الذي تفضلت فيه، التوعية الكافية، ظروف.
0: نعم.
1: العمل المناسبة، الحقيقة ستخلق حالة إبداعية.
0: صحيح.
1: أيضا في البيئة التعليمية. هذا يمتد إذا كان موجود في الأحوال الطبيعية، سيمتد إلى حالات الأزمات.
0: صحيح.
1: نعم، لأنها ستبقى يعني مستمرة، ستبقى قادرة على
0: حاضرة الذهن، يعني تكون.
1: نعم.
0: حاضرة تماما.
1: نعم.
0: لأي أزمة قد تحدث في البلاد، يعني.
1: نعم.
0: في أي نوع من أنواع الأزمات، ونحن نتحرض يعني هذا الزمن بصراحة لم نعد نحذر عليه كما نقولون الأجداد، في كل لحظة يتغير بين لحظة وأخرى، يعني ممكن نصحو على لا سمح الله أزمة بلحظة بسيطة جدا. كم يكون هناك مهم أن نكون حاضرين كنساء وكشباب كرجال واعين لما يدور حولنا وبأن الزمن يتغير بلحظة، فكيف يمكن نكون حاضرين حتى نقود هذه الأزمات ونعبر بها ونعبر بأنفسنا طبعا حتى نبقى يعني كما نقول في استدامة للحياة ولهذه الحياة بوتيرة مهما كانت بطيئة ولكن فيها نجاة لهذه الحياة.
1: يعني نعم الحقيقة أتفق معك 100%. وأضيف يمكن أستاذة منى إلى هذا إلى ما تطرقت فيه إليه، بأنه لذلك يعني هذا ما تفضلت فيه يشير أنه لماذا دائما المرأة تلعب دور كبير في التماسك المجتمعي.
0: نعم صحيح.
1: والاجتماعي الأسري والاجتماعي على حد سواء، ونلاحظ أنه المرأة أيضا يعني الحقيقة في الأحوال العادية وفي الأزمات يصبح الحرص عندها على التماسك الاجتماعي والأسري بصورة أكبر. وجود المرأة يعني في هذه الحالات الحقيقة يخلق نوع من الأمان لمن حولها، وأيضا يخلق نوع من حرصها الدائم على خلق هذه الحالة من التماسك المجتمعي. والتماسك المجتمعي هو بالضرورة سيؤدي إلى تماسك الدولة وتماسك
0: وثبات للواقع. نعم نعم نعم. انطلاقا من هذه النقطة ونتحدث في صميم الخبرة الطويلة للدكتورة نهلة المومني في مجال الحقوق والتشريعات، نتحدث إلى أي مدى يتم احترام مبدأ عدم الانتقاص من الحقوق خلال حالات الطوارئ والأزمات؟ هل تعكس هذه التشريعات سواء الوطنية أو كما نقول على المستوى المجتمعات العربية أو العالمية فعليا الالتزامات الدولية في حماية حقوق النساء؟ وأين تكمن الفجوة الأكبر، في النصوص القانونية أم في آليات التنفيذ؟
1: نعم، يعني ابتداء نتكلم عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي نعم. أشرت إليها أستاذة منى، لأنها هي أيضا تشكل بالنتيجة الأرضية الصلبة التي تنطلق منها التشريعات الوطنية داخليا. نعم. لأن الدول مطلوب منها أن توائم تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وانضمت إليها. ابتداء في إطار الاتفاقيات الدولية، وهي نقطة هامة يجب أن نشير إليها في سياق هذه يعني ما تطرقت إليه الحقيقة من أسئلة ومضامين عميقة، عندما تم وضع الاتفاقيات الدولية وتحديدا لحقوق الإنسان، ابتدأنا أستاذة منى بالاتفاقيتين هامتين، هما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه الاتفاقيات هي تطبق على الكل، يعني هي ليست خاصة بالمرأة، بالطفل، بكبير السن، بالأشخاص ذوي الإعاقة، هي تطبق على الجميع. ولكن الحقيقة أنه لاحقا وبعد فترة طويلة من إقرار هذه الاتفاقيات وانضمام الدول إليها، لوحظ بأنه واقع المرأة لا يتطور بالشكل المطلوب. يعني وتيرة تطور حقوق المرأة هي ليست ذات الوتيرة المطلوبة والتي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.
0: نعم.
1: فالحقيقة أنه في داخل الجهات المعنية يعني بوضع هذه الاتفاقيات وجد بأنه السبب الأساسي لعدم تطور حالة حقوق المرأة هو أن التمييز ما زال موجود. يعني هناك تمييز ضد المرأة. فجاءت من هذا المنطلق تم إقرار اتفاقية معروفة هي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
0: نعم.
1: لأنه إذا لم نقضي على التمييز لم تتطور حالة حقوق المرأة، فبالتالي يجب أن أقضي على هذا التمييز الذي يقوم على التفرقة أو استبعاد المرأة أو تجزئة أو كما تفضلتي نقطة هامة جدا الانتقاص من الحق.
0: نعم.
1: الانتقاص هو نوع من أنواع التمييز. يعني اليوم أنا أعطيك الحق أو أعطيك الحق ولكن أنتقص من هنا ومن هنا ومن هنا، فبالتالي يصبح الحق منقوصا، فهذا نوع من أنواع التمييز.
0: نعم.
1: فلاحقا أيضا أستاذ منى وجد بأنه حتى هذه الاتفاقية حققت جزء من المأمول ولكن لم تحقق العديد من المأمول.
0: نعم.
1: فوجد بأنه من أهم الأسباب التي تؤدي أيضا إلى بقاء التمييز هو العنف ضد المرأة، لأن العنف يستخدم كآلية من آليات التمييز. حتى أجذر التمييز ماذا أستخدم؟ أستخدم العنف
0: بكافة
1: أشكاله.
0: نعم.
1: العنف الاقتصادي، العنف
0: الاجتماعي،
1: العنف النفسي، العنف الجسدي، أيا كان. فجاء إعلان العنف أو القضاء على العنف ضد المرأة، وبقي إعلان، لم يتحول إلى اتفاقية. فاليوم على المستوى الدولي أنا يعني أحببت أن أتطرق لهذه الحالة ولهذه الفلسفة، يعني من أين جاءت الاتفاقيات الدولية، لأنه هناك يعني دائما إشارة لأنه هذه الاتفاقيات من قبيل التزايد. لا، هي كان لها فلسفة تشريعية على المستوى الدولي عندما وضعت وجاءت من واقع حال. هذه الاتفاقيات اليوم وأهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تضع منظومة كاملة لحقوق المرأة وتكرسها. طبعا الدول، العديد من الدول وغالبية الدول أيضا في المنطقة انضمت لهذه الاتفاقية. اليوم التشريعات تتفاوت أكيد بين الدول بحكم الحالة، يعني بحكم حالة التطور. فمثلا لو جئنا على سبيل المثال الأردن، لا يوجد يعني هناك تشريعات نقول أنها تمييزية ضد المرأة. الحالة التشريعية للمرأة حالة قوية، ولكن نقول هناك بعض النصوص، بعض النصوص تحتاج إلى تعديل إذا ما عدلت ستوفر حماية أكبر. ستوفر نوع من الوصول للحق أكبر. فبالتالي ما أريد أن أصل إليه بأنه نعم هناك تفاوت بين التشريعات في الدول، يعني هناك الدول ما زال لديها تشريعات الحقيقة فعلا نستطيع أن نقول تتضمن تمييزا ضد المرأة. هناك دول خطت خطوات جيدة، وهناك دول مثل الأردن خطت خطوات كبيرة الحقيقة في هذا الإطار، فلم تعد الحالة التشريعية هي مصدر أو هاجس القلق. بالعكس، نجد بأنه دائما في تطور تشريعي تؤخذ بعينه المرأة بالاعتبار. ولكن نعم هناك إشكالية في التطبيق وإشكالية في الثقافة المجتمعية.
0: نعم، آلية التنفيذ والنظرة المجتمعية التي للأسف ما زالت يعني في بعض الحالات ضيقة بالنظر إلى واقع وحالة المرأة في المجتمع.
1: واسمحي لي أستاذ منى، يمكن أضيف يعني في هذا المحور ويعني أختم بهذه النقطة. أصعب أنواع العنف على فكرة الذي يواجه المرأة والمجتمع بشكل عام هو العنف الثقافي، لأنه هذا العنف في أي حالة ومنها المرأة يعني يعيد إنتاج الصورة الذهنية عن المرأة ويوارثها للأجيال.
0: نعم.
1: لذلك هذا العنف أو هذه النظرة المجتمعية تأخذ فترة أطول. التشريع قد يعني يؤخذ قرار بتعديل التشريع خلال سنة سنتين ثلاث، أحيانا خلال أشهر إذا ما كان هناك نية وإرادة، ولكن هذا التغيير المجتمعي قد يأخذ أجيال الحقيقة.
0: نعم.
1: لذلك نقول بأنه إذا عملنا على التشريع دون العمل على الجانب التمكيني والتوعوي وتغيير الاتجاهات،
0: نعم،
1: ستبقى منظومة التطور منظومة إما يعني متأرجحة في أحد الاتجاهات أو أنها بطيئة أو أنها خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف.
0: نعم. نتحدث عن دور المرأة في صناعة القرار خلال الأزمات، وكيف يمكن أن نصنع امرأة قيادية في هذا الجانب وفي هذه الحالة دكتورة نهلة؟
1: يعني أنا باعتقادي بأنه من أكبر الإشكاليات التي تقع فيها الكثير من الدول في أثناء الأزمات هو تهميش أو إقصاء المرأة. والتهميش حالة والإقصاء يعني والإقصاء حالة أخرى. قد يكون هناك استبعاد تام في بعض المجالات، وقد يكون هناك تهميش، وحالة التهميش على فكرة لا تقل عن حالة الإقصاء، لأنه التهميش قد يكون نوع من مشاركة المرأة الشكلية أو عدم شمولية مشاركة المرأة. يعني بمعنى آخر، أنا أشرك المرأة في المدينة، ولكن ماذا عن المرأة الريفية؟ ماذا عن المرأة، يعني إذا جاز التعبير، لأنه هذا المصطلح المستخدم دوليا، حقوق المرأة الريفية أو المرأة في خلينا نحكي في بعض المناطق البعيدة. ماذا عن إشراك النساء في هذه الحالات؟ ماذا عن إشراك النساء ذوات الإعاقة مثلا؟
0: نعم.
1: هل يتم إشراكهم؟ يعني إحنا اليوم عندنا النساء، ولكن النساء في من يعني ضمنهم فئات عديدة الحقيقة.
0: صحيح.
1: قد نشرك المرأة من عمر معين ونقصي المرأة من أعمار أخرى، والحقيقة هذا خلل، لأنه اليوم لدينا أيضا كبيرات السن لديهن حقوق ولديهن يعني أيضا آمال ولديهن احتياجات مختلفة ولديهن أيضا متطلبات مختلفة.
0: صحيح.
1: فهذا التحدي الأكبر. إذا ما أردنا للمرأة أن تكون فاعلة في صناعة القرار، أول نقطة يجب إشراكها.
0: نعم.
1: ومنذ اللحظات الأولى للأزمات، يعني إحنا جميعنا نعرف بأنه أي دولة لديها نظام قائم ولديها نظام يعني مؤسس في الأزمات. هناك يعني دائما إما مؤسسة خاصة، إما يعني تشكيل حالة معينة لهذه الأزمة. يجب أن تكون المرأة ابتداء ممثلة بجميع فئاتها.
0: جميل جدا.
1: في إدارة الأزمة على مختلف المستويات. أيضا يجب تعزيز باعتقادي يعني في عنا إحنا دائما نأخذ المشاركة، يجب أن تكون المشاركة الوجاهية، يعني المشاركة بالحضور. يجب تعزيز آليات المشاركة الإلكترونية أو عبر الفضاء الإلكتروني.
0: نعم، وهذه النقطة هامة طبعا. نعم، في وقتنا الحاضر.
1: نعم، يعطي مساحة كبيرة للنساء اللواتي يبعدن، ولكن تعزيز المشاركة الإلكترونية يجب أن لا تكون شكلية، يعني يجب أن يسبقها في بنية تحتية تستطيع الوصول للفضاء الرقمي، تستطيع أن تعلم أنها تستطيع أن تصل. أيضا يعني في الإطار يعني التنظيمات خلينا نحكي النسائية أو المجتمعية يجب أن يكون لها دور، لأنه المجتمع المدني أستاذة منى يعني باعتقادي هو عنصر هام جدا خلال الأزمات، لأنه هو الذي يغطي المساحة أو الفضاء ما بين الدولة أو الحكومة وما بين الأفراد.
0: صحيح.
1: يعني هذه وظيفة المجتمع المدني بشكل أساسي.
0: أكيد.
1: هناك مساحة فارغة فهي كأنها حلقة الوصل، لأنه مش كل الأفراد قد يكون لديهم أو كل النساء لديها القدرة أو لديها الوقت أو لديها حتى الأدوات لتوصل صوتها إلى السلطة.
0: نعم،
1: فبالتالي صدقتي. إشراك المجتمع المدني وخاصة المجتمع الذي تقود السيدات هذه.
0: نعم.
1: نقطة هامة.
0: أكيد.
1: لأنه حتى هذا المجتمع قد يتم أحيانا يعني قد لا يتم إشراكه بالصورة يعني المطلوبة. أيضا يعني خلينا نحكي بأنه دعم النساء في خلال الأزمات، يعني الدعم اللوجستي، الدعم الاجتماعي، الدعم حتى الخدماتي، يساعدها أيضا على أن تكون قادرة على إحداث التغيير في القرارات.
0: صحيح.
1: بغير هيك ستصبح المرأة منشغلة بأمور أخرى.
0: نعم.
1: وإحنا شفنا كمان خلال أزمة كورونا، يمكن نأخذها كمثال، في العديد من الدول.
0: نعم.
1: المرأة كانت أحيانا غير قادرة على الوصول للمنصات الرقمية التي تقدم الخدمات، لأنه
0: للأسف.
1: حالات إغلاق في الدول.
0: للأسف. نعم.
1: فأصبح الوصول لأفراد دون أفراد، أحيانا الوصول لفئات دون فئات. المرأة كانت لا تعلم أين تذهب أو أين، وهذا يمكن له دور كمان لاحقا إذا أحببت أن أتحدث.
0: نعم.
1: يمكن فيما يتعلق بحق المرأة في الحصول على
0: المعلومات، في تمكين المرأة طبعا. نعم. من اتخاذ.
1: نعم.
0: قرارات واعية.
1: هذه طبعاً المنظومة، نعم، يعني هي بصراحة منظومة متكاملة تؤدي إلى أن المرأة تصبح قادرة على صناعة القرار.
0: نعم، وأيضا حضورها في دوائر التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر
1: طبعاً.
0: عندما تكون محصنة بالمعلومة وبالثقافة. وأيضا يعني يمكن ذكرتي نقطة هامة، وهي في يعني صميم أيضا هذا الحديث، الفضاء الرقمي والتحديات الحديثة والإعلام والخطاب العام، خصوصا عندما يكرس في بعض الأحيان، لا نعمم، الإعلام كصورة للمرأة كضحية دائما بدون أن يبرزها كشريك أساسي في صناعة الحل وفي صناعة القرار وفي تخطي هذه الأزمات. نتحدث يعني بنقطة هامة جدا، وهي دور المرأة في إعادة بناء رأس المال الاجتماعي، نقول بعد الأزمات. نتحدث عن التعافي، عن التحول المجتمعي، عندما نمكنها وندعمها بالمعلومة وندعمها بالتحصين بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وكل هذه التي ذكرناها من خلال هذا الحديث الطيب معك دكتورة نالا. كيف نصل إلى حالة التعافي والتحول المجتمعي وبناء المجتمعات من جديد في حال وجود هذه الأزمات؟
1: يعني هذه النقطة كمان الحقيقة مهمة للغاية، لأنه الأزمات يعني في المسار الطبيعي يجب أن نصل لمرحلة وتنتهي هذه الأزمة، ولكن الأهم ماذا بعد الأزمة.
0: نعم.
1: وهنا الحقيقة العديد من الدول ما فشلت ما بعد الأزمة، أو على أقل تقدير انتهت الأزمة فدخلنا في حالة من النزاع الداخلي أو حالة من بقاء يعني أطر الحماية بمختلف أشكالها واهية وضعيفة بالنسبة للمرأة. اليوم حالة الانتقال ما بعد الأزمة هي حالة تتطلب يعني عدة سياقات للعمل. أولا يعني لابد من دراسة واقع حال المرأة، يعني
0: نعم.
1: كيف أثرت هذه الأزمة على واقع المرأة، لأنه إذا اليوم سنتكلم في أطر انطباعية، وأنا أتكلم اليوم عن ما يجب أن يكون، يعني انتهينا من أزمة كورونا، كيف أثرت هذه الأزمة؟ طبعا إحنا اليوم حديثنا عن المرأة
0: نعم.
1: تحديدا، فبالتالي كيف أثرت هذه الأزمة على العديد من القطاعات والفئات؟ تحديدا اليوم حديثنا عن المرأة، كيف أثرت على المرأة؟ يعني كيف
0: صحيح.
1: نضربها كمثال، كيف أثرت على وصولها للحق في الصحة؟ كيف أثرت على استدامة حياتها الاقتصادية؟ النساء المعيلات، احنا اليوم عندنا استاذه منى
0: سيدات يترأسن الاسر، نعم
1: نعم، وعندنا المراه العامله في القطاع الزراعي، يعني هذه فئه ايضا هامه للغايه، يعني
0: وتضررت من خلال هذه الازمه،
1: وتضررت وهي من الفئات يعني اللي دائما يعني لا يتم التطرق الى مشاكلها وتحدياتها بالصوره الكافيه. عندنا لدينا العاملات بالمياومه، عندنا النساء يعني من ذوات الإعاق إلى آخره، يجب دراسة الأزمات كيف أثرت على النساء. هذه الدراسات يجب أن تكون لديها يعني الحقيقة واقع مخرجات، يعني
0: نعم.
1: أين كان الخلل؟ هل كان في التشريعات؟ هل كان في السياسات؟ هل كان في الممارسات؟ هل كان في قلة التمكين؟ وأنا باعتقادي دائما هذه المحاور الأربعة هي أساس الإشكالية في أي انتهاكات ترتكب.
0: صحيح.
1: يعني لا يمكن أن نقول بأنه والله كان يوجد لدينا إشكاليات أثناء الأزمة ولم يكن هناك خلل في التشريعات أو خلل في السياسات أو
0: نعم.
1: خلل في الممارسات أو خلل في عملية التمكين. إذن التعافي والنهوض إذا أردنا أن يكون بطريقة ممنهجة ومؤسسة يجب أن يتم العمل على هذه المحاور الأربعة. ففي إطار التشريعات يجب، وفي إطار السياسات يجب أن يتم ابتداء أن أمثل المرأة تمثيل عادل.
0: صحيح.
1: كل القطاعات ممثلة، المرأة في إقليميا جغرافيا، هذا ابتداء.
0: نعم.
1: الفئات المختلفة، الأعمار المختلفة، حتى يعني أصلح الواقع التشريعي والسياساتي.
0: نعم.
1: في الإطار الممارسات يجب أن يكون هناك محاسبة، ما هو الإشكاليات التي حدثت؟ هل ما كان عندنا شفافية كافية؟ الحوكمة لم تكن كافية؟ هل كان هناك استغلال للمرأة من بعض الفئات؟ هذا
0: نعم.
1: يجب أيضا الحديث عنه. والتمكين، أين ظهر الخلل؟ هل لا يوجد تمكين اقتصادي للمرأة؟ لم تستطع مثلا إدارة مواردها الخاصة؟ لم تستطع الاستفادة مثلا مما هو موجود؟ هل لم تستطع خلق موارد جديدة؟ يعني
0: نعم.
1: إحنا كنا بنشوف اليوم في الأزمات أنه تضطر الأسر إلى أنها تقوم بحالة من الحقيقة من خلق موارد جديدة.
0: صحيح.
1: فبالتالي ممكن أشتغل على هذا، ودائما دائما
0: نعمل على هذا الجانب. نعم.
1: التمكين الاقتصادي بالأزمات أو بالحالات الطبيعية أهم عنصر من عناصر سواء إدارة الأزمة أو التعافي منها،
0: لأنه يعني التمكين الاقتصادي يفرز مجتمع مستقر وحالة
1: يعني
0: نفسية مستقرة حتى على مستوى الأسر سيدتي.
1: نعم، يعني أتفق معك تماما. فإذا خرجنا من الأزمة والمرأة ليس لديها تمكين اقتصادي، ستدخل في أزمة
0: نعم.
1: مشابهة وأزمة مشابهة، ولكن هذه المرة على مسارات أضيق وعلى مسارات استغلال مختلفة للمرأة.
0: نعم نعم، أكيد عندما تكون المرأة ممكنة وممتنة، أنا أقول دائما نعمل على تمتين هذه القدرات وهذه الأفكار وهذه التوعية المجتمعية بكافة أشكالها للمرأة، تقود إلى امرأة قادرة أن تكون الشريك الأساس والبناء في تخطي أي أزمة قد نواجه في حياتنا. أنا شاكر لك جزيل الشكر دكتورة الأستاذة نهلة المومني، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، شكر لك على هذه الإجابات الجميلة الطيبة.
2: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت صباح اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وزير الخارجية أيمن الصفدي يجدد إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وزير الخارجية يؤكد أن السردية الإيرانية حول وجود قواعد أمريكية في الأردن أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية الموجودة في الأردن موجودة في إطار اتفاقية تعاون دفاعي تحترم السيادة الأردنية بشكل كامل وفي إطار العمل المشترك على مكافحة الإرهاب.

وزير الخارجية يقول إن الأردن يواصل الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية ويتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنه سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وصون سيادته. الصفدي يؤكد أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة إنهاء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين في الضفة الغربية وفرص تحقيق السلام العادل. وزير الخارجية يشدد على ضرورة احتيام سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من أرضه المحتلة ودعم الحكومة اللبنانية في ممارسة سيادتها على كل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يروج لبقاء طويل في لبنان ويواصل شن غارات على بلدات في الجنوب اللبناني. مقتل إيرانيين بضربات أمريكية استهدفت مواقع وجسورا جنوب لبنان. أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبي الرحمة وشفيع الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، حياكم الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أذن خير، حيث ما زال الحديث عن الكون في صحبة الأنبياء وشهود الرسالات. فتعالوا بنا مستمعينا لأطايب

0: أخوتي الكرام، في حلقات خلت تحدثنا عن الجبال، تحدثنا عن سرها في القرآن والسنة، وتأملنا كيف لم تكن مجرد صخور شامخات ومثبتات للأرض. هذه الجبال أخذ الله عليها العهد والميثاق من آدم وذريته. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. على الجبال كلم موسى عليه السلام ربه تكليما، وعلى الجودي استقرت سفينة نوح عليه السلام، وفي شعاب الجبال حمل إبراهيم عليه السلام رسالة التوحيد والصحف، وفي غار حراء والذي يحتضنه الجبل نزلت أولى كلمات الوحي على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن الجبال كانت الدعامة الأولى لبدايات الدعوات والمحاضن الأولى للرسالات والملاذ الذي يحفظ الأنبياء. ثم انتقلنا للحديث عن الكهوف، ورأينا كيف تحولت نقر الجبل إلى حصون الإيمان. هنا يأتي السؤال، إذا كانت الجبال قد احتضنت الرسالات، الكهوف حمت حاملي الرسالات والمؤمنين، فماذا عن سائر الكون؟ هل كان رفيقا وشاهدا على دعوتهم؟ اليوم مستمعينا نقف عند مشهد كوني امتحنت فيه الرسل، عند مكان احتضنت الدعوة وأخرى عارضتها. اليوم سنتحدث عن القرى وكيف كانت إما ملاذا آمنا أو هلاكا ووبالا على الأرض، لنرى معا كيف كان الكون بما حوى شاهدا على أعظم رسالة عرفتها البشرية.
1: وأجمل منك لم تر قط عيني.

0: مستمعينا نكمل هذا الحديث الطيب مع ضيفنا فضيلة الدكتور بكر مصطفى بن رشيد، أستاذ الحديث النبوي الشريف في جامعة آل البيت والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور.
1: الله يحييك يرضى عنك يا رب.
0: دكتور بكر، ذكرت في المقدمة مختصر لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقة، السؤال واحد يا دكتور: كيف يستقبل البشر رسالة التوحيد؟ فمن نوح إلى قرية صالح إلى قرية شعيب عليهم الصلاة والسلام تكرر المشهد نفسه، رسول يدعو وقوم يعرض، قرية تفقد بركتها حين تغلق أبوابها في وجه الحق. في هذه الحلقة اليوم نود الحديث بشكل عام كمقدمة تمهيدية للحلقة عن موقف القرى من الرسالات والأنبياء، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا

0: علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على هذه الاستضافة. في حقيقة الأمر أختي، الإنسان لا ينقاد للحق بسهولة.
1: نعم.
0: ويعني من يتتبع آيات القرآن يجد أن معظم البشر يكره الحق ولا يحب أن يتقيد به، وهذا طبعا عليه من الأدلة الكثير الكثير. قال الله تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أكثر الناس يكره الحق، ولذلك سبحان الله العظيم، يعني الأنبياء لما يمكث سيدنا نوح 950 سنة وما كان يعني يقتصر في دعوته على خطبة يوم جمعة مقدارها ربع ساعة ولا ثلث ساعة، بل قال يعني قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. تخيلي، حتى فلم يزدهم دعائي وكثرة هذه الدعوة بالليل وبالنهار وبكل الأوقات إلا فرارا، لذلك فما آمن معه إلا قليل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وربنا ذكر فما آمن معه إلا قليل، هذا القليل كان عبارة، قيل 18 وقيل أكثر الروايات 83. صوري، يعني أنت لما تحكي عن 950 سنة لنبي من أولي العزم ومن أعظم الرسل ومن أقدم الرسل، وما يؤمن فيه إلا أكثر إشي عدد 83 واحد، وإذا قلنا 18 معنى ذلك كل 53 سنة كان يؤمن واحد. بالتالي يعني هذا العناد عند الإنسان موجود. نفس الشيء قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، البشر هكذا. لو أخذنا الآن أكثر البشر، يعني ما الذي يجعل الآن في زماننا يعبدون العجل؟ ما الذي يجعلهم؟ يعني الناس وصلت في الحضارة إلى القمة وعندها كل شيء. طيب ما الذي يجعل الإنسان يهين نفسه حين يعبد بقرة ويدافع عنها ويقاتل من يذبحها؟ أليس هذا انتكاس في الفطرة؟
1: صحيح.
0: وذلك سبحان الله العظيم، بالرغم أن الله كرم الإنسان وجعل له عقلا وجعل له في الكون أدلة هائلة جدا تدله على الله، وأرسل له رسولا وأنزل له كتابا، إلا أنه ديدا البشر أنهم لا يحبون الحق، وأكثرهم معرض عن الله سبحانه وتعالى. بالتالي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وعن شمال. تصوري هذا المشهد، هذا التصوير القرآني العظيم: جنة عن اليمين وجنة عن الشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بس المطلوب تشكر.
1: وقليل من عباده
0: الشكر. الشكر إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يعني أكثر الشكر إحنا منقدمه باللسان، بس إنه بس نوكل منقول الحمد لله، بس نشرب منقول الحمد لله، وإنه نسير في الطريق القويم. ومع ذلك كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. المشكلة بالبشر أنهم يعرضون ولا يحبون الحق. وإذا ما أخذنا الآيات القرآنية كلها هكذا تتحدث، ولذلك سبحان الله العظيم من الآيات مثلا: فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. شوف الأكثرية. خذ مثلا من الآيات القرآنية: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. خذي مثلا من الآيات: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بالتالي وين ما رحتي أنت، وين ما رحتي ستجد أكثر الناس هكذا ديدنه، يحارب الحق، يكره الحق، يكره المصلح الذي ينادي بالإصلاح. صحيح. وبالتالي هو يريد أن يسير الإنسان على هواه، على كما يريده هو. طبعا احنا الحياة، رب العالمين الذي خلقنا ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق والأصل هو إله الأمر. الآن شو الأمر بده؟ رب العالمين حط في الإنسان أجهزي ونظم له إياها. عنده الآن موضوع الزواج، قال له الزوج، هاي واحدة بتقدر على الثانية على الثالثة على الرابعة، هذا كله تشريع ديني ما عندك مشكلة، لكن المشكلة أنك تحيد عن هذا الطريق وتروح على الحرام مثلا.
1: نعم.
0: الآن أنت عندك وسائل كسب حلال

0: يجيب لك الميتين. السارق يسرق عرق واحد وتعبه. تصوري واحد يكون مغترب بس يصل بيته يضع المبلغ ثاني يوم منه مسروق مثلا.
1: نعم.
0: كل تعب سنة وسنتين وأربعة وعشرة يسرق، واحد ثالث يختلس. لماذا كل هذا؟ لماذا ينحرف الإنسان؟ الإنسان ينبغي أن يسير في الطريق القويم حتى تسير الحياة على أروع ما يكون. أنت ما بتحب حدا يعني يضربك ضربة بسيطة، فلماذا تقتل الناس؟ لماذا تأخذ أرواح صحيح. الناس؟ لماذا تعتدي على أعراض الناس؟ لماذا تعتدي على أموال الناس؟ هي بالنهاية الدين ينظم الحياة لكي يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة.
1: نعم.
0: هذا هو يعني شو اسمه. فالرسل كلهم عانوا معاناة شديدة جدا، ولذلك أنا يعني بحضرني دائما إنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي عانى الأمرين مع قومه.
1: نعم.
0: عندما جاءه الموت أخذت فاطمة تقول واكرب أبته، وكان يعني سكرات الموت قد اثنين من البشر، قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، وبالتالي الأمور صعبة. فقالت فاطمة واكرب أبته، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. الدنيا كلها كربات.
1: نعم.
0: كلها تعب، كلها مشقة، وخاصة لما يكون الإنسان مستقيم ويرى أنه أنت مستقيم وتحارب. هو أصلا بالفطرة جاي مستقيم، ومع ذلك عندما
1: الله.
0: يبعث هذا النبي ما يلاقي إلا العنت. وبالتالي لو اتبعنا القرآن ستجد من قال نوح أنت السفيه، وأنت لهود أنت مجنون،
1: اتهام بالجنون
0: كذا.
1: نعم.
0: سبحان الله العظيم، في آية في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
1: أو مجنون.
0: وبالتالي ما في نبي إلا اتهم بالسحر أو بالجنون. تصوري، وأصعب إشي أنك تيجي الآن على أي واحد تقول له أنت مجنون، أو تيجي تقول له أنت عبارة عن ساحر،
1: نفيت عن العقل. نعم.
0: فبالتالي القضية كل الرسل يعني معاناتهم شديدة جدا وحياتهم محزنة جدا، أنهم يتعاملون مع بشر لا يحب الحق.
1: نعم.
0: وهي قضية أنه الإنسان يجي على الحياة وغير معتقدات الناس، وكانوا متعودين على إشي معين، هذا صعب.
1: هي صعبة. نعم.
0: هي صعب، يعني بيجي واحد بيقول لك إنه وجدنا آباءنا على أمة، بالتالي أولو يعني كذا القرآن يخاطبه الرسول يخاطبهم، يعني لو كانوا هؤلاء على الضلال على الانحراف على كذا بيقول لك إحنا ماشيين على طريقكم.
1: نعم.
0: ويبقوا على ذلك يعني حتى تنتهي الأمور بهلاك هؤلاء الظالمين بعد مدة طويلة طبعا.
1: نعم.
0: يعني وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. خلاص تصل الأمور أنه مستحيل واحد يؤمن الله.
1: نعم. بارك الله فيكم. إذن أنت هنا انبثقت من نقطة مهمة، أنه عناد وكره للحق. نأتي للحديث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يبعث في قرية ليست كأي قرية، إنها أم القرى في البلد الذي رفع قواعد بيته سيدنا إبراهيم عليه السلام، ودعا فيه أن يبعث رسولا منهم. السؤال دكتور بكر، كيف تحولت قرية سيدنا إبراهيم إلى قرية أخرجت من كان على ملة سيدنا إبراهيم؟ كيف انتقل النور من قرية رفضت إلى مدينة احتضنت؟ تفضل.
0: طبعا هذا كله امتداد لما كنا نقوله. سيدنا إبراهيم طبعا يعني تاريخيا الآن مضى على بعثته حوالي 4000 سنة.
1: نعم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام مضى على بعثته حوالي 1450 سنة.
1: نعم.
0: يعني احنا الآن 1448.
1: نعم.
0: وفي قبلها 13 سنة في المدينة 1460 61 سنة. فالآن هاي المدة الطويلة بين سيدنا إبراهيم وأجى بعده رسل كثر.
1: نعم.
0: ومنهم طبعا من أولي العزم سيدنا موسى وسيدنا عيسى قبل النبي عليه الصلاة والسلام
1: عليهم الصلاة والسلام.
0: فالآن لما تيجي تأخذ أنت، الناس لا يستقيموا على طريق واحد، يعني الناس بيصيروا قد يأتي جيل يكون عنده دين، يجي واحد يحرفهم. ولذلك من الذي أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب؟ عمر بن لحي الخزاعي.
1: نعم.
0: عمر بن لحي الخزاعي ذهب إلى الشام، قيل أنه أصيب بمرض، قالوا له أنت علاجك في الشام، هناك في مياه معدنية يمكن تفيدك. إذا أجى على الشام لقى الناس يعبدون الأصنام، فحمل معه حجارة ووضعها في الكعبة، وذلك هو أول من أرجع الناس إلى عبادة الأوثان. فلما جابها عمر بن لحي الخزاعي إلى الكعبة وطاعون

0: الناس وكان له مكانته ومنزلته عندهم يعني، أدخل عبادة الأوثان إلى مكة، فتغيرت الصورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث ما وجد الناس بعبدوا الله أصلا في مكة، معظمهم كان منحرف. في بقايا من الناس على ديانة إبراهيم، بقايا من الناس، وقد لا يكون يعني بالتزام كامل، قد يكون التزام بسيط. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مكة كان 360 صنم، عدد قبائل العرب اللي منتشرة في كل المنطقة في الجزيرة العربية 360 صنم. لهذا عندما دعاهم إلى الإله الواحد الأحد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم في نظرهم أنه لو سواهن 10 ممكن، لو 20 ممكن، أما 360 يتحول إلى واحد، ما هذا مو معقول، يعني ما قبلوا يقتنعوا فيها. تالي قضية أنه سيدنا إبراهيم هل كانت ديانته موجودة في ذلك الوقت؟ كانت على نطاق ضيق جدا، بقايا من الناس تسير على هذه القضية، والمعظم الناس يعبد الأوثان. لذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يعبدون الأوثان، ودعاهم إلى لا إله إلا الله 10 سنوات لم يكن هناك له إلا فقط لا إله إلا الله. لذلك الصلاة فرضت طبعا بعد 10 سنوات، هاي أول إشي. لو أجينا على الصيام والزكاة فرضوا في 2 للهجرة، يعني تقريبا بعد 15 سنة من بعثته. لو أخذنا الحج يعني قيل 7، لكن على الأرجح 9، لأنه 9 النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يحج، ثم هو حج في 10، يعني الحج أجى بعد أكثر من 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الآن 10 سنوات وهو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولذلك أبو جهل على سبيل المثال اللي كان قائد يعني من قادة الجاهلية، قال له احنا بنعطيك 10 كلمات، لما قال لهم اريد منكم كلمة واحدة تقولوها، اذا قلتموها ستم العرب والعجم. قال له خذ 10 كلمات، قال له لا اله الا الله، قال له الا هاي، الا هاي ما بنقبلها، 10 كلمات إلك عنا ننفذ لك إياهن، إيش ما بدك إلا هاي الكلمة. لأنه هم بيعرفوا سبحان الله العظيم، والإنسان لازم يكون صادق لما بيقول لا إله، نفي وبراء أن يكون هناك إله، إلا الله إثبات وولاء. الآن ما فيش إلا رب واحد لهذا الكون، لا يعبد سواه، فهم ما قبلوا. كيف يعني أنا عندي صنم لعشيرة فلان، وعندي صنم لعشيرة فلان، وعندي هبل، وعندي اللات، وعندي العزة، كيف بدي أتخلى عنهن؟ وأبوي عبتهن، وجدي عبتهن، وكذا عبتهن. مع أنه سبحان الله العظيم النبي عليه الصلاة والسلام كان له من المكان العجيب عندهم، وكان الصادق الأمين. والصادق الأمين هنا يعني بالمعرفة، ما في أصدق منه ولا في أكثر أمان منه. ما قال كان صادق أمين بحيث أنه في غيري وكمان صادق أمين، لا، هو لا يوازي في هذه المنزلة أي أحد. ومع ذلك بس بعث بالنبوة صار الكذاب والساحر والمجنون والكاهن وحصار وقتل لأصحابه وتعذيب ليهم، ويعني بالأخير أخرج، وبالأخير لحقوه حاربوه وقلبوا عليه اليهود والمنافقين وما إلى ذلك. ذلك سبحان الله العظيم هو أجى ما لقى بيئة أصلا إنها صالحة لهذا. عشان هيك لما نرجع إحنا لبدايات الدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان الأمر شاق عليه، حتى لما نزل عليه الوحي هو بغار حراء، رجع يرتجف ورجع خايف ورجع على بيته كذا من هول ما رأى، وبعدين دثروني وزملوني، ونزلت يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، ونزل عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالنبوة ما كانت والله راحة وحياة طيبة وحياة مريحة وما إلى ذلك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس ما كان أشق عليه من وأنذر عشيرتك الأقربين. كيف بده يؤثر عليهم وضوض، يعني حتى بده يبدأ فيهم، كيف بده يغير مفاهيمهم أفكارهم، كيف بده يخليهم يمشوا في الطريق القويم، هذا كله كان صعب عليه.
1: نعم، بارك الله فيكم. أعود الآن بالمشهد إلى الوراء يا دكتور بكر، أعود إلى قصة أهل الكهف، وهنا في الآيات الكريمة دائما تذكر المدينة وقت الإصلاح، مثلا في سورة الكهف الأيتام أين كانوا؟ في المدينة، بينما سيدنا موسى والخضر كانوا في القرية عندما أصلحوا لهم الجدار فأبوا أن يضيفوهما أهل القرية. ما العبرة من هذا السرد؟ المدينة المنورة أيضا حضنت نبيها بعد أم القرى، ما الشواهد؟
0: في حقيقة الأمر القرية ذكرت في القرآن الكريم حوالي 55 مرة.
1: نعم.
0: القرية طبعا بمشتقاتها، مثلا القريتين، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
1: نعم.
0: إذن قريتين. طيب شو هم القريتين هون؟ مكة والطائف.
1: نعم.
0: الطائف لأنه فيها كان
1: هي قرية. نعم.
0: الثقفي، وهنا مكة كان فيها الوليد بن المغيرة. طيب هل كانت مكة اللي هي أم القرى اللي هي أكبر مدينة، هل كانت مكة هنا قرية؟ خلينا نأخذ كم مرة ورد لفظ المدينة في
1: نعم.
0: القرآن 13 مرة أو 14، يمكن 13 أو 14 مرة لفظ المدينة. فشوف الفرق الآن تقريبا قديش بيطلع، حوالي 4 أضعاف.
1: نعم.
0: القرية ذكرت. هل دائما التفريق هذا أنه واضح زي ما ذكر البعض أنه والله القرية تطلق على البخل والمدينة تطلق على الكرم؟ دليل
1: هي لا، الدراسات أن القرية دائما تنسب دائما إليها الهلاك، قرية عاد، قرية ثمود.
0: ما في مشكلة، بس هو الآن لو نيجي نأخذ المنطق إحنا ربما ما يكون في تفريق دقيق. يعني حتى عندما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثانيا، من كان أهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مكة أم المدينة؟ لا، مكة.
1: مكة بالأساس.
0: مكة إذا جينا
1: نعم.
0: نأخذها كحضارة، إذا جينا نأخذها ككثافة سكانية ستكون مكة أكبر من المدينة وأعظم.
1: نعم.
0: وكان الناس يأتون إليها ويحجون إليها، طبعا الحج تبعهم المحرف اللي
1: نعم.
0: كانوا يجوا عرا وطوف حول. الآن لذلك قضية التفريق هنا مش دائما دقيقة. يعني إحنا الآن بزمننا معروف أنه القرية هي تجمع سكاني بسيط، فيهوش خدمات كثير. المدينة تجمع سكاني كبير، في خدمات متكاملة
1: وفي تنوع ثقافي
0: وكمان تنوع ثقافي. الآن هم في الغالب العلماء شو بيقولوا عن القرية؟ إلا هم ناس يسيرون على نسق واحد في التفكير.
1: نعم.
0: يعني كيف مثلا أهل مكة كلهم كانوا يعبدوا الأصنام والقرى كلها كانت تعبد الأصنام، بينما المدينة قد يأتي منها ناس صالحين. قرية كلهم على خط واحد في التفكير.
1: صحيح.
0: في السلوك.
1: نعم.
0: المدينة قد يكون فيها ناس مختلفين لكثرة الناس، يعني قد تتنوع المشارب والأفكار عند الناس وبالتالي هذا الشيء. لكن في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى عن المدينة المنورة أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت بقرية يعني أن أهاجر إلى قرية.
1: نعم.
0: تأكل القرى يعني منها سينتهي أمر القرى كلها ويعود إلى رشده وإلى الإسلام، هيك تفسير الحديث.
1: نعم.
0: وهذا حديث صحيح في الصحيحين، أمرت بقرية تأكل القرى يسمونها يثرب وهي المدينة. هو
1: سبحان الله. نعم.
0: هذا حديث في الصحيحين، هم يسمونها يثرب وكان اسمها هكذا. فهو بقول أمرت، يعني هو أمر أن يهاجر إليها. فالهجرة ما كانت يعني هيك تفكير، وإنما أمرت.
1: نعم.
0: بقرية تأكل القرى، ومعنى تأكل هنا بأن مصدر الإشعاع الديني سيخرج من المدينة وسيكون من خلالها. من وين راحوا المسلمين فتحوا مكة؟ طلعوا من المدينة.
1: نعم.
0: 10,000 واحد في العام الثامن للهجرة طلعوا من المدينة إلى مكة وفتحوها، وفتحوا كل القبائل، ثم خرج الإسلام إلى كل الدنيا وكله من المدينة. وبالتالي أمرت بقرية تأكل.
1: نعم.
0: القرى يسمونها يثرب وهي المدينة، هو سماها المدينة عليه الصلاة والسلام. فهو تسميتها بالمدينة هنا يعني مكان صلاح، مكان استقامة. ولو جينا نأخذ لها هاي المدينة قبل الإسلام سنجد فيها يهود، واليهود هؤلاء كان بنو قينقاع وبنو النضير.
1: إذن تعدوا الثقافات كانت. نعم.
0: كان فيها يهود، كان فيها نصارى، كان فيها الأوس والخزرج.
1: نعم.
0: وبعضهم كان على دين المسيح طبعا.
1: نعم.
0: شيء محرف مش محرف هذا مش مكان تفصيله الآن. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاهم كان بينهم من الثارات والحروب.
1: نعم.
0: ويوم بعاث مش ناسينهم يعني، هذا يوم مش طبيعي اللي قام فيه الشاس بن قيس اليهودي وفتن بين الأوس والخزرج. لكن سبحان الله العظيم اللي فاتهم إنه ليش شاي المدينة هي اللي أول من تأثر بالإسلام؟ لأنه كانوا اليهود يقولوا للأوس والخزرج هذا زمان نبي سيخرج، وعندما يخرج سنتبعه وسنقتلكم قتل عاد وثمود. فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينزل إلى الأسواق يعرض على الناس الإسلام، وبالأخير لقى فئة من هؤلاء أتوا إلى مكة، تجار مش تجار من المدينة، وعرض عليهم الإسلام، قالوا هذا الذي تحدثكم عنه يهود فلا يسبقونكم إليه، خلينا نسبقكم إحنا. فسبحان الله العظيم رب ضارة نافعة. اليهود أشاروا عليهم أنه راح يجي هلا نبي وإحنا رايح نتبع هذا النبي، وهذا النبي من جلدتنا ومننا، ورايحين إحنا نتحالف مع هذا النبي نقتلكم. هم لما أجوا على مكة ولقوا بدعوا الناس، وبالأخير صارت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وأرسل مصعب بن عمير وأثر فيهم وأسلمت المدينة، وبقي اليهود طبعا على دينهم، ويعني يحيكوا المؤامرات والكذا والكذا، وقام فيهم غزوة بني قينقاع سنة 2 للهجرة، بعد غزوة بدر، بعدين غزوة بني النضير سنة 4، غزوة بني قريظة سنة 5، بقي خيبر بعيد شوي عن المدينة ذهب إليها سنة 7 للهجرة. بالتالي اليهود مثلا ما آمنوا إلا ربما، ما ندر يعني إشي لا يذكر إذا آمنوا، البقية بقوا على دينهم وبقوا حاربوه وبقوا حرضوا عليه. هذا. وبالتالي سبحان الله الآن نيجي نحصر موضوع القرية والمدينة، أوضح دليل هذا أمرت بقرية تأكل القرى، وبالتالي هي الآن المفهوم هكذا. لكن لا مانع أنه احنا نأخذ الموضوع الحضاري الآن المعاصر، أنه القرية تجمع سكاني متجانس حول أمر ما. يعني هلا في قرانا احنا بتلاقي مثلا الناس ماشيين في خط واحد تقريبا، بينما في المدينة تجد تنوع، تجد زي هيك. هم حتى أشاروا إلى أنه القرية قد يتصف أهلها بالبخل، بس من وين أخذوها هاي؟ من قضية حتى إذا أتوا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن
1: الحقيقة الآن العكية العكس.
0: أيوة بالضبط. فلكن سبحان الله العظيم نفس الآية أشارت اللي بعديها إلى أنه هاي القرية هي مدينة، شايف؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وبالتالي هو أشار أنه هاي قرية وهي مدينة.
1: إذن لا نفهم من ذلك أن القرية مكان والمدينة مكان.
0: لا لا،
1: هي نفس المكان ولكن كان بمصطلحين.
0: هو بمصطلحين، يعني قد يكون تسميتين، هذا يعني ما أرجحه من خلال تتبع يعني. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طيب مكة هي أعظم مكان كان وأكبر مكان، والطائف كمان بتيجي بعديها، وبالتالي يعني فيها زعماء عظام ومكانة ومنزلة، ومكة كانت محج لكل الناس، وكان الناس يأتون إليها وكانوا
1: من كل مكان.
0: وبالتالي سماها ربنا قرية، وسماها أم القرى كونها شو اسمه، يعني ما أطلق عليها أم المدن مثلا. بالتالي أنا هيك ما برى أنه في فرق، غير أنه ممكن تكون المدينة تجمع سكاني هائل، فيها تنوع فيها اختلاف، لكن بالجملة ما أرى في فرق بيناتهم. يعني بالجملة من يتتبع خاصة هذا الحديث الصحيح، أمرت بقرية عن المدينة، أمرت بقرية تأكل القرى، وتأكل القرى بأن سلطانها سيستولي على كل القرى، وهذا ما حصل. هون لو جينا نأخذ إحنا هذا أكبر دليل، ولذلك حتى إذا أتوا أهل قرية استطعما أهلها، قالوا يا جماعة جوعانين إحنا وضيوف، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هاي كانت ثالث قضية بيناتهم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك. فنبأوا عن السفينة أولا، ثم عن الغلام اللي قتله. الآن شو قالوا؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فإذا هي قرية، يعني الآية اللي كانت قبل شوية تحكي عنها قرية، أبوا أن حتى إذا أتوا أهل قرية استطعم أهلها. الآن بيقولوا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك.
1: نعم.
0: تالي عبر عنها بقرية وعبر عنها بمدينة. فأنا لا أرى من خلال هذه الأمور ومن خلال ما قلته عن مكة اللي هي مركز حضارة وسمها قرية أو أم القرى، الطائف المدينة نفسها أمرت بقرية تأكل
1: نعم.
0: القرى، بأنه هناك أي اختلاف يعني كبير.
1: نعم بارك الله فيكم. ولكن يا دكتور هنالك فرق بين الانتساب والاتباع، هنالك أخطر ما يصيب الأمم هو ليس ضياع الدين بل تحول الدين إلى عادة، ماذا تقول؟
0: الآن هذا واضح في زماننا، كثير
1: نعم.
0: من الناس ينتسب للإسلام، يعني
1: نعم.
0: هو ينتسب للإسلام لكن ماذا يعمل للإسلام؟ يعمل نقيض ما جاء به الإسلام.
1: نعم.
0: يعني هلأ إحنا ما بنقدر نيجي نقول عن واحد مولود في بيت مسلم أمه وأبوه مسلمين وأجى هو لقى حاله مسلم، لكن ماذا يعمل من شعائر الدين؟
1: نعم.
0: لا شيء. يعني بتيجي عليه ما بيصلي، ما بصوم، ما بحج، ما بيزكي، ويرتكب كل الكبائر، يكذب ويأكل الربا ويسرق ويقطع الأرحام وقد يقتل النفس البريئة وقد يقتل أطفاله أو أولاده، وهذا كله موجود.
1: نعم.
0: لذلك الآن حتى مع هذه الكبائر نحن لا ننفي عنه أنه مش مسلم، لكن الفرق الجوهري أنه في واحد يحمل الإسلام في قلبه في وجدانه في جوارحه.
1: نعم.
0: إذا رأيته رأيت الإسلام، بينما في ناس إذا رأيته لا ترى فيه الإسلام.
1: نعم.
0: لا هو قد يكون مسلم، هلا معظم الناس في بلاد العرب مسلمين، لكن كم منهم الذي يطبق الإسلام أو كم يطبقون من الإسلام؟ هالسعيات يعني للأسف اللي معروف عن المنافقين بأنهم كانوا يصلون الظهر والعصر والمغرب، وكيف انعرفت هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عشاء قال أفلان موجود، طبعا الدنيا عتمة لا كان كهرباء ولا شيء.
1: نعم.
0: ما حد رد. أفلان موجود، ما حد رد. أفلان موجود ذكر أسماء منافقين، ما حد قال نعم حاضر يا رسول الله. قال أشهد أن أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لذلك الآن إحنا لما نيجي نأخذ واقعنا فعلا قد يكون الإسلام موجود اسما لكن تطبيقا مو موجود. يعني الآن شوفي أخلاق الناس مع زوجاتهم، الزوج مع زوجها، الزوج مع زوجته، شوفي حالات الطلاق، شوفي حالات الاعتداء، شوفي حالات القاعدة بتصير. وبين الأخلاق خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد، إيده ما كان يستعملها إلا إذا كان في معركة مع أعداء الدين. أما اليوم قاعد اللي بيكسر لأهله واللي بيذبحهم واللي بيقتلهم واللي بيقلع عين أمه واللي قديش جرائم قتل تقشعر لها الأبدان. إذا هذول وين ربيوا الناس؟ طبعا قد يكون نشأ في بيئة غلط، ماشي محشل أساء كذا، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، قد يكون جلساء سوء ما لقى واحد يرشده، قد يكون لقي أناس يرشدونه لكنه ما حب يلتزم. نعم.
1: نعم. أعود الآن إلى ذكر القرية يا دكتور، والله تعالى يقول عندما نسب القرية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى من قريتك التي أخرجتك، حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخرج من بلده، عندما يخرج من وطنه، كيف واجه النبي هذا الخروج عليه الصلاة والسلام؟ وقد نتساءل هنا لماذا لم يتحول الألم الذي كان في قلب سيدنا محمد إلى انتقام مثلا كنوح أن دعا على قومه؟ ماذا نتعلم من حب النبي لبلده لوطنه وللرحمة والإحسان الذي كان يتصف به؟
0: لا شك بأن الإنسان يعني تعلقه ببلده، أي واحد الآن وفي يشعر أنه هاي البلد كان فيها أبوه.
1: نعم.
0: كان فيها أمه، إعظام جدوده أو أجداده موجود في باطن الأرض، لذلك تجد هاي الأرض ما في أغلى منها عليه، وتجد انتماء للأرض إشي مو عادي.
1: نعم.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا جسد هذا عندما أخرج، ما خرج بإرادته، إذ أخرجه الذين كفروا. أخرجه ما قال إذ خرج.
1: نعم.
0: إذ أخرجه، إذن أخرجوه بالقوة.
1: نعم.
0: إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين إذ هما في الغار. وبالتالي هو نفسه عبر عن هذا ووقف مودعا مكة، والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي.
1: نعم.
0: ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما أخرج لم ينس مكة، وبقي متعلقا بها، وحاول بشتى السبل أن يرجع إليها، فأتى مثلا سنة 6 لكي يؤدي العمرة.
1: نعم.
0: فمنع. وصار صلح الحديبية، رجع سنة 7 أدى العمرة. طبعا حتى هاي القضية دائما بتستوقفني في مقاصد الشريعة. عندما أدى العمرة سنة 7 كان 360 صنم واقفات أمامه حول الكعبة وطوف. بس الآن لو في هذه الفترة ومعه حوالي 1400 أو 1500 كسر صنم ستكون فتنة عظيمة.
1: صح.
0: لكنه لم يفعل.
1: نعم.
0: وطاف ورجع على المدينة. لكن هيأ الله الأسباب بعد صلح الحديبية وقد نقضته قريش. عاد إلى مكة ب10,000 وكان قد أخفى الأمر على أقرب المقربين إليه. وعندما كتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة كتابا نزل الوحي، وهذا طبعا ثابت بالأحاديث الصحيح.
1: لا.
0: في الصحيح نزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب أرسل رسالة، والرسالة مع امرأة في المكان الفلاني في روضة خاخ اسمها، في روضة خخ هيك اسمها.
1: نعم.
0: هذا بالنص. فأتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بالزبير وعلي ووصلوا إلها وجابوا الرسالة قبل ما تصلي أهل مكة. لماذا؟ حتى لا تراق الدماء. ومع ذلك إلا يصل الخبر.
1: نعم.
0: إلى هنا، وأمر الناس ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم. ومع ذلك عندما مر سعد ابن عبادة بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فنقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بل اليوم يوم المرحمة.
1: نعم.
0: اليوم يعظم الله الكعبة. ذلك هؤلاء الذين قالوا عنه كاهن ومجنون وساحر وآذوه جسديا ونفسيا وحاصروه 3 سنين في الشعب حتى أكل أوراق الشجر، وعذبوا أصحابه وقتلوا بعضهم وأخرجوه ثم لحقوا به فقاتلوه في بدر وفي أحد وفي الخندق وألبوا عليه المنافقين واليهود، عندما تمكن منهم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وين هذا الخلق بدكم موجود إلا عند رسول أرسل رحمة للعالمين؟ رحمة.
1: نعم.
0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: نعم.
0: لذلك في حقيقة الأمر تعلق الإنسان بوطنه حتى لو جار عليه وطنه المفروض أن يكون انتمائه للوطن أكبر من أنه بده ينتقم وبده يتعلق بواحد أساله.
1: نعم.
0: بالعكس، بالنهاية يعني الوطن يبقى له فضل على كل الناس. بعدين هذا الوطن فيه عرض الإنسان وفي دم الإنسان وفي مال الإنسان وفي أرحام الإنسان وفي أقرب أشياء للإنسان.
1: نعم.
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بمكة، ولكنه لوفائه عندما فتح مكة وقال لا هجرة بعد الفتح، ما ظل الهجرة اليوم، انتهت الهجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، من وفائه لأهل المدينة رجع معهم ومات عندهم ودفن في المدينة. ووالله لو لم يفعل ذلك لخربت المدينة إلى يوم الدين، لأنه مين بده يرجع لها؟ يعني الآن إحنا لما مروا على المدينة، مروا على المدينة ما فيها ولا أي نسك من مناسك الحج والعمرة.
1: نعم.
0: ولا منسك، يعني أول ما يبدأ إحنا من آبار علي بعد المدينة به 11 كيلو يعني تقريبا.
1: نعم.
0: فما فيها مناسك حج وعمرة، إذا لماذا نذهب إليها؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيها، وزيارة قبره وزيارته تعبير عن حبنا له وما إلى ذلك. لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم برجوعه إلى المدينة بعد ما فتح مكة اللي هي أحب البلاد إله، هذا كان وفاء منه لمن ناصره عندما اشتد عليه الأمر في قريته.
1: نعم. وفي ختام هذه الحلقة يا دكتور، ماذا نقول عندما نتتبع مسير النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء، خرج من قرية تحمل إرث سيدنا إبراهيم ثم يعود إليها بعد سنوات بعد أن ذكرت هذه التسلسل أو السرد التاريخي الطيب، وعاد إليها بوعد إلهي نزل به الروح الأمين على قلب سيدنا محمد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أرجوك كان بمن

0: أنزلت نزول القرآن وهو وعد وقسم في نفس الوقت. كيف هو حال النبي الكريم؟ كيف هو قلب النبي الكريم وهو يسمع هذا الوعد الإلهي من فوق سبع سماوات؟
1: هاي الوعود الإلهية سبحان الله العظيم، حتى لسيدنا يوسف مثلا،
0: نعم،
1: لما وضعوه في البئر أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وبالتالي هاي الوعود الإلهية للأنبياء دائما مع الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل عليه القرآن في مكة وبلغه يعني 13 سنة في مكة، لا شك بأن الله عز وجل أخبره بأنه سيعود إليها، وقد عاد لها في يوم عظيم فتح فيه مكة. وهذا الفتح العظيم الله عز وجل سماه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما كان في أعظم من فتح مكة. بعد ما فتحت مكة كل قبائل العرب جاءت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فمكة كانت يعني زي فيتو إذا صح التسمية. في ذلك الزمن الكل يخشاها ويخاف منها، فهي أم القرى القاصمة. فلما دانت مكة كل قبائل العرب أجوا، وسمي عام 9 عام الوفود، كل القبائل أجت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الوعد الإلهي يعني تحقيق لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعود إلى مكة وينشر فيها الحق وينشر فيها الدين ويعيدها إلى أصل التوحيد الذي كانت عليه، ويعظم الله سبحانه وتعالى هذا البيت العتيق حيث يحجه الآن في كل عام،
0: نعم،
1: يعني ملايين، بينما رواد العمرة لحالهم عشرات الملايين، ربما حتى في رمضان يعني،
0: نعم،
1: في أحد الرمضانات كتبوا أنه 33 مليون اللي أدوا العمرة في شهر رمضان، 33 مليون، تخيلي يعني كل يوم أكثر من مليون، كان يجي مليون ومئة ألف ربما.
0: نعم.
1: فهذا تعمير البيت العظيم وتحقيق هذا الأمر لا شك أنه من مقاصد النبوة والرسالة، وهذا ما يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أصلا نزل عليه عندما حج وقبل أن يموت بحوالي 3 أشهر بس، اليوم أكملت لكم دينكم،
0: نعم،
1: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
0: نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام، لم تكن القرى في القرآن أبنية وأسواق وطرق، بل كانت مواقف من الوحي. لم تكن مكة مجرد مكان خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت المحنة التي أظهرت صبره والمدرسة التي أعدته لحمل أعظم رسالة. ويبقى السؤال الذي يطوف فوق كل قرية ومدينة إلى يوم القيامة، ما موقفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننكر أجزاء من السنة، نؤمن ببعض ونشكك ببعض، نشكك بقصص ومعجزات ونؤمن بأخرى، وكان الأمر أصبح اختياريا. لماذا؟ لأنه سنة. فيبقى هذا السؤال مفتوحا، وأنتم ستجيبون عليه مع ضمائركم وأنفسكم. شكرا جزيلا لكم.
2: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء.
0: الدكتور بكر مصطفى بن رشيد، أستاذ الحديث النبوي وعلومه في جامعة آل البيت، الخطيب في وزارة الأوقاف، بارك الله في علمكم، أحسن الله إليكم، أجملتم القول وأحسنتم البيان، جزيتم الجنة.
1: الله يكرمك، بارك الله فيك، شكرا.
0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله.
3: برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

الموجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت صباح اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وزير الخارجية أيمن الصفدي يجدد إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وزير الخارجية يؤكد أن السردية الإيرانية حول وجود قواعد أمريكية في الأردن أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية الموجودة في الأردن موجودة في إطار اتفاقية تعاون دفاعي تحترم السيادة الأردنية بشكل كامل وفي إطار العمل المشترك على مكافحة الإرهاب. وزير الخارجية يقول إن الأردن يواصل الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية ويتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنه سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وصون سيادته. الصفدي يؤكد أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدة.

0: وزير الخارجية يؤكد ضرورة إنهاء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين في الضفة الغربية وفرص تحقيق السلام العادل. وزير الخارجية يشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من أرضه المحتلة ودعم الحكومة اللبنانية في ممارسة سيادتها على كل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يروج لبقاء طويل في لبنان ويواصل شن غارات على بلدات في الجنوب اللبناني. مقتل إيرانيين بضربات أمريكية استهدفت مواقع وجسورا جنوب إيران. أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: اللهم رب البيت الحرام ورب الملائكة الكرام ورب النعم والإنعام ورب كل شيء ومليكه، منذ شاءت إرادتك أن توجد هذا النظام مثلاً رائعاً للدقة والإحكام، أسألك بسر أسمائك العظام وبجاه من أحببت من خيرة الأنام أن تبلغ روح سيدنا محمد عنا أزكى التحية والسلام، وأن تجعله قدوتنا في كل عمل أو كلام. اللهم واجعلني ممن أحب ذاته حب العاشق المستهام، وأسعدني بأن تحظى روحي بمشاهدته في يقظة أو منام. اللهم صل على هذا النبي الصادق المصدق الكامل المكمل الطاهر المطهر الشفيع المشفع الكريم المكرم الحبيب المحبب. اللهم واجعل صلاتنا عليه تشرق أنوارها إشراقا وتملأ قلوبنا وجدا وأشواقا وتسري في جوانحنا إيمانا برسالته.

اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي ما علمت، وأستغفرك لما جعلته على نفسي فلم أوف لك به، فاقبل يا رب استغفاري، واجعل لي من الفهم عنك وعن رسولك.

منازل الصديقين، ونحشر به في زمرة عبادك الصالحين، وندعوك يا إلهنا دعاء طاعة وعبادة أن تصلي على سيدنا محمد صلاة تليق بأنوار ذاته، وتجدر بما أوليته من رفيع درجاته، وتفي بما تحبه له من إكرامه ومرضاته. اللهم وأنزله أعلى منازل الرضا والرضوان، وافسح له مجال الشفاعة يا واسع المغفرة والإحسان.

0: بعث المحاسن والخدود. الشيخ والعبد الأقل،
1: الشيخ والعبد الأقل،
0: بالكره منها أخرجوا، وباللفائف أدرجوا، ومن المواطن أزعجوا.

0: يكسب فيه القمر المنير وينكدر فيه الحمل
1: وينكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهوى

انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية.

0: الشرعية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا النقل المباشر لشعار خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي. ننقل لكم هذه الشعائر المباركة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روي في بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأورده صاحب كتاب دلائل الخيرات، بأنهم قالوا: ما من مجلس يصلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم إلا نمت وانبعثت منه رائحة زكية حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تنمو وتنبعث منها رائحة زكية حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على محمد صلى الله عليه وسلم. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب: يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. وأذكره وليل الخطب داج فتنجلي عني الكروب، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب الحل والحرام، ورب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، أبلغ منا لسيدنا محمد الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد الدعجة، فليتفضل بحديثه الطيب المبارك.
2: بارك الله تعالى بكم دكتور زيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت برحمتك يا رب سهلا. معاشر المؤمنين، معاشر المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستقامة على شرع الله تعالى وصية جامعة لخصال الخير، وكلمة طيبة آخذة بمجامع الدين كله. فلما نقول الاستقامة، فإن الاستقامة تعني كيف نقبل على الله، كيف نقبل على هذا الدين، كيف نستقيم على شرع الله عز وجل وأحكامه.

وفرائضه. فعن عبد الله عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله قل لي في الإسلام

الله عليه وسلم على أن قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. الدين كله في هذه النصيحة. لذلك قال العلماء: هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الوصية إنما جمعت معاني الإسلام والإيمان كلها. فالاستقامة هي السلوك على صراط الله المستقيم، وهي الدين القيم من غير تعرج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات وترك المعاصي والمنهيات، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة منه لا عن نسيان فلا تسألوا عنها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حق الله تعالى عليك أن تتقيه، وحق نفسك عليك إذا ما أذنبت أن تتوب إلى الله عز وجل، أن تتبع السيئة الحسنة فتمحها بإذن الله عز وجل. وهذا دليل على الاستقامة على شرع الله، لأنه ليس من شرط الاستقامة العصمة من الوقوع في الذنوب والمعاصي. وأما حق الناس عليك، وخالق الناس بخلق حسن، ولقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط خططا معوجة على جانبي هذا الخط، فقال وأشار إلى الخط المستقيم: هذا صراط الله. وأشار إلى الخطط المعوجة على جانبي هذا الخط وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان. فصراط الله تعالى واحد لا يتعدد ولا يتلون ولا يتشكل. وأما سبل الشيطان فهي كثيرة متلونة ومتغيرة ومتشكلة، فقال: وهذه الخطط المعوجة سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان. ثم تلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولأهمية الاستقامة في حياة العبد أمرنا الله تعالى أن نسأله الاستقامة على الأمر في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فإننا نقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. ونحن نسأل الله تعالى من خلال هذه السورة الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المقصود.

ضالين. من هم الذين أنعم الله تعالى عليهم؟ هم الذين قال الله تعالى فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول الله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فهذا يدل على أن العبد وإن كان مستقيما على شرع الله تعالى قد يقع منه بعض الزلل والخلل، ولكن هذا لا يقدح في استقامته، لأن العصمة لا تكون إلا لأنبياء الله تعالى ورسله. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى ضعف الإنسان حيث قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ. وكل من ألفاظ العموم، وخير الخطائين التوابون. وأصل الاستقامة استقامة القلب أولا على شرع الله تعالى، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب ينبغي أن يستقيم على توحيد الله تعالى ومعرفته حق المعرفة، وتعظيمه سبحانه وتعالى حق التعظيم. وهذا القلب ينبغي ألا يقبل على عمل إلا وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى. وهذا القلب ينبغي أن يخشى الله تعالى حق الخشية، وأن يعظمه حق التعظيم، وأن يحبه حق المحبة، وأن يتوكل عليه، وأن يثق به. فمن اتصف بهذه الصفات استقام قلبه على شرع الله تعالى. وأما الاستقامة الثانية فاستقامة هذه الجوارح على طاعة الله عز وجل. فالقلب هو ملك هذه الأعضاء، فإن استقام القلب استقامت الجوارح والأعضاء. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. وأهم الأعضاء على الإطلاق كذلك بعد القلب هذا اللسان. فهذه الجارحة اللسان هي ترجمان هذا القلب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع لهذا اللسان، فتقول لهذا اللسان: اتق الله تعالى فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أشار في وصيته لمعاذ رضي الله تعالى عنه عندما قال معاذ: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلساني فقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون بما نقول. فقال عليه الصلاة والسلام: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن آثار الاستقامة عباد الله حصول الخيرات ونزول البركات على العبد وعلى الأمة، حيث قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.

0: إقامة كما يقول العلماء هي عين الكرامة، وحقيقة الاستقامة كذلك محاولة العبد أن يسدد أقواله وأفعاله ومقاصده. فالرامي إذا رمى قد لا يصيب الهدف مباشرة، ولكنه قد يكون قريبا من إصابة الهدف، فإذا فشل مرة فلا يفشل في المرات القادمة. لذلك يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: سددوا، أي افعلوا سدادا ورشادا، وقاربوا، أي اقتربوا من الحق، واقتربوا من حقيقة الطاعة وحقيقة التوكل، وقاربوا وأبشروا. يبشر النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كعادته عليه الصلاة والسلام، فإنه لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن دخول الجنة برحمة الله تعالى أولا، وبالعمل الصالح ثانيا. وكذلك الاستقامة لا تعني الغلو والتطرف في الأفعال والتصرفات، فإن الغلو والتطرف ليس من الإسلام في شيء. لذلك يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لذلك هذا الدين هو دين الوسطية. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وجد حبلا ممدودا، فسأل عن هذا الحبل. قالوا: لأسماء تقوم الليل فتتعلق به إذا ما تعبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن يحلوا هذا الحبل، ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه. فليس أن الاستقامة أن يرهق الإنسان نفسه بالعمل، وإنما الاستقامة التوسط في العبادة والتوسط في كل شيء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المستقيمين على شرعه، وأن يحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مع الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وأبدا. استمعنا إلى حديث الجمعة الديني وقدمه فضيلة الدكتور محمد الدعجة. نلفت عنايتكم أيها الإخوة إلى أن موعد الأذان يرفع في الساعة 12:43. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف، جزاه الله كل خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد الرشاد الشريف. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

دائما وابدا لا اله الا الله، لا اله الا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أحينا.

0: على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين غير الشاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين برحمة منك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه حيث أمت هذه الوجوه المباركة وهذه الوجوه المشرقة هذه الرحاب لأداء هذه الفريضة فريضة الجمعة. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالحمد لله الذي يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار وينادي هل من تائب فأتوب عليه وهل من مستغفر فأغفر له ويقول عبدي لا تعجز منك الدعاء وعلي الإجابة منك الاستغفار وعلي المغفرة. من أحبنا أحببناه ومن عصانا أمهلناه ومن رجع إلينا قبلناه. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين. بسم الله لا يسوق الخير إلا الله وبسم الله لا يصرف السوء إلا الله وبسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرى في هذه اللحظات سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة قاضي القضاء يصعد درجات المنبر لتقديم خطبتي الجمعة. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله الحكيم في تقديره، العدل في تدبيره، الكريم في إحسانه، الرؤوف بعباده، الذي جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، والآخرة دار جزاء وقرار، جعل الصبر عدة المؤمنين، وزاد السائرين، وشعار المتقين، ومفتاح الفرج للمكروبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الصابرين، وأستعينه استعانة المفوضين الموقنين، وأستهديه هداية المسترشدين المخلصين، وأستغفره استغفار المقصرين المنيبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلما، يدبر الأمر بحكمته، ويجري الأقدار بمشيئته، ويرفع بالصبر أقواما، ويزيد بالشكر إنعاما. يا رب إلهي، أنت للإحسان أهل، ومنك الجود والفضل الجزيل. إلهي جد بعفوك لي، فإني على الأبواب منكسر ذليل. إلهي قلت أدعوني أجبكم، فهاك العبد يدعو يا جليل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله، إمام الصابرين وسيد المحتسبين، وأعرف الخلق برب العالمين، أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، الله خص محمدًا واختاره، أعلى على كل الورى مقداره، أعطاه فضلًا لا يرام وزاده، فاز المحب إذا اختفى آثاره، صلى عليه الله ما طيف سرى، أوحن مشتاق له أوزاره. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها الأحبَّة، اعلموا أن ثاني من يُحبُّهم الله سبحانه هم الصابرون. يقول الله سبحانه: والله يُحبُّ الصابرين، اللهم اجعلنا منهم. وأمر الله سبحانه رسوله الكريم بالصبر، يقول سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. والصبر وصية الله سبحانه لعباده المؤمنين، يقول جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر معناه ضبط النفس والجوارح، وثبات القلب أمام شهوات النفس وأهوائها، وفوران غضبها وآلامها. فالصبر هو ملاك أمر الإنسان، وبه يتغلب الإنسان على مصاعب الحياة وأقدارها، فهو مفتاح الفرج وطريق الانتصار. يقول الله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع

العسر يسرا. وأما سبب محبة الله سبحانه للصابرين فلأن الصبر من مراتب الإيمان وتقوى الله سبحانه، وهو الطريق إلى حصول رضوان الله سبحانه، لأن الباعث على الصبر هو اليقين بالله سبحانه. فالصابر على البلاء إنما باعثه يقينه بأن الله سبحانه هو المتصرف في الأمور، وهو سبحانه يجزي الصابرين بغير حساب. والصابر على شهواته فليقينه بأن المعاصي حجاب وحاجز عن مرضاة الله. والصابر على الطاعات موقن بأن الله سبحانه سيجزيه عن عمله خير الجزاء. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا إيمان له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. واعلموا عباد الله أن للصبر أربعة أقسام: أولها الصبر على الطاعات، وهو صبر بأن يؤدي المؤمن الطاعات كما أمر الله سبحانه من كمال الحضور مع الله سبحانه فيها، والإخلاص لله سبحانه، وألا يكون بها مرائيا. يقول سبحانه: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وثانيها الصبر على المعاصي والمحرمات، وهو صبر في مواجهة النفس والشيطان. وثالثها الصبر على البلاء وأقدار الله، وهو صبر يوصلك إلى معية الله سبحانه. يقول الله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والباعث على هذا الصبر أن المسلم يعلم بأن الجزع مؤلم في نفسه، ويضيع على المسلم ثواب الصبر. والشكوى إلى غير الله سبحانه مذلة ولا تنفع، لأن الذي يرفع البلوى هو الله سبحانه. ومن لزم الصبر على البلاء ذاق حلاوة الإيمان والتسليم والرضا بقضاء الله سبحانه. ومما جرى مجرى الحكمة وأصاب عين الحقيقة قول الشاعر: وكل باب وإن طالت مغاليقه يوما له من جبيل الصبر مفتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس فرحمته للخلق ذل وللأيام إصباح. ومن هذا النوع الصبر على البلاء الذي يسببه الناس من الأذية، ويكون ذلك بالعفو عنهم والإعراض عن جهلهم، وكف اللسان عن الدعاء عليهم، وترك مؤاخذتهم، والاكتفاء بنصر الله سبحانه رغبة في ثوابه. يقول الله سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ورابعها الصبر على شهوات النفس في التوسع والإسراف في المباحات، لأن في هذا الصبر كبح جماح النفس عن حب الدنيا،
والحرص عليه.

إليها وطلب السعادة فيها. وربما وقع الإنسان في شبهات من حيث لا يدري، وانشغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فينبغي على المسلم إخراج حب الدنيا من قلبه وعدم التعلق بها. فإن التزم المسلم بخلق الصبر نال الأجر والثواب من الله سبحانه، وجنى ثمرات هذا الصبر، وهي أولاً إن الصابرين ينالون محبة الله سبحانه، يقول جل في علاه: والله يحب الصابرين. وثانياً إن الصابرين في معية الله سبحانه، وهي نصره وتأييده ومعونته، يقول سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ثالثاً أن الصبر هو سبيل النصر على الأعداء ورد كيدهم، يقول سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. رابعاً إن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب يوم القيامة، يقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سبحانه: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم، وتشافي مصابهم، وترحم شهداءهم، وتذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستغفروا الله، إن الله هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولينا في الدنيا والدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه عندما قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه أتم الصلاة والتسليم: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها هي المانعة وهي المنجية تنجيه من عذاب القبر. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليها أن وصف لنا الداء وأوصانا بالدواء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه، وماءه وهواءه.

0: واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقا طيبا مباركا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك يا رب العالمين، وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سائلين الله سبحانه أن يحفظ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المكرمين. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

دائماً لا إله إلا الله، استووا إلى الصلاة واعتدلوا، سووا الصفوف وسدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم،

ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع.

سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

Oh.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام وليك يعلو السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم وفي هذه الساعه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. بسم الله لا يسوق الخير الا الله، وبسم الله لا يصرف السوء.

إلا الله وبسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وثراه في منطقة العبدلي. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك. أشكر زملائي فريق النقل من النقل الخارجي عطاء الشوبكي، وأيضا الزملاء مهند القريوتي والزميل ليث دعجة، كما أشكر زملائي فريق قناة أدعو محمد المحميد ومحمد خالد ومأمون أوشاح. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى الملتقى وحياكم الله.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
2: ليس كل من جمع الكثير صار غنيا، فبعض الأيدي ممتلئة لكن أرواحها فارغة من الطمأنينة، وهناك من يملك القليل ولا يملكه القليل. يمر بين الأشياء ولا تتحول الأشياء إلى قيود حول قلبه.
1: في هذه الحكاية سنقترب من إنسان تعلم أن يربح دون أن يخسر نفسه، وأن يمتلك دون أن يستملك. هي ليست قصة مال، بل قصة من يقرر من يكون السيد ومن يكون التابع في داخله.

0: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، نورتوا البيت.
1: بيت ابن العم دائما مفتوح، كلنا نمر نسلم ونغير جو.
2: يا أهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا اشربوا القهوة. طمنيني، كيف الأولاد وكيف الشغل؟
3: الحمد لله، بس بتعرفي الأيام هاي مليانة ضغط.
2: آه والله معك حق، ليش مين مش مضغوط هاي الأيام؟
4: اشتقنا لكم، صار لكم فترة ما مريتوا.
5: كأنه في مشروع جديد؟
1: يمكن في شيء قاعد ينطبخ.
0: أها، هات خلينا نشوف، خلينا نتشوق يا سيدي. شو الأخبار اللي قاعدة عم تنطبخ عندك يا حسان؟
1: اجتني فرصة بزنس جديدة، شراكة مع جماعة من برا البلد.
4: شو نوعها؟
1: استثمار، بضاعة، توريد وتوزيع، الموضوع كبير شوي.
5: يعني خطوة أكبر من شغلك الحالي؟
1: أكبر وأسرع، الربح مغري والأرقام حلوة، بس الصراحة الموضوع بده قرار سريع.
0: يعني لسه ما حسمت؟
1: محتار شوي، جزء مني متحمس والجزء الثاني شوي متخوف.
4: والشركاء تعرفهم منيح؟
1: مش معرفة قديمة، بس كل إشي ظاهر إنه رسمي.
5: والضمانات؟
1: في أوراق وعقود، بس مثل ما أنتوا شايفين السوق كله هيك.
3: هو من فترة مش عم بينام مرتاح، بيفكر بالموضوع ليل ونهار.
6: أحياناً تصل الفرص كهدية، لكنها تخفي في قلبها سؤالاً صامتاً: ليس كل ما يلمع طريقاً آمناً، وبعض الأبواب تفتح لتكشف ما في الداخل لا ما في الواجهة. وهنا يبدأ الاختبار الحقيقي، حين يتقدم الطموح خطوة أمام الطمأنينة.

0: من مبارح وانت ماسك هالموبايل وكأنك مستني اشي يوقع من السما. ارحم حالك يا زلمة.
1: مش مستني، بس الموضوع عم بيكبر.
0: كيف عم يكبر يعني؟
1: الشركاء مستعجلين كثير، بدهم نحسم بسرعة، وبصراحة في تفاصيل جديدة عم تطلع، لسه في شغلات مش واضحة، التحويلات والأوراق.
2: صباح الخير يا أبو زيد، كيف حالك؟
1: الله يسلمك.
2: شايفك مضغوط أكثر من مبارح.
1: الصفقة مش مثل ما كنت متوقع تماما، في تفاصيل صغيرة عم تخليني أفكر كثير.
2: تفاصيل؟ مثل شو؟
1: تحويل الأموال عبر طرف ثالث، أسماء شركات مش واضحة، واستعجال غريب.
3: لسه الموضوع مكمل؟
1: يابا، بس في صارت إشارات مش مريحة.
3: يعني ممكن تكون مخاطرة قانونية؟
1: مش متأكد، في إشي غريب ومش راكب معي. الربح مغري والنقل كبيرة، بس في صوت جواتي بيقول لي احذر.
4: في البداية يبدو المال وسيلة للنجاة، ثم يتسلل بهدوء ليصبح حملاً على القلب، وحين تتحول الأرقام من فرصة إلى ضغط صامت يبدأ السؤال الحقيقي: من يقود القرار، الرغبة أم الضمير؟

0: ليش كل واحد مستعجل لهالدرجة؟ وليش التفاصيل دايما ناقصة؟ تحويل باسم شركة ثانية وعقد غير مذكور من قبل، ليش ما حكوا عن هاي الأشياء؟
1: لا تكبل أمور يا أبو زيد، كل الصفقات الكبيرة فيها مناطق رمادية.
0: بس أنا ما بدي أدخل بإشي ممكن يورطني.
1: أنت شايف الربح ولا شايف خوف؟
2: مساء الخير. شو لسه ما ارتحت من الموضوع؟
0: لسه، كل ما أغوص أكثر بالتفاصيل بحس إنه مش كفاية.
2: وشو بدك تعمل؟ شو بدك تسوي؟
0: تفاصيل مخفية وتسرع غريب، وكأنه المطلوب إني أوقع من دون ما أفهم. أنا مش طماع، بس تعبت من الخوف على بكرة. إذا تركت الصفقة برجع لنقطة الصفر، وإذا كملت ممكن أخسر أكثر من المصاري.
3: أحياناً لا يكون الثمن مالاً بل جزءاً خفياً من الروح، وحين تعرض المكاسب كبديل عن الطمأنينة يقف الإنسان أمام سؤال واحد: هل يربح العالم ويخسر نفسه أم يحافظ عليها؟ وفي تلك اللحظة لا يقاس القرار بما يؤخذ بل بما يرفض.
0: ألو، مرحبا، كيفك؟ أنا حبيت أخبرك، أنا آسف ما رح أكمل بالصفقة.
4: متأكد؟
0: مش مرتاح للخسارة، بس مرتاح لقراري.
4: يعني رح نرجع نبدأ من جديد؟
0: يمكن، بس بدون ما أبيع نفسي.
5: وحين يغلق الإنسان بابا كان يلمع قد يبدو خاسرا في عيون العالم، لكنه في داخله يستعيد شيئا أثمن. فهناك قرارات لا تصنع ثراء سريعا، بل تصنع قلبا أخف حملا وأكثر قدرة على الاستمرار. ومن هذا الصمت تبدأ رحلة جديدة، ليس نحو الربح بل نحو معنى أبقى.

0: يا هلا يا هلا، اهلا وسهلا، شرفتوا نورتوا البيت يا ابو احمد.
1: بيتكم دائما منور يا ابو زيد، قلنا نمر ونسلم ونطمن عليكم.
2: كيفك؟ كيف الامور معكم؟ ان شاء الله كله تمام.
3: ماشي الحال، بس الايام الاخيره كانت مليانه تفكير وضغط وتوتر.
4: اشتقنا لكم.
5: ونحن كمان، واضح الجو هون اهدى من كم يوم.
4: وابوي صار شكله اروق بكتير من الاسبوع الماضي.
0: يمكن.

0: أو لأنه الواحد صار يفكر بهدوء أكثر.
1: بالمناسبة إحنا ناويين على رحلة الأسبوع الجاي في مكان حلو وإله قصة مميزة.
0: قصة؟ كيف يعني؟
1: قصة واحد مر بتجارب بتشبه الناس اللي منعرفها كتير بمروا فيها، وقدر يوازن بين الشغل وبين راحته.

0: يا زمان الواحد ما طلع رحلة، الشغل بنسي الواحد حاله. شكرا يا أبو أحمد على هذا الاقتراح المهم. وين ناوي تكون وجهتنا؟ حاسس إنك محضر لنا مفاجأة حلوة.
1: رح نروح إن شاء الله لمكان هادي، إله قصة قديمة كثير كثير.
2: قصة شو؟ تاريخ؟ مغامرة؟
1: قصة واحد عرف كيف يشتغل ويكسب من غير ما يخسر نفسه.
2: يعني حدا مر بهالتجربة الصعبة؟
1: مر بكثير وظلوا واقف. اليوم مش بس رح تغيروا جو، اليوم إن شاء الله رح نسمع حكاية تعلمنا نشوف الأمور من زاوية تانية. تفضلوا تفضلوا، هينا وصلنا.
0: الله، بحس إنه المكان إله هيبة.
2: أبو أحمد، هلأ بتحكي لنا مين صاحب الحكاية؟
1: صاحب الحكاية يا ستي الصحابي الجليل سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
3: حكايته مليانة دروس عن الشغل والكرم وكيف الإنسان بيملك الدنيا من غير ما تخطفه. إذا بتحبوا أحكي لكم كيف بدأ من الصفر وكيف صار من أغنى الناس من غير ما يخسر قلبه. الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من الناس اللي خسروا كل إشي وبعدين بدوا من جديد من غير ما ينكسروا. هاجر من مكة وما كان معه إلا إرادته، لا مال ولا تجارة. لما وصل المدينة المنورة عرضوا عليه يساعدوه بالمال، لكنه حكى لهم دلوني على السوق. اشتغل بتعبه وربح بحلاله وبنى نفسه خطوة خطوة من غير ما ينسى إنه الرزق أمانة مش غلبة.
0: يعني ما استسلم ولا اعتمد على غيره
3: ولا خلى المال يصير سيده، صار من أغنى الناس في زمانه. لكن الغريب إنه لما كان يربح كان يعطي كأنه ما بيخاف الفقر، كان يتبرع بالقوافل والأموال ولا يذكر حدا شو أعطاه.
4: وأنا كنت خايفة عليك مش من الخسارة، من التغيير اللي شفته عليك. كنت حاسة إنك صرت تحمل هم أكبر من طاقتك.
2: يمكن أهم شيء إنه الواحد ما يخسر نفسه وهو بحاول ينجح.
5: ليس كل تغيير يعلن عن نفسه بصوت عال، فبعض التحولات تبدأ همسا في الداخل، وحين يخف الحمل عن القلب يصبح الطريق خارج المكان امتحانا جديدا لما تعلمناه في الصمت.
1: الله يعطيك العافية يا حج، احنا اليوم اتشرفنا فيك واستفدنا منك كثير.
3: الله يسهل دربكم يا عم.
0: كنت دائما حاسس انه لازم اركض ورا كل فرصة، الان بعد اللي صار معي مش كل فرصة لازم تنمسك.
6: احيانا نقضي وقتا طويلا نركض خلف أشياء نظنها أماناً، ثم نكتشف أن الأمانة كان بأشياء أقرب مما تخيلنا.
5: وفي لحظة هادية حين يتخفف القلب من ثقل المقارنة والخوف، يفهم الإنسان أن الغنى ليس فيما يضيفه المرء لحياته، بل فيما يتوقف قلبه عن حمله.
7: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم والتي يقدمها لحضراتكم رامي العواودة. وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يؤكد أن الرواية الإيرانية التي تزعم وجود قواعد أمريكية في الأردن أمر غير صحيح. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. تواصل الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي. الولايات المتحدة تصاعد ضرباتها على إيران وطهران تهدد بدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الرواية الإيرانية التي تزعم وجود قواعد أمريكية في الأردن وتستخدمها لتبرير أهداف أو استهداف المملكة غير صحيحة، مشددا على أن الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج تمثل اعتداء مرفوضا ولا يمكن تبريره بأي ذريعة. وقال الصفدي خلال جلسة حوارية ضمن منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة إن الأردن يواصل الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية ويتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنه سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وصون سيادة المملكة ما دامت هذه الهجمات مستمرة. وأضاف الصفدي:
1: بالنسبة للقواعد الأمريكية في الأردن، لا يوجد قواعد أمريكية في الأردن، لدينا جنود أمريكيون في الأردن وهم جزء من التعاون العسكري طويل الأمد بين الأردن والولايات المتحدة وفقا لاتفاقية الدفاع ووفقا لاحترام لسيادة الأردن. ولذلك فإن السردية الإيرانية بأن هنالك قواعد أمريكية في الأردن وهذا يبرر هجمات

0: ATM هذا أمر غير صحيح. وأما الهجمات على الأردن ودول الخليج فهي ليست مقبولة وغير مبررة، ونحن ندين هذا العمل ونقول بأنه يخلق صعوبات وديناميكية صعبة جدا. لا أحد في المنطقة يريد للحرب أن تبدأ، الكل يريد حلا سياسيا، ولكن الأمر على ما هو عليه، ونعمل الآن الجهود على إيقاف الحرب وعلى دعم جهد سياسي لا يتعامل فقط مع مصادر التوتر الحالية، ولكن أن ينظر إلى مصادر التوتر لمدى عقود بين إيران والمنطقة، وأن كل دول المنطقة تريد أن يكون لديها علاقة طيبة مع إيران، ولكن أن يكون هناك مجال لأن تكون هناك علاقة طيبة. وإن تدخل إيران وتدخلها في المنطقة وتدخلها في شؤون المنطقة وعدم احترامها لسيادة الدول يجب أن تنتهي، ولذلك ينبغي علينا أن نضع كل هذه الأمور على الطاولة وأن نناقش أيضا كل أسباب التوتر والذي يسمح للمنطقة أن تستمتع بالسلام والاستقرار الذي تستحقه. هذا الصراع قد أثر على المنطقة وما وراها أيضا، وقد أثر على الاقتصاد العالمي بشكل جدي للغاية، وهذا ينبغي أن يتوقف. مرة أخرى، لا يوجد مبرر على الإطلاق لإغلاق مضيق هرمز، لأنه قانونيا لا يحق لإيران إغلاقه، ويجب أن تسمح بالمرور الآمن للسفن في المضيق، ولا ينبغي أن يسمح لها بأن تعطل الاقتصاد العالمي. ولكن السؤال هو كيف نتحرك من هذه اللحظة نحو واقع جديد حيث يتم التعامل أو حيث يتم معالجة كل مصادر التوتر، ونضع المنطقة على طريق جديد والتعامل على أساس احترام سيادة الدول لبعضها البعض وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وإيقاف سياسة الحرب الوكالة والتي تهدد استقرار المنطقة.
1: وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية أنه لا يمكن السماح بانهيار لبنان، مشيرا إلى أن التحديات التي يواجهها البلد كبيرة، مشددا على ضرورة دعم لبنان والقبول الكامل بسيادته على أراضيه. وقال:
0: فيما يتعلق في لبنان لا يمكن أن نسمح بانهيار لبنان، وأن التحديات التي يواجهها لبنان الآن عظيمة، وأنهم بدأوا حوارا مع إسرائيل مع نظرة لحل النزاع، ولكن أعتقد بأن هنالك بعض الأمور الأساسية التي ينبغي التعامل معها. ينبغي أن يتم قبول سيادة لبنان بشكل كامل وعلى إسرائيل الانسحاب، وأيضا ينبغي دعم لبنان من كل الدول وأن تكون لها السيادة على كافة أراضيها، وأنه لا يوجد لأي طرف تحكم أو سيطرة على أي جزء من أراضيه. وهناك أكثر من مليون لبناني قد نزحوا من قراهم وبلداتهم، والعديد من هذه القرى قد تم تدميرها بشكل كامل، وأيضا الانخراط في عملية إعادة البناء، وأيضا دعم القوات المسلحة اللبنانية وتجهيزهم وتمكينهم بحيث يتمكنون من القيام بالدور المتوقع منهم. أعتقد بأن علينا أن ننظر إلى استراتيجية شاملة اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية، ومما يسمح للحكومة اللبنانية بأن تأخذ السيطرة الكاملة وأيضا نزع السلاح، وأن تكون الدولة هي المالك الوحيد للسلاح، والتعامل مع الكثير من المسائل الأخرى التي نشأت عن النزاع. ولذلك ينبغي أن يكون هناك استراتيجية شاملة، ينبغي أن تكون واقعية وأن تأخذ بالاعتبار ما الذي يمكن والقيام به. على إسرائيل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكن ينبغي أن تعمل نحو الاستقرار طويل الأمد، وإن إسرائيل لن تحصل على الاستقرار طويل الأمد إذا ما استمرت بالانخراط بنزاعات في المنطقة. في لبنان ينبغي أن يكون هناك معادلة ينبغي الوصول إليها، بحيث تنسحب إسرائيل ولبنان تسيطر على الحدود.
1: وحول المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، أكد الصفدي أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء هذه المعاناة، وأنه قادر على الاستمرار في إرسال كميات كبيرة من المساعدات، مؤكدا أن التحدي لا يتعلق بقدرة المملكة على توفيرها، وإنما بالسماح بإدخالها ووصولها إلى من يحتاجها في قطاع غزة. وأضاف:
0: غزة ما زالت واقعا إنسانيا بشعا وفظيعا. إذا ذكرت العام الماضي كلنا دعمنا خطة رئيس ترامب لإعادة الاستقرار لقطاع غزة ولإيقاف المجزرة، ولذلك كلنا دعمناها ونستمر بدعم تنفيذ هذه الخطة حتى الآن. نعم، هنالك تحديات جسيمة، وأيضا السلطات الفلسطينية لا تأخذ زمام السيطرة، وأن لم يتم تشكيل قوى أمنية، وأيضا لم

0: تصل المساعدات الإنسانية وما زالت دون المأمول بشكل كبير في قطاع غزة، وأيضا ينبغي العمل على الحرص على تنفيذ الخطة، وينبغي أن يكون هناك وضوح حول كل هذه المواضيع، وأن إسرائيل في وقف إطلاق النار كانت قد سيطرت على 53% من قطاع غزة، الآن نتحدث عن 67% من قطاع غزة، ونتحدث عن نزع سلاح حماس لم ينشأ عنه أي نتائج بعد، ولذلك ينبغي أن نتأكد من أننا ننفذ الخطة بشكل كامل، ولكن في الوقت الراهن ونحن ننفذ هنالك مسألة ينبغي أن لا ننساها، وهي المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. لا يوجد هنالك أي شك في ذهني ولا مبرر يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. تعرفون بأن الأردن كان يمد طريقا إنسانيا حيويا لغزة، ولا يمكننا إيصال المساعدات لأشهر إلى غزة الآن. لا أعتقد بأن هنالك أي سبب يمنع إيصال المساعدات الإنسانية لكي يتمكن الفلسطينيين من إطعام أبنائهم ومن إنقاذ حياتهم. وقد التزم جلالة الملك عندما كان في زيارة للرئيس الأمريكي بأن يعالج أكثر من 2000 طفل، وقد عالجنا الكثير منهم. الكثير لا يعرفون التفاصيل، ولكن غالبا نكون جاهزين لاستقبال المرضى، ولكن السلطة الإسرائيلية تقول أنه لا يمكنكم ذلك، وهذه مشكلة واجهتنا وواجهت منظمة الصحة، ونحن من جانبنا كنا مستعدين للقيام بذلك وتقديم كل ما بإمكاننا للمساعدة، لأن هذه مسألة إنسانية، أطفال يحتاجون للعلاج ويحتاجون للدخول للمستشفيات.
1: وحول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، بين الصفد أن الأمل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة يتمثل في التحرك نحو ما يؤمن به الأردن، وهو حل الدولتين الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم. وأضاف:
0: ما يجري خطير جدا، ليس فقط فيما يتعلق بالأثر الحالي، ولكن أيضا فيما يتعلق بتبعات ذلك في المستقبل، وأيضا ما يقلل من فرصة الوصول إلى سلام عادل وشامل، وأيضا تأسيس دولة فلسطينية وإسرائيلية تعيش جنب إلى جنب، وأيضا أن تطبيع دور إسرائيل في المنطقة. والمسألة بأننا نريد السلام، ولكن لكي يكون هناك سلام ينبغي أن يكون سلاما عادلا، وما الذي يحصل في الضفة الغربية الآن هو إجراءات إسرائيلية غير قانونية مستمرة تقوض حل الدولتين وتقوض أي آفاق للوصول إلى السلام والذي تستحقه دول المنطقة، وأيضا ما الذي تم بنائه وما الذي تم التصريح ببنائه عبر السنوات القليلة الماضية هو أكثر مما مضى في 30 عاما، وهناك الكثير من الأمور التي تسهل والإجراءات التي تسهل ضم الأراضي، وأيضا تهدد أيضا المقدسة الإسلامية والمسيحية، ونحن نتابع ذلك بأن لدينا الوسائل التاريخية على المواقع المقدسة في القدس. إذا نقول بأن الحل هو السلام العادل.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت صباح اليوم لثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها. وأوضح المصدر أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم. وبين المصدر أن العملية أو عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكية مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا وتعاملت معها وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار غير الموثوقة. وفي منطقة الخليج، قالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية إيرانية في وقت مبكر اليوم، في حين أفادت وزارة الداخلية القطرية بأن طفلا أصيب إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت اليوم عن تضرر إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء الهجوم الإيراني. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية على أراضيها اليوم. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أطلقت القوات الأمريكية باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في وقت كرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات. في المقابل ألمحت طهران إلى أنها قد تدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت واشنطن البنية التحتية الإيرانية. التفاصيل في تقرير الزميلة سارة العيسى.
2: بعد ليلة مكثفة من الضربات الأمريكية على منشآت عسكرية إيرانية ومع انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليها الشهر الماضي، قال الجيش الأمريكي إنه أنهى جولة من الضربات الرامية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر، وشملت هجمات على جزيرة قشم وبالقرب من مدينة بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أطلقت باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية والبنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية بهدف شل قدرة طهران على السيطرة على مضيق هرمز. إلا أن المتحدث العسكري الإيراني قال إن ذلك لن ينجح أبدا لأن إيران قادرة على استهداف المضيق من أي مكان داخل أراضيها. فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 5 جسور تعرضت للقصف في الجولة الأحدث من الضربات الأمريكية بالإضافة إلى محطة القطارات في مدينة بندر خامير الساحلية ومطار إيران شهر في جنوب شرق إيران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى إيرانيين. في غضون ذلك تواصل طهران إغلاق مضيق هرمز فيما تستمر واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح باستمرار الأعمال الإيرانية في المضيق دون ضمان محاسبة إيران عليها، لكنها أضافت أن الرئيس الأمريكي منفتح دائما على الدبلوماسية في الوقت نفسه، ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال استخدام قوات برية لتنفيذ عمليات منها السيطرة على جزيرة خارج موقع محطة التصدير الرئيسية للنفط الإيراني، في حين كرر تهديداته بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات. من جهتها قالت مصادر إيرانية إن طهران لا ترغب في تصعيد أوسع من شأنه أن ينسف الاتفاق الأولي الذي تسنى التوصل إليه في حزيران الماضي والذي لا تزال ترى أنه حقق معظم ما كانت تسعى إليه.
1: وإلى لبنان، حيث باشر الجيش اللبناني تنفيذ خطة انتشار جديدة في عدد من البلدات الجنوبية بالتزامن مع الحديث عن خطة انتشار موسعة بعد انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي تنفيذا للاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقال مصدر أمني لبناني في بيروت إن الجيش اللبناني يسير دوريات ويقيم حواجز ونقاط مراقبة في بلدات في قضاء بنت جبيل وقضاء النبطية وصور. وأضاف أن الانتشار يتزامن مع اعتداءات إسرائيلية شملت غارات وعمليات تمشيط وتفجير وإلقاء قنابل صوتية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب فجر اليوم عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط مجمع فلسطين الطبية وسط مدينة رام الله، كما اعتقلت 3 فلسطينيين.

من مدينة نابلس. إلى ذلك هاجم مستوطنون فجر اليوم بلدات شمال مدينة رام الله وجنوب مدينة نابلس وأحرقوا محاصيل زراعية وأقدموا على قطع أعمدة الكهرباء تحت حماية قوات الاحتلال. إلى ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وما يرتبط بها من بنية تحتية تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وإلى الحالة الجوية حيث تكون الأجواء اليوم صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يؤكد أن الرواية الإيرانية التي تزعم وجود قواعد أمريكية في الأردن أمر غير صحيح. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. تواصل الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي. الولايات المتحدة الأمريكية تصاعد ضرباتها على إيران وطهران تهدد بدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل خالد أبو زيد، ومني مقدم النشرة رامي العواودة، ودمتم في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات

الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي.

0: لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا aiff.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم. وردت كلمة نعمة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 138 مرة. جاءت بصيغة الفعل صراط الذين أنعمت عليهم، وبصيغة الاسم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وارتبطت النعمة بفضل الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وبتمام الهداية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبالتحذير من الجحود: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. كما ارتبطت النعمة بالوجود الإنساني: وما بكم من نعمة فمن الله. وبالتلازم مع المسؤولية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي القرآن الكريم تعددت أنواع النعم. أعظم نعمة هي تأليف القلوب والاجتماع على المحبة في الله. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ونعم الدنيا المادية على اختلافها: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الأمن ودفع المكاره والنجاة من الأضرار: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم فكف أيديهم عنكم. ونعمة الفوز يوم القيامة: فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وحذر القرآن الكريم من جحود النعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. كما حذر من تبديل النعمة إلى نقمة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ونبه الله تعالى الإنسان إلى حفظ النعمة وشكر الله عليها. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. وثم ركائز اقترنت في القرآن الكريم بحفظ النعمة: الشكر والثناء، لئن شكرتم لأزيدنكم، إظهار النعمة والاعتراف بها، وأما بنعمة ربك فحدث، طاعة الله. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اليقين الدائم بأن النعمة من الله تعالى وحده لا من أحد غيره.

0: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والنعمة في الإسلام ليست مجرد هبة للإنسان، وإنما اختبار إلهي ووسيلة للتعمير في الأرض، تتحرك في حياة الإنسان لتضبط سلوكه على مسطرة سنن الله وقوانينه في الكون، تحفظ وتزيد بالعمل والشكر والمسؤولية، وتزول بالغرور والجحود، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. في هذه الحلقة نستعرض قيمة النعمة ودلالاتها في القرآن الكريم والسنة الشريفة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، المتقين فيها وجهك يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي في هذه الحلقة التي نحاول أن نجيب فيها على سؤال النعمة، هذا الذي يغيب عن أذهاننا أحيانا. أرجو أن نستحضره اليوم لنسأل أنفسنا ونحاسبها، نحاسبها باللين وبالهدى عن النعمة، كيف ننظر إليها وكيف نتعامل معها. أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداية، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر، وفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. أهلا ومرحبا بك أستاذنا العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداية.
1: حياكم الله أخي الكريم، حياكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله معنا، نتشرف بك في هذه الحلقة دكتور نبيل.
1: ونحن كذلك.
0: ما المقصود بالنعمة يا دكتور؟ كيف نفهمها في سياق وجودنا في هذا الكون؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه،
0: الحمد لله،
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه. أبتدي بالشكر لإذاعتكم الكريمة على إتاحة يعني لنا الفرصة للحديث حول موضوع هام من مسائل هذه الأمة الكريمة والكبيرة، التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نجلي فيها بعض المعاني التي يريدها الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل السداد والصواب.
0: اللهم آمين.
1: بداية النعمة كتعريف من حيث اللغة، مادة نعمة يعني غالبا في معاجم اللغة تدل على معاني الترفه وطيب العيش والصلاح والرخاء. وهناك فرق ما بين النعمة بفتح النون والنعمة بكسرها. النعمة بفتح النون تعني التنعم والرخاء، لكن غالبا تميل إلى المعنى المذموم، وكأن المتنعم ينسى المنعم. أما والدليل على ذلك قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة بفتح النون.
0: نعم.
1: ونعمة كانوا فيها فاكهين. وبالتالي بفتح النون المعنى يعني يذهب إلى المنحى السلبي غير الإيجابي. أما بكسر النون النعمة،
0: نعم،
1: فهي المنة والعطاء، وهي ضد النقمة والبؤس، وبالتالي بالكسر تعني العطاء والإحسان.
0: تمام.
1: نعم أخي الكريم، هذا كتعريف من حيث اللغة.
0: نعم.
1: أما من حيث المعنى الاصطلاحي، يستطيع أي مسلم أن يعرف النعمة لأنه يستشعرها ويعيشها في صحته، في عياله، في عقيدته، مع جيرانه، مع أرحامه. لكن كمعنى منضبط أنا أقول أن النعمة كل ما يقصد به الإحسان والنفع بلا غرض ولا عوض. وبالتالي في ذلك إشارة إلى كثير المواهب والمنح الإلهية للعبد، سواء كانت هذه العطايا والمنح مادية أو معنوية.
0: تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره هو المنعم.
1: وما بكم من نعمة
0: فمن الله.
1: فمن الله، لا يمكن أن تصرف النعمة لمخلوق، لأن موضوع قضية الإيجاد من الله عز وجل، وبالتالي الله أتانا من كل ما سألناه، وبالتالي لا يمكن أن يكون مخلوق منعم على مخلوق، لا يمكن إلا في سياق الإحسان إن كان يفهم النص القرآني، لكن المنعم الأول المتفضل الموجد هو الله عز وجل.
0: وأنعم علينا وأعطانا كل ما سألناه، ما المقصود هنا؟ هل الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى فيعطى النعمة؟
1: بداية إذا بدنا نتحدث في هذا المنحة نذهب إلى الآية الكريمة،
0: نعم،
1: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على ضوء هذه الآية تتحضر يعني المفاهيم وتظهر أنواع وألوان وأصناف ومراتب النعم بشكل عام.
0: نعم.
1: وبالتالي النعمة المقصودة في هذه الآية هي نعمة التوحيد، نعمة هذا الإيمان وهذا الإسلام، ونعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وبالتالي ما بعد ذلك هو تفريع، وبالتالي نستطيع أن نقول إذا أردنا أن نقسم النعم نستطيع أن نقول ابتداء نعم دنيوية مادية زي مثلا الصحة، المال، الأمن،
0: نعم،
1: الستر، وهلما جرى، أو نعم دينية وأخروية مثل نعمة العقل، نعمة الهداية، نعمة التوحيد، نعمة الإسلام. أو ممكن ننحى منحى آخر نقول نعم ظاهرة
0: وباطنة
1: ونعم باطنة.
0: نعم.
1: ونستطيع أيضا أن نؤصل تأصيل آخر، نقول هناك نعمة تسمى نعمة الإيجاد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الله أوجدنا من عدم. ثم نعمة أخرى تسمى نعمة الإمداد، وأتاكم من كل ما سألتموه، فهذا إمداد رباني بعد أن أوجدنا، يعني أوجد الإنسان وتكسر له بأسباب بقائه وأسباب استمراريته في العيش، وبالتالي أمده من النعم الظاهرة والباطنة ليحفظ له هذا الإمداد بعد الإيجاد. ثم الأجل من ذلك والأعظم نعمة الهداية إلى سبيل الحق والرشاد، نعمة إرسال الرسل والختم برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة هذا العقل الذي يفهم عن الله وعن رسوله يعني المقصد من هذا الخلق. وبالتالي يعني تستطيع أن تقسم النعم باعتبار الإيجاد هي كلها من الله، لكن كتفريعات يستطيع الإنسان أن يستخلص من هذه الدنيا يعني نعم دنيوية، لكن يستدل بها على المنعم الأول والمتفضل الأول وهو الله عز وجل. نعم.
0: هذه أنواع النعم كيف تمنح للإنسان، بمقدار ولا في معادلة للنعمة في الإسلام؟ يعني النعمة في الآيات القرآنية اقترنت أحيانا بالفضل، اقترنت أحيانا بالشكر، اقترنت أحيانا بالجحود، يعني كيف نفهم هذه الاقترانات؟ هل هنالك معادلة للنعمة؟
1: حتى لا تحصل على هذه النعم وحتى تثبت هذه النعم وتزيد هذه النعم لابد أن نفهم أن النعم ابتداء كما قلنا هي من الله عز وجل.
0: نعم.
1: وبالتالي في الآية اللي أنا استدلت فيها قبل قليل: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا يقبل زيادة ولا يعتري نقص، لكن لاحظ في قضية النعمة قال: وأتممت عليكم
0: نعمتي،
1: فالدين بالكمال والنعمة بالتمام. وبالتالي على هذا المفهوم النعمة تقبل الزيادة وتقبل النقصان.
0: وما الفرق هنا بين الإكمال والإتمام يا دكتور؟ ولماذا تعلق الإكمال هنا بالدين وتعلق الإتمام بالنعمة؟
1: أول شيء الدين، من الذي يشرع هذا الدين؟ من أين يأتي هذا الدين؟
0: من الله.
1: الدين وضع إلهي كتعريف، الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم،
0: نعم،
1: إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. إذن الدين بالتعريف الدقيق، أنا أتكلم عن الدين السماوي، لأنه في أديان وضعية الآن أحدث ولا حرج، لكنها أديان كلها باطلة، لكن باعتبار أن الدين السماوي فهو وضع إلهي، يعني لا دخل لمخلوق حتى لو كان نبي،
0: نعم،
1: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلما كان الدين من الله عز وجل وليس من وضع البشر، هذا يقتضي أن الدين كامل، أن من صفات الله الجلال والكمال والجمال، وبالتالي دين الله كامل. ومعنى الكمال في هذا الدين لا يقبل زيادة ولا يعتريه نقص ولا بحال من الأحوال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما النعمة، لاحظ الآن وهذا من كلام الدكتور سامي سابقا بعض الاقتباسات، أنه أول فعل أضيف إلى الله في القرآن قوله تعالى في سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون، لكن أول فعل أضيف إلى العبد في كتاب الله تعالى قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وكأن الله عز وجل أراد أن يقول لهذا المخلوق أنه كلما جاء الدين بالكمال كلما جاءت النعمة والأرزاق بالتمام. وبالتالي موضوع الزيادة والنقصان متعلقها الصلة بالله عز وجل والفهم عن الله عز وجل مراده، وكلا المعنيين الله جمعهما، يعني جمعهما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما

0: الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبالتالي كمال العبادة يأتي بكمال الرزق، لكن على الإنسان أن يسعى بفهمه لهذه النصوص كيف يحرك لسانه دائما بالشكر لله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب الثناء، وبالتالي بالثناء على الله وبشكر النعم تزيد هذه النعم وتثبت في حياة المسلم، والعكس صحيح. نعم أخي.
1: في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها،
0: نعم،
1: هنا ذكر النعمة مفردة يا دكتور وليس جمعا، وأردف ذلك الله سبحانه وتعالى لا تحصوها. هل النعمة هنا يختزل فيها كل أصناف النعم، كل ما وهب الله وما منح الله وما أعطى الله للإنسان، وهل تقتصر هذه النعم أو النعمة على الإنسان فقط أم على ما حوله أيضا من الموجودات، وواجب الإنسان أن يفكر فيها باعتبارها جزءا مما منحه الله له؟
0: تمام. لا، احنا بنلاحظ أن القرآن الكريم غالبا يعني يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: نعم،
0: الغالب بالإفراد. تمام، فيقول الله ما يقول وإن تعدوا نعم الله، وإنما يقول إن تعدوا نعمة الله. الآن في في في سر بياني في في في هذا اللفظ بالإفراد، قال أن النعمة الواحدة لا يمكن إحصاؤها، النعمة الواحدة لا يمكن إحصاؤها، فكيف بالنعم كلها؟ وبالتالي يعني قضية النعمة جاء الخبر فيها بالإفراد. تمام، وبالتالي وراء كل نعمة واحدة، يعني مثلا رغيف الخبز هذا أو حبة القمح، وراءها الشمس، وراءها المطر، وراءها التربة، وراءها المزارع، وراءها يعني الذي يحصد والذي يطحن، وكذلك الذي يعني الخابز في المخابز. لاحظ الآن نعمة واحدة لكن ترى من خلف سلسلة لا تنتهي.
1: صحيح.
0: لأن رغيف الخبز هذا حتى يوصلنا صدقا ملايين الناس بشاركوا، ملايين وليسوا مئات وألوف. الآن مثلا لما يأتينا من الغرب الطائرة اللي نقلت كم مصنع ساهم يعني في صناعتها، المدرج اللي تسير عليه الطائرة، البلدية التي جهزت، الطيار كم يعني إنسان خلفه علمه، لما تهبط في الأردن في مطار الأردن نفس الترتيب، يعني السيارة اللي تنقل وحتى يصل إلى المخبز. إذن هي سلسلة معقدة لا تنتهي في رغيف الخبز الواحد.
1: وكيف خرجت الحبة من الأرض والمسألة يعني أعمق بكثير أيضا. فعلا صحيح كلام.
0: أعمق. وحتى نتم سيدي في نفس السياق هذا أنه لماذا جاءت الإفراد، نجد أنه هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تكررت يعني مرتين، لكن العجيب أخي الكريم دكتورنا الحبيب
1: فضلش.
0: أنه تكررت لكن بخاتمتين مختلفتين.
1: نعم.
0: الأولى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
1: يا سلام.
0: فلماذا مرة تختم بقوله إن الإنسان لظلوم كفار، ومرة بقول الله تعالى إن الله لغفور رحيم؟ الآن العلماء لهم ملحظ دقيق في فهم هذه النصوص. الآن ألا ترى أنك إذا نظرت إلى تقصير العبد في حق الله عز وجل من حيث أنه يتلذذ بنعم ثم ينسى المنعم، ألا يعد بذلك ظلوم كفار جاحد نعم الله تعالى؟
1: صحيح.
0: فلذلك ختمت الآية إن الإنسان لظلوم كفار، لكن على المعنى المقابل في الآية الثانية إذا نظرنا إلى فضل الرب رب العالمين، والرب هو يعني الذي يربي خلقه تدرجا نحو الكمال، إذا نظرنا إلى فضل الله عز وجل فهو غفور رحيم، بمعنى أنه يغفر لنا تقصيرنا. تمام، في قضية يعني عدم يعني التفطن لعظيم نعم الله تعالى، وبالتالي عدم الشكر، أو قد يشكر لكن ليس بما يوازي هذه النعم الظاهرة، يعني وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وبالتالي الله عز وجل يقبل الشكر القليل. ولكن هذا الإنسان إذا جحد نعمة الله تعالى فهو ظلوم وكفار، لكنه غفور رحيم، يعني يجبر هذا الخلل وهذا التقصير للعبد، يستدرك مرة ينسى مرة يتفطن مرة، وهذا مجرى. لذلك جاءت الختمتين مختلفتين.
1: نعم.
0: نعم.
1: لماذا خص الله بعض العباد بأنه أنعم عليهم. من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هل هنالك أصناف من البشر؟ هل هنالك مثل الأنبياء؟ هل هنالك أصناف أنعم الله أو خصهم بنعمة محددة؟ أم أن البشر كلهم سواسية في موضوع النعمة؟
0: قطعا البشر ليسوا سواسية في موضوع النعمة، لكن فرق شاسع بين أنواع النعم، وقلنا قبل قليل قد تكون دينية وقد تكون دنيوية، ظاهرة وباطنة، إيجاد، إمداد، هداية لسبيل الحق والرشاد، هذا في موضوع التقسيم كأنواع. لكن إذا أردنا أن نقول مراتب النعم وأصناف المنعم عليهم، هذا موضوع آخر أدق. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبالتالي أصناف المنعم عليهم ومراتبهم أربعة: نبيين، صديقين، شهداء، وصالحين. الآن هل في أصناف غير منعم عليهم بعكس هذه المنظومة الرباعية؟ تمام. الذي يجحد رسالة الأنبياء والرسل هذا ليس منعم عليه. الذي يعني يعرف نعمة الله ثم ينكرها هذا ليس صديق. الذي ينسب النعم لنفسه كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا ليس مع الصديقين بل مع الكذبة والفجرة. والذي يعني لا يحدث نفسه أن يكون صادقا في العطاء لله تعالى برد يعني هذا الجميل، بأن يجود الإنسان حتى بنفسه في سبيل نصرة هذا الدين وهذا التوحيد، وهذه مرتبة الشهداء بلغوا في الصدق أن شكروا نعم الله تعالى فجادوا بدمائهم. ثم لا أقل حتى يكون الإنسان مع المنعم عليهم أن يكون مع الصالحين أو من الصالحين. وبالتالي غير الصالح هذا ليس منعم عليه، أو أنه أنعم عليه فجحد وبالتالي اختار يعني سبيل أهل الفساد عياذا بالله تعالى. إذا رحت أنا وياك سيدي يعني دكتورنا وجمهورنا أو عفوا يعني المشاهدين والسامعين الكرام، يعني سورة الفاتحة تؤسس لهذا المعنى.
1: صحيح.
0: الفاتحة يعني نسبت النعمة إلى الله تعالى بضمير الخطاب المباشر: صراط الذين أنعمت
1: عليهم.
0: أنعمت عليهم، فالمنعم هون يعني بصراحة الضمير للخطاب المباشر أعيدت ونسبت إلى الله. لكن من رحمة الله تعالى موضوع الغضب جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله، فقال غير المغضوب عليهم. وبالتالي هذا أدب قرآني، الله بيعلمنا كيف ننسب النعمة له، وينبغي أن ننسبها صريحة إلى الله تعالى كما نسبها إلى نفسه: صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم هو الله. لكن تأدبا مع الله عز وجل لا يمكن أن ينسب الشر إلى الله تعالى تأدبا. وسيدنا إبراهيم أسس لهذا المعنى، قال الذي خلقني فهو يهدين، لكن في سياق المرض قال وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضتني أو إذا أمرضني الله فهو يشفين، بل قال وإذا مرضت يعني فهو يشفين، فنسب يعني المرض لنفسه والشفاء لربه،
1: لأنه الخير من الله والشر من أنفسكم. نعم.
0: وعلى ضوء ذلك بهذه المفاهيم الله عز وجل أمرنا أخي الكريم أن نتحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك تحدث.
1: أنا كنت بدي أسأل والله يا دكتور نبيل، كيف نتحدث؟ ما المقصود هنا نتحدث؟ يعني يطلع الواحد ويذكر ما أعطاه الله من نعم أمام الملأ، ولا الحديث في السلوك؟
0: جميل. الآن في قول الله تعالى في سورة الضحى وأما بنعمة ربك تحدث، هذا المخاطب وهذا المأمور يعني أن يحدث بنعمة الله تعالى فهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وبالتالي أعظم نعمة على رسول الله أن الله اختاره لأن يكون يعني سيد العالمين، وختمت به الرسالات: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهي نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة أنارت الوجود. وبالتالي النبي مأمور أن يحدث بنعمة الله تعالى عليه عقيدة، توحيدا، رحمة، وهلم جرى في سياق هذا المعنى اللي لا يمكن حصره. لكن العجيب أخي الدكتور أنه الله عز وجل يعني في سياق الخطاب مع النبي عليه وسلم ذكر قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، بعد ذكر يتم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
0: وفقر النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فكيف الله عز وجل يأمر أن يحدث بهذه النعم في سياق تذكير أنك كنت يتيما وكنت ضالا عن الحق أو عن التوحيد وكنت فقيرا فأغناك الله؟ في ذلك ملحظ بنظري يعني دقيق، إنه القضية اللي مقصودة في موضوع التحدث بالنعمة ليس التحدث من باب التفاخر والتعالي على الناس، بل المراد بالتحدث في النعم في باب استحضار ضعف الإنسان واستذكار حال القديم من خلال الضلال مثلا أو من خلال الفقر أو عدم الفهم وهلما جرى، ثم يستحضر بعد أنه يعني يتذكر ضعفه القديم يستذكر عطاء الله عز وجل له الجديد. وبالتالي التحدث بالنعمة ليس من باب التفاخر ولا من باب التعالي، وإنما من باب نسب الفضل إلى صاحبه وهو الله عز وجل.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني النمرود قلنا قبل قليل قال إنما أوتيته على علم عندي، لكن الله عز وجل يقول مذكر كل البشر وما بكم من نعمة فمن الله. فبالتالي موضوع التحدث بالنعمة في أحاديث، نعم. دقيق يعني إذا سمحت لي، في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحيانا بعدم يعني كثرة إظهار النعم، خصوصا الآن في زمن السوشيال ميديا وهذه الفضائيات اللي نعرض فيها طعامنا وشرابنا ولباسنا وشركاتنا وسياراتنا. هذه المسائل قد تجلب على الإنسان العين وقد تجلب عليه الحسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها،
1: نعم.
0: فكل ذو نعمة محسود. القضية لما صار النشر من باب التفاخر وعرض العضلات وأنه أنا معاي وفلان ما معاه وفلان بسوى وفلان لا يسوى، الآن هذا يستجلب نقمة الله تعالى ووقوع الشر عليه يعني من خلال يعني نظرة الحسد أو قضية يعني تمني زوال النعمة عنه بسبب أنه يظهرها تفاخرا.
1: نعم.
0: أما إظهار النعمة من باب شكر النعمة من باب نسب الفضل إلى الله عز وجل، هذا حدث به يعني بحول الله وقوته ولا حرج. نعم.
1: هل يمكن يعني أيضا أن نفهم حدث به التي أشرت إليها في سياق فعل العطاء؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك أيها الإنسان فلا تبخل على من حولك بالعطاء.
0: نعم. الآن موضوع وأما بنعمة ربك فحدث، قضية إظهار النعمة وتأدية يعني حق هذه النعمة بشكرها، الله عز وجل وعدنا بالمزيد لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالتالي قضية العطاء تستجلب المزيد مباشرة، وبالتالي الذي يريد أن يستجلب المزيد في قواعد تفهم في هذا السياق، ينبغي الإنسان أن يحرك لسانه دائما بشكر الله تعالى. وقلت قبل قليل أن الله عز وجل يحب المدح، وبالتالي لاحظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الآن النبي يقول قال فقد أدى شكر نعمة يومه ذاك، وكذا إذا قال هذا الدعاء في المساء. وبالتالي لا ينبغي الإنسان في باب أن الله أعطاك هذه الصحة وأعطاك هذه النعم أن تلهج بهذا اللسان بشكر الله تعالى وبذكره. ثم أمر آخر أنه على

0: هذا الإنسان أن يتعلم أن الشكر يثبت هذه النعمة. الآن أنا إذا بدي أعطي ينبغي أن أحافظ على هذه النعمة أن تثبت أو أن تزيد، وبالتالي إذا شكر الإنسان نعم الله تعالى فإما أن تثبت هذه النعمة أو إما الله عز وجل يعني يعطيه من العطاء ما الله بعليم، وهو القائل لأن شكرتم لأزيدنكم.
1: وهل تزول النعمة؟
0: والله إن لم تشكر يعني تزول، وهذا ظاهر يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأم المؤمنين عائشة البتول الزهراء التقية النقية في قضية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حجرتها فنظر وإذا بناحية الحجرة يعني كسرة من خبز فأخذها النبي وقبلها ثم أكلها ثم قال يعني يا عائشة يعني أحسني يعني شكر هذه النعم فإنها إذا فضت قل ما تعود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع كسرة خبز في ناحية الحجرة النبي يقبلها هذا إعلان شكر لله عز وجل فعلي، ثم يأكلها لا يجحد يعني سبحان الله عز وجل هذه النعمة على صغرها. لاحظ على كثير من يعني على قارعة الطريق أو سامحني للتعبير بجانب الحاويات يعني تجد يعني أكياس من الخبز سليمة لم تؤكل يعني نسيت، وبالتالي هذه النعم إذا فرت والله قل ما تعود، وبالتالي إذا أردنا قرار النعمة ينبغي أن تشكر تشكر هذه النعم، وإذا أردنا فرارها نسينا شكرها أو تنسينا شكرها.
1: كفروا بأنعم الله.
0: أين
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير فضيلة الأستاذ الدكتور النبيل الجداي أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر. شكرا جزيلا لك دكتورنا على هذه الإضافات الوافية وبارك الله فيك.
0: وبكم بارك، نسأل الله لنا ولك وللسامعين الكرام العطاء غير المحظور، ونسأل الله أن نؤدي شكر النعم وأن ينعم علينا برؤيته يوم القيامة.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: وبكم بارك.
1: الأستاذ الدكتور نبيل الجداي أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي العزيز أستاذنا الفاضل الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. يا مرحبا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور حسين والأخوة المستمعين في بلدنا الحبيب الأردن الطيب المبارك، يا أهلا وسهلا بكم في خدمتكم.
1: يا مرحبا بك ونحن سعيدون بك دائما دكتور سامي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لماذا ارتبطت النعمة بالصراط يا دكتور، ولماذا نكررها في كل صلواتنا نفتتح بها صلواتنا في اليوم 5 مرات وأكثر؟
2: الحمد لله رب العالمين. دكتور حسين، الله سبحانه وتعالى، الله المسبح بحمده المقدس له، الله الحي القيوم، إله واحد أحد، له الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى، له الحكم، له الملك، له الخلق والأمر، له الحمد، له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، الأول والآخر والظاهر والباطن، الخالق البارئ المصور، الملك الحق، الصمد، الرحمن، رب كل شيء، له كل شيء، خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، سريع الحساب، أسرع الحاسبين، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، أحسن الخالقين، وضع للإنسان منهج. هذا المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان تكريما له، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الإنسان المكرم لم يذن الله عز وجل لمخلوق أن يضع له منهج ونهج، إنما جعل النهج والمنهج منه سبحانه وتعالى. لذلك لما خلق هذا الإنسان واختصه وميزه من بين الخلائق بأن اختصه وحده أن لا يكون عبدا إلا له هو والجان، وبالتالي لما عز وجل أمرنا بقراءة الفاتحة في الصلاة وهي ركن عندنا في المذهب الشافعي، قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم في صلاة الفريضة وصلاة السنة، فلا تصح صلاة الفريضة ولا صلاة السنة إلا بقراءة الفاتحة. أما في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فما هو المستقيم أصلا؟ وما هو الصراط؟ وما هو اهدنا؟ لما أقول أنا وأنت مسلم واحد على الأرض دكتورنا، مسلم وجود واحد مسلم على الأرض حماية للبشرية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا اختفى وجود مسلم واحد على الأرض الله سبحانه وتعالى أذن بإقامة الساعة. فلما بيقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا، نسأل السائل في الصلاة، عندما تقول أنت يا دكتور حسين اهدنا، من تقصد باهدنا؟ رب العالمين يقول لك، أنت تقول اهدنا، طلبت مني وسعوتني أن اهدنا، النا هذه نون العالمين تعود المفعول به النا، لمن تريد الهداية أنت؟
1: نعم
2: اهدنا هذه تعود تقريبا على 14 مخصص، فكأن القائل بقوله اهدنا اهدنا هنا أنا أو أنت أو أي مسلم عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة، فهو نيابة عن الخلائق المكلفين بالإجماع من الجن والإنس في تلك اللحظة لقوله وأنا أول المسلمين. فأنت تقول اهدنا كأنك تسأل الله عز وجل الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين، نفترض عددهم 100 مليار، فأنت تسأل الله الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين، من قدر الله في علمه أن سيكون مهديا.
1: أنت تتحدث باسم هؤلاء كلهم؟
2: كلهم بلا استثناء. لذلك شوف الله الأكرم الذي قال اقرأ وربك الأكرم، لما تقول اهدنا أنت لا تعلم عدد الخلائق الذين دعوت لهم من الإنس والجن.
1: طبعا
2: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر غيب، بمعنى الحديث قيد الله له ملكا وقال له بمثل. فمجرد أن تقول اهدنا وأنت تقصد جميع الخلائق من الجن والإنس من الآن إلى يوم الدين، تسأل الله لهم الهدى، إما إن كان من غير المسلمين فالهدى للإسلام، وإما إن كان من المسلمين فزيادة في الهدى، فقيد الله لك ملكا عن كل من دعوت له، لأن الله يعلم عز وجل عدد المدعو لهم. فلو نفترض أنهم 100 مليار، نفترض 100 مليار، قيد الله لك 100 مليار يدعو لك بمثل.
1: يا سلام،
2: هذا الله الأكرم. نعم يا سلام يا شيخ، لذلك لما جعل قراءة الفاتحة في كل صلاة
1: يعني
2: كأنك أنت تدعو لنفسك، كأنك تدعو لنفسك.
1: يعني هذا العداد يعني لا يمكن لبشر أن يتصوره.
2: لذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الهدنة الأولى. أما الهدنة الثانية، المستوى الثاني، أن تسأل الله الهدى لمن كان حيا من الإنس والجن، من قدر الله في علمه أنه مهديا. ثم تنزل في المرتبة الثالثة الهدى للإنسان، ثم تنزل في الهدى في المرتبة الرابعة على سبيل المثال للعرب، ثم تنزل في المرتبة الخامسة لأهل مدينة بلاد الشام، ثم في السادسة لأهل الأردن، ثم في السابعة لأهل مدينة الزرقاء مثلا، ثم في الثامنة لعشيرتك وأهلك، ثم في التاسعة للمقربين منك، ثم في العاشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده وقدمه التي يبطش بها. فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى في الختام الهدى للآلات، هدى لآلة البصر فلا تنظر إلا لما يحب الله، وتسأل الهدى لآية النظر، آلة الاستماع فلا تسمع إلا ما يحب الله، وتسأل الله الهدى لآية اليد فلا تبطش ولا تتقرب على معصية الله، وتسأل الله الهدى لآلة القدم الممشاة فكأنك لا تتحرك إلا بطاعة الله، وكل هذه مصب إلى القلب، فكأنك تسأل الله أن يهدي قلبك. هذه مراتب الهدى. ذلك مباشرة قال اهدنا الصراط. الصراط ما هو؟ ماذا يختلف عن الطريق؟ الصراط هو الطريق الذي لا يوصل دائما إلا إلى الحق، لكن الطريق قد يوصل إلى الحق وإلى الباطل. وميز الصراط أيضا أنه مستخدم وأنه يتسع للجميع فلا ضيق فيه. وأيضا في الصراط، هذا الصراط المستقيم، لماذا قال المستقيم؟ ما هو المستقيم؟ المستقيم القرآن العظيم الحكيم المجيد يقوم على دلالات المستقيم المنطقية. المستقيم تعريفه لأهل الرياضيات وأهل العلم، كل من يستمع الآن للبرنامج
1: صحيح.
2: هو دارس على الأقل الرياضيات في المستوى السادس أو السابع أو الثامن أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي. ما هو المستقيم؟ المستقيم يا دكتور حسين له تعاريف، بدايته غير محددة ونهايته غير محددة وطوله غير

0: محدد وعدد نقاط غير محدد وعدد نقاط منتصفة غير محدد وعدد القطع المستقيمة غير محدد وعدد النقاط في كل قطعة مستقيمة غير محدد. ولو سار الإنسان عليه بسرعة الضوء ما وصل. فكان المستقيم في 10 معادلات لا نهائية لا يعلمها إلا الله. فكأنك تقول في صلاتك أنا والخلائق أجمعين عاجزين عن تحديد المستقيم الذي نريد، فكلنا حاجة وأنا أول الناس حاجة إليك أن تعرف لي الصراط المستقيم فأسير عليه ثم توفقني إليه. لذلك قال صراط الذين أنعمت عليهم ثم جاء بالبدل، جاءنا الصراط المستقيم ثم جاء بالبدلي المحدد اللي هو المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم. قال أنعمت فعل الماضي، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلينظر كل رجل في الأرض إلى نفسه، النبيين انتهى، الصديقين قائم، الصالحين قائم، الشهداء قائم. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفات أهل الصراط المستقيم ولم يذكر أسماءهم. فكان الله فتح لك الباب وفتح لي الباب وفتح لكل مسلم أن يتقرب، ولكل إنسان أن يتقرب إليه بالصراط المستقيم الذي بينه الله، من صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما خاطب الله الإنسان ماذا قال في هذا الموضوع؟ قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب، ولكن البر المشرق والمغرب، لماذا المشرق والمغرب؟ لأن في في في في دين الله دين الإسلام النصارى كانوا يتوجهون إلى المشرق، واليهود يتوجهون إلى بيت المقدس، والمسلمين إلى مكة. فأنتم المكلفين أسياد الأرض، أسياد الأرض هم النصارى والمسلمين واليهود في البداية بغض النظر عن أحوالنا الحالية الآن. لأنه لا يكون قيادة في الأرض إلا لأهل الكتاب في زمان أو في مكان. فهؤلاء الثلاث اللي هم اليهود والنصارى والمسلمين اللي دينهم واحد بدأت يهودية للإسلام، قال لهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أعطانا المستقيم. شو المستقيم؟ ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه، علاقات اجتماعية على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم جاء بالعبادات وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم بالمعاملات والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم بالصبر، قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. هذا هو المستقيم المعرف الذي نقرأه بالفاتحة.
1: يعني سؤالي فيما يتعلق بالنعمة، وقد سألت للدكتور نبيل من قبل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله سبحانه وتعالى نسب الدين هنا لنا، اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم الذي يتعلق بكم، لكنه أبقى نسبة النعمة له تعالى فقط. ثم وصف الدين بالإكمال والنعمة بالإتمام.
0: أين جاءت هذه الآية؟ قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله اليوم. ماذا اليوم؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم. لماذا أكمل؟ لماذا قال أكمل الدين؟ هو دين الله، إن دين عند الله الإسلام، فهو دين الله. ولكن الله لما نسبنا إلى هذا الدين رفع قيمة لنا نحن، قال اليوم أكملت لكم دينكم، هو دين الله. فكأن الله لما نسب الدين إلينا وهو دين أصل إليه رفع من قيمة المنسوب إليه، فرفع قيمتنا بنسبنا إلى هذا الدين، فجعلنا نحن منتمين إلى هذا الدين اللي هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل منه. فلما قال اليوم أكملت لكم دينكم، أي نسبنا ورفع قيمتنا بإكمال هذا الدين الذي هو دين الله، فنسبنا الله إليه في الإكمال. وأما بالتمام وأتممت عليكم نعمتي، فلما الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وأقام الإسلام الصحيح الناضج الواضح فيه وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما معنى رحماء بينهم؟ ما معنى أشداء على الكفار؟ هذا ديننا. كيف؟ ما معنى رحماء بينهم؟ هل أنت إذا كنت رحيما بين أولادك تسمى رحيم؟ هل أنت إذا كنت كريم على أولادك تسمى كريم؟ الرحيم من رحم غير المقربين، والكريم من أكرم غير المحتاجين من أهلي وبيتي. لذلك ما هي صفات أهل الإسلام الأساسية الأولى؟ أنهم رحماء بين الكفار إذا عاشوا بينهم. لما كنت في أوروبا، في أمريكا، في النمسا، في السويد، في الأردن، فإذا كنت بين الكافرين ترحمهم بدعوتهم إلى الإسلام. وأشداء، رحماء بينهم أشداء. متى تكون شديد؟ في حال الحرب معهم تكون شديد عليهم لإدخالهم في رحمة الله، في الرحمة، وليس لقتلهم.
1: نعم،
0: هذا معنى ديننا نحن الإسلام.
1: صحيح. في أسماء الله تعالى دكتور سامي،
0: بالضبط،
1: في القرآن الكريم أسماء تصب في معادلة يعني المنعم، لكن المنعم لم يرد من أسماء الله تعالى. ورد الوهاب، ورد الرزاق، ورد الكريم، ورد المنان.
0: نعم، شوف، هو لم يرد في أسماء الله حسنى المنعم، ولكن الله عز وجل ذكر التاء، قال في أنعمت.
1: نعم،
0: أنعمت. فهذه التاء عند أهل اللسان العربي، هذا الضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى، من الذي أنعم؟ التاء هذه تعود على كل أسماء الله الحسنى.
1: صحيح.
0: فكأن الإنعام بالذات، الإنعام بالذات مختص بجميع أسماء الله الحسنى. فالرحمن له الإنعام في باب الرحمة، والقوي له الإنعام في باب القوة، والجبار له الإنعام في باب الجبروت. لذلك كل حياة الإنسان قائمة على حرف التاء هذا اللي هو الضمير، قال صراط الذين أنعمته.
1: نعم.
0: فكل أسماء الله الحسنى فيها اسم المنعم متضمن، لأنها اتصلت. أنت لما تقرأ الفاتحة ماذا تقول؟ الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، أثنيت على الله باسم الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، من الحمد لله رب العالمين، أو بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، مالك يوم الدين، من مالك يوم الدين؟
1: الله،
0: الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، فالله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين، هو مالك يوم الدين. فلما كان الله هو مالك يوم الدين توجهنا إليه بقولنا إياك. فهذه الكاف في إياك تعود على من؟ الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا يا صاحب هذه الأسماء السابقة. تذهبنا إلى ماذا؟ إلى أنعمت. لذلك لاحظ أنعمت يا دكتور جاءت بالفعل الماضي أنعمت، أما الموضوع عليهم والضالين فجاءت بالأسماء المغضوب.
1: ولماذا جاءت بالماضي؟
0: لماذا جاءت الماضي؟
1: مع أنها تفيد السيرورة أيضا، الله ينعم علينا.
0: تفيد، نعم صحيح تفيد، ولكنك عندما تقول صراط الذين أنعمت تقر أنت وتشهد، نحن نؤمن بالغيب أليس كذلك؟
1: نعم.
0: فأنت تقر وتشهد وتقر أن الله قد أنعم على غيرك وسواك فيما مضى، فأنت كقول لك طمع بالله عز وجل الذي تقر له بالإنعام كما أنعم على غيرك أنه ينعم عليك، فكما أنك تشهد له بالإنعام على من سبق فكلك رجاء أن ينعم الله عليك بما هو فيه لأنه المستقبل. لذلك قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقسمت هذه السورة وهذه الآية الناس إلى ثلاث أصناف.
1: نعم.
0: الذين أنعم الله عليهم في الماضي كالأنبياء والصديقين والشهداء الصالحين، ثم المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم لقضيتهم الذين وقع عليهم الذين غضب عليهم والعياذ بالله. لذلك أصعب شيء أن يكون إنسان مغضوب عليه لأن الغضب وقع عليه من الضال من الله، أما الضال فهو فعل النفس. فاجتمعت في البشرية صنفين، ثلاث أصناف. الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، نسأل الله أن ينعم علينا، ثم الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين، ثم الصنف الثالث أسأل الله أن نكون وإياكم وأهل بلدنا الحبيب. الصنف الثالث هم الذين أنعم الله عليهم بأن أعطاهم صفات ومعارف للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم التزموا بمغايرة صفات المغضوب عليهم والضالين.
1: نعم.
0: لذلك لا يكفي للإنسان أن يكون صالحا في حق نفسه، إنما أن يكون صالحا داعيا إلى الإصلاح.
1: نعم. السؤال يا دكتور اليوم، لأي إنسان يعني بده الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، بده الله سبحانه وتعالى يمد له في رزق ويستر ويلطب به، كيف يتعامل مع هذه النعمة؟ شو الطريق الأفضل إنه الإنسان كيف يذكر النعمة؟ كيف يشكر النعمة؟ هل مجرد نقول الحمد لله، شكر لله؟
0: نعم، الشكر والحمد نسبي يا دكتور.
1: نعم.
0: كالناجح في الثانوية العامة، الناجح في الثانوية العامة عندما يعود إلى بيته ويقول نجحت فهو ماخذ معدل من 50 إلى 100. فكل مسلم في الأصل مؤمن، كل مسلم

هو شاكر لله ابتداء لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك هذه مراتب متعددة كالولاية. الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، كل مسلم هو ولي من أولياء الله ولكن بنسبية. فشكر الله عز وجل كما قال الله اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا بطاعة الله عز وجل تشكروه.

0: نعم.
1: لذلك لما مدح إبراهيم قال شاكرا لأنعمه. لكن لا نطلب أخي الكريم في مثل هذا الزمان حقيقة يجب أن نخطب الناس على ما تحتمل، لا نطلب من الناس المثالية المطلقة.
0: طب شو نطلب منهم يا دكتور؟ أو شو نطلب؟ إحنا شو نطلب من أنفسنا يعني؟
1: أن نحاول أن يتطلبوا، نحاول نقول له صلي يا شيخ، صوم يا شيخ، لا تكذب يا شيخ، لا تفعل كذا، نبين لهم الطاعات، نعرفهم على الله حتى يحبوه، فإذا أحبت الناس الله عز وجل تقربوا إليه بالطاعة. هذا الزمان زمان صعب يا دكتور على الناس، لا نطلب من الناس
0: المثاليات. صحيح لا نطلب، الإنسان مش مثال، الإنسان يخطئ والإنسان
1: نعم.
0: لكنه في يعني في إطار النعمة يعني استذكار النعمة، التدقيق فيها، يعني اللطيف اللي ذكرته في قوله اهدنا وهو الدعاء لمليارات الإنسان، هذه يعني تثير في النفس الإنسانية، تحفز النفس الإنسانية إلى مزيد من الطاعات. أنا توقفت أيضا عند قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: في هذه الآية بالذات يا دكتور، هذه الآية بالذات بيقول الله عز وجل قبل هذه الآية، ترى أكثر الناس بيأخذوها على غير معناها التي وضعت فيه له.
0: نعم.
1: لاحظ الله سبحانه وتعالى بيقول ألم تر إلى الذين بدأ، استغفر الله العظيم، بيقول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة. أنعمها ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: نعم. أي النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان نعمتين، هناك نعمة الإيجاد والخلق والأشياء المتكررة من رزق وما شابه، وهذه نعمة. أما النعمة الأساس التي أنعم الله بها علينا نحن، فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن عرفنا إلى الدين، ثم أنعمنا علينا بأن هدانا إليه ووفقنا. فهذه النعمة، لذلك لاحظ القرآن ماذا يقول الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآية تتكلم عن الآيات السابقة، الله الذي خلق وسخر وفعل ذلك. جاءت هنا التاء، نعمة التاء هنا مفتوحة غير مربوطة. لماذا؟
0: صحيح.
1: كأن الله يقول هذا الإنسان الظلوم الكفار الذي لم يلتزم لأوامر الله ولم يتقرب إلى الله عز وجل أو لم يحاول، فهو ظلوم لنفسه، كفار لنعمة الله. فجاءت التاء مفتوحة أي معرضة للزوال. أما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، جاءت التاء مربوطة، كأن الذي أنعم الله عليه بالتوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله وقبل الهدى، فهذه النعمة لا تزول على الإطلاق، فاستمرت فجاءت التاء مغلقة. لذلك هذه النعم التي نعيش بها نحن، الله سبحانه وتعالى بقول لم يكن الله مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا الإنسان لم يشكر هذه النعمة، أولا نعمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو في خطر. ثم لم يشكر الله على النعم التي أعطاه إياها من نعمة الخلق والإيجاد والرزق والصحة وما شابه، فهو معرض لزوال هذه النعمة. لكن مرة أخرى برجع بكرر دكتور حسين وللجميع، يجب أن لا نحمل الناس في هذا الزمان فوق طاقتهم. يجب أن نبين للناس ونحكي للناس كيف يتقربوا إلى الله، كيف يحبوا الله، كيف يقبلوا على الله، ولا نطلق الأحكام على الناس جزافا. الناس تعيش في ضغط كبير في العالم كله، ليس في بلادنا فقط. ولذلك نرحم على الناس، نحن أمة الرحمة، أمة الرحمن الرحيم.
0: حسنت، بارك الله فيك، فعلا والله إنك صادق. والله إحنا نحمل أحيانا أنفسنا ونحمل الناس أكثر مما يحتملوا،
1: ونفترض
0: نعم فوق طاقاتهم صحيح.
1: نعم.
0: لكن إحنا يعني في هذه الحلقة نحاول يعني أن نبصر أنفسنا وإخواننا المستمعين في هذه النعم الكبيرة التي يعني أنعم الله علينا في وقت يشعر فيه الناس باليأس والإحباط، ويشعروا أنه يعني ما عندهم إشي خير، ما في نعمة منهم. بدنا نقول لهم إحنا رغم هذه المصائب ورغم هذه الأحوال الصعبة التي يعيشها الإنسان، هنالك نعم.
1: الأحوال الصعبة التي نعيش،
0: نعم.
1: الأحوال الصعبة، نقص في المال
0: صحيح،
1: نقص في الصحة
0: صحيح،
1: مريض لا قدر الله، هذه تسمى أحوال يا شيخ. الفقير ينتهي فقره بموته، والمريض ينتهي مرضه بموته، والمصاب لا قدر الله بالسرطان ينتهي سرطانه بموته. القضية إذا كانت الإصابة بالدين، لأنه لا تنتهي بالموت،
0: لا تنتهي بالموت. نعم.
1: الذي لا ينتهي بالموت هو المشكلة يا دكتور حسين. أما الذي الحال الذي ينتهي بموت

0: صاحبه. هذه يعني وإن كانت مشكلة حقيقية، لكن معظم ما نعانيه نحن في مجتمعاتنا في العالم كله أننا نعاني ما ينتهي بالموت ولا نهتم لما لا ينتهي بالموت.
1: اللهم اجبر مصابنا يا دكتور في هذه
0: اللهم
1: الدنيا.
0: آمين.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك وجزاك الله كل خير دكتور سامي. دائما يعني تعيد إلينا الاعتبار بالمعادلات التي ننساها. والله شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة، فينا تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداي أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، وفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: الورد ليس زينة بل امتحان ذائقة، من اقترب منه ليشم عرف، ومن اقترب ليقطف فقط انكشف. وهنا في رغدان لم يكن الورد على الطاولات بل في الكلام.

0: يا سمو الأمير، أنا لا أقرأ هذه القصيدة كغزل بالورد، بل كبيان في الذوق والمعنى، كأنكم لا تصفون زهرة بل تختبرون الإنسان بها.
1: لأن الورد يا عبد المنعم لا يخطئ في كشف الناس، كل من اقترب منه ظهر على حقيقته.
0: تبدأ القصيدة بالتعريف لا بالوجد، كأنك تشترط المعرفة قبل العاطفة.
1: العاطفة التي لا تعرف تنقلب اندفاعا. أنا لم أرد الورد لأنه جميل فقط، بل لأن جماله مفسر، يعطي ولا يسأل.
0: ولهذا فضلتم الورد على النور.
1: النور يرى، لكن الورد يعاش، والعطر معرفة لا تدرك بالبصر. اسمع يا عبد المنعم.

حين عرف الأمير الورد لم يكن يدرس نباتاً، بل كان يهيئ السامع لدخول حديقة لا يسمح فيها إلا لمن جاء بقلب مفتوح.

0: لي حبيب كلما عانقته نثر الورد علينا الورقا، وإذا لاقيته ألثمه فأرى النرجس منا حلقا. فضل الورد على النور فما صادفت عيني كورد أنيقا.
1: كلما عانقته نثر الورد علينا الورقا. لا يبدو الحبيب شخصا بل حالة.
0: لأن الحبيب الحق يا عبد المنعم لا يحتكر، إذا حضر عم، وإذا أحببته لم تعد وحدك في الجمال.
1: صدقت والله يا مولاي.

الحبيب في هذه القصيدة ليس شخصاً يشار إليه، بل أثراً إذا حضر عم المكان، وإذا غاب بقي العطر شاهداً على أن الجمال مر من هنا.

0: وعلى الورد معان جمة، خد حسناء جميل خلقا، رب شخص عشق الورد فما شوهد الورد لقلب مزقا، وكذاك الفل ما أحسنه، يضحك الفل لحب علقا، واترك النرجس لا تحفل به، عينه عين حسود فتقا.
1: ولكن يا مولاي إذا سمحت.

0: لي لقد قسوت على النرجس.
1: لم أقسو، إنما سميت. النرجس جميل نعم، لكنه ينظر إلى ذاته، ومن اكتفى بنفسه لم يعد قادرا على الحب.
0: ولهذا قلتم عينه عين حسود؟
1: الحسد ليس شرا صاخبا، أحيانا هو جمال بلا قلب.

وليس كل جمال سوى، فمنه ما يعطي ومنه ما يراقب نفسه في المرآة. النرجس جميل لكنه وحيد، أما الورد فيزداد جمالا كلما قسم.

0: وبمحبوبي سروري، وإذا غاب محبوبي تراني قلقا، والتقينا في فلات مرة وتشاكينا الهوى والحرقا، في زمان قد مضى أذكره، سار عنا مسرعا منطلقا، نترجى وأمانينا المنى، والمنى طالت فسدت طرقا.
1: تقول يا سمو الأمير: رب شخص عشق الورد فما شوهد الورد لقلب مزقا، وكأن الورد يرفض بعض القلوب.
0: الورد يا عبد المنعم لا يعاند، لكنه لا يقيم في الخراب. القلب الممزق يطلب الجمال ولا يحتمله،
1: ثم فجأة يختفي الورد ويظهر الغياب.
0: لأن الغياب هو الامتحان الحقيقي للجمال. ما الذي يبقى حين لا يبقى أحد؟
1: والقلق.
0: القلق دليل حياة، أما البلادة فموت مؤجل.
1: والمنى طالت فسدت طرقا، هذه ليست شكوى عاشق بل حكمة رجل دولة يا مولاي.
0: الأمنيات إذا طال انتظارها تصير جدرانا، الرجاء يحتاج أفقا لا دهليزا مغلقا.

وحين يغيب الورد لا يبقى الفراغ فارغاً، يحل القلق لا كضعف بل كعلامة حياة، فالقلق هو صوت القلب حين لا يجد من يجيبه.

0: قد تراني كل يوم بعده وأنا إنسان عيني غرقا، وتلاقيه وقد طال المدى فتوافيه بدمع شرقا. قال لي شخص رآه مرة وتحداه، فما إن نطقا عسر النطق عليه بعدنا، وبه بعدي ذهول لاحقا.
1: تقول إن اللسان هجر القول، هل هو صمت الحكيم؟
0: لا يا عبد المنعم، هو صمت المنهك. حين يغلق القلب لا تعود اللغة تعرف الطريق،
1: ويبقى الخيال زيارة ليلية.
0: نعم، الخيال آخر ما يمنحه الغائب لمن يحبه، ليس حضوراً لكنه عزاء.

0: الصمت ليس دائما حكمة، أحيانا هو تعب المعنى، واللغة حين تغلق الأبواب في وجهها تعود خيالا، تزور ليلا وتغادر قبل أن تنسى.
1: وتختمون القصيدة بالحاسد،
2: لأن الحاسد آخر من يفهم الورد. أنا لا أرد عليه، أتركه يقع، فالورد لا يقاتل لكنه يبقى. أتراه قد درى عن خبري، بات قلبي بعده منغلقا، ولساني هجر القول فما يرغب القول بقلب أغلقا. وخيال جنح ليل زارني، طيب محبوبي به قد عبقا، وكأن المشي قد أتعبه، يلمس الوجه فيمحو العرق. وإذا فسر حقا إنه يترك الحاسد ملقا نزقا.
3: وفي المركة لا يقاس الحكم بعلو الجدران، بل بعمق الكلمة التي تفوح منها رائحة الود. لا لأن الورد زرع هنا، بل لأن المعنى استقر هنا. قال الأمير كلمته، فلم تكن همسا عابرا، كانت وردة. والوردة حين تتسع دلالتها تصير ظلاً، وتصير ذاكرةً، وتصير وطناً.
0: وهكذا ولدت الدولة، لا من قسوة تخيف، بل من كلمة احتملت الناس جميعاً، فاتسع بها المعنى وقوي.
3: وفي المركة ما زال الورد لا يجادل ولا يخاصم، إنه فقط يبقى.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الجمعة 2 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 17 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاشف البلاء مسد النعماء، أحمده سبحانه لا إله إلا هو المقصود بدفع الضر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، إن كل ابتلاء يبتلى به العبد في دنياه هو محك لإيمانه، لقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وعلى قدر إيمان العبد يكون بلاؤه، فأشد الناس بلاء رسل الله وأنبياؤه صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. فكم أوذوا في الله، وكم تجنى عليهم أقوامهم فصبروا واحتسبوا. أحبتي الكرام، يتنوع البلاء، فمن الناس من يبتلى بفقد الأحبة، ومن الناس من يبتلى بالفقر بعد الغنى وبالعسر بعد اليسار. وخير ما يفعل المسلم الصادق أمام كل ابتلاء الوقوف موقف الصبر والاحتساب بما قضى الله تعالى، فإن الصبر ملاك الإيمان وزينة الإنسان وطريقه إلى المعالي. ففي الوقوف أمام الابتلاء موقف الصبر خير عظيم اختص به المؤمن دون غيره، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي الحديث أيضا: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن يتصبر يصبره الله. إخوة الإيمان، لقد ذكر الله الصبر في عدة مواضع من كتابه آمرا به مرغبا

فيه مبينا عظم الأجر المترتب على هذا الخلق، مبينا عظم الأجر المترتب على هذا الخلق العظيم، مبينا أن الصابر يوفى أجره بغير حساب. ولذا كان الصبر خير ما أعطي العبد من عطاء، كما جاء في الحديث: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فحذاري أحبتي الكرام، حذاري من الجزع أمام البلاء، فما هو إلا خير يراد بكم وتخفيف من الله عنكم ورحمة منه وفضل. هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وزير الخارجية يؤكد أن الرواية الإيرانية التي تزعم وجود قواعد أمريكية في الأردن أمر غير صحيح. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية تفتقر لأي شرعية. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت صباح اليوم لثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها. وأوضح المصدر أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا وتعاملت معها وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة. أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واعتماد الدبلوماسية سبيلا للتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر. وجدد الصفدي في جلسة حوارية أمس أدارتها الإعلامية الأمريكية أندريا ميتشل على هامش أعمال منتدى أسبن للأمن إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وشدد الصفدي على أن لا مبرر لإيران في اعتداءاتها على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى أن لا أساس من الصحة لإدعاءات إيران وجود قواعد أمريكية في الأردن. وقال إنه لا يوجد قواعد أمريكية في الأردن، وإن القوات الأمريكية الموجودة في الأردن موجودة في إطار اتفاقية تعاون دفاعي تحترم السيادة الأردنية بشكل كامل وفي إطار العمل المشترك على مكافحة الإرهاب. وأضاف أن الأردن والدول العربية ليسوا طرفا في الحرب، ولطالما عملوا من أجل علاقات طيبة مع إيران، لكن الوصول إلى هذه العلاقات يتطلب معالجة أسباب التوتر وفي مقدمتها التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وضمان أن تبنى العلاقات على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية أنه لا يمكن السماح بانهيار

معيار لبنان، مشيرا إلى أن التحديات التي يواجهها البلد كبيرة، مشددا على ضرورة دعم لبنان والقبول الكامل بسيادته على أراضيه. وحول المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، أكد الصفدي على أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء هذه المعاناة، وأنه قادر على الاستمرار في إرسال كميات كبيرة من المساعدات، مؤكدا أن التحدي لا يتعلق بقدرة المملكة على توفيرها، وإنما السماح بإدخالها ووصولها إلى من يحتاجها في قطاع غزة. وكان الصفدي قد التقى على هامش مشاركته في المؤتمر عددا من المسؤولين والمشاركين فيه، وبحث معهم الأوضاع في المنطقة وقدم رؤية الأردن حولها. كما التقى الصفدي مجموعة من الإعلاميين يمثلون عددا من وسائل الإعلام الأمريكية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما يرتبط بها من بنية تحتية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام إن غوتريش أعرب عن قلقه العميق إزاء منح السلطات الإسرائيلية صفة مدنية لمستوطنات واقعة في الضفة الغربية المحتلة. وشدد غوتريش على أن هذه التصنيف الإداري لا يغير من الوضع القانوني للمدينة بموجب القانون الدولي باعتبارها جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة. باشر الجيش اللبناني تنفيذ خطة انتشار جديدة في عدد من البلدات الجنوبية بالتزامن مع الحديث عن خطة انتشار موسعة بعد انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي تنفيذا للاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقال مصدر أمني لبناني إن الجيش اللبناني يسير دوريات ويقيم حواجز ونقاط مراقبة في عدد من البلدات الجنوبية، مشيرا إلى أن هذا الانتشار يتزامن مع اعتداءات إسرائيلية شملت غارات وعمليات تمشيط وتفجير وإلقاء قنابل صوتية في بلدات من الناقورة وقضاء النبطية. وفي منطقة الخليج، قالت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية إيرانية في وقت مبكر اليوم، في حين أفادت وزارة الداخلية القطرية بأن طفلا أصيب إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراف. في الكويت، أعلن الجيش الكويتي اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وأعلنت وزارة الخارجية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت اليوم عن تضرر إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء الهجوم الإيراني. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين جراء ضربات أمريكية استهدفت مواقع متفرقة في جنوبي إيران. وكانت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية سنت كوم أعلنت أن الولايات المتحدة بدأت شن موجة جديدة من الغارات على إيران بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بصورة أكبر. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران وسط خلاف بشأن السيطرة على مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران بهدف إنهاء الحرب. وفي المقابل، هددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة منشآت حيوية داخل إيران. كما طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر حال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية.
وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه، تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قراءة في خبر.

إعداد محمد الخول، تقديم محمد شبول. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قراءة في خبر. الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية تكريمية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها. جسد منتسبو الكتيبة الخاصة 101 التابعة لقيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قيم الزمالة العسكرية الرفيعة بإقامة أمسية مميزة لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة اختتام خدمته مساعدا لقائد الكتيبة. واشتملت الأمسية على فعاليات متنوعة عكست الكفاءة والجاهزية العالية لمرتبات الكتيبة، شملت مسابقات في الفنون القتالية وشد الحبل واستعراضا للمهارات التعبوية والطائرات المسيرة. وفي كلمة له لزملائه في السلاح أعرب سمو ولي العهد عن امتنانه العميق لفترة خدمته في الكتيبة، مؤكدا اعتزازه بحجم الخبرات المكتسبة وروح الزمالة العسكرية الصادقة التي لمسها من رفاق السلاح. يمثل الأمير الشاب امتدادا لمدرسة الهاشميين في الحكم والقيادة، تلك المدرسة التي يرتكز عهدها على القرب من الناس والتواضع وخدمة قضايا الوطن. وقد تشرب سموه أولى أبجديات المسؤولية الوطنية من عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني، مقتفيا أثر جده الحسين الباني ورجل الدولة الاستثنائي، وحاملا اسم مطلق الرصاصة الأولى للثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي. وقد سار سموه على خطى والده وجده في التأهيل العسكري، حيث تخرج في الأكاديمية العسكرية الملكية ساند هيرست ببريطانيا عام 2017 ويحمل رتبة نقيب في الجيش العربي. وخلال مسيرته العسكرية تدرب سموه على مختلف الصنوف والعمليات القتالية، وشارك في العديد من التمارين والدورات المتقدمة داخل وخارج الأردن، بما في ذلك حصوله على دورتي قيادة الزوارق والغطس التعبوي. تتلاقى الجندية والانضباط في شخصية سموه مع شغف البناء والتطوير، حيث يحرص على تمكين الشباب الأردني وتوجيه طاقاتهم نحو التنمية والتقدم التكنولوجي. ومن هنا جاء تأسيس مؤسسة ولي العهد بموجب قانون خاص لتكون الحاضنة لمبادرات سموه في كافة محافظات المملكة، إيمانا منه بأن الاستثمار في عقول الشباب ومهاراتهم هو الضامن الحقيقي لمستقبل الأردن. على الصعيد الاجتماعي والشعبي يحظى سمو ولي العهد بتقدير ومحبة واسعين بين أبناء الشعب الأردني لما يتمتع به من دماثة خلق وبساطة في التعامل وفكر منفتح يتجاوز القوالب الجامدة. ويحرص سموه بشكل دوري على مرافقة جلالة الملك في جولاته التفقدية بمختلف المحافظات وفي المهام الرسمية والعسكرية، تجسيدا لنهج القيادة الهاشمية المتواصل منذ أكثر من 100 عام في التواصل المباشر مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم ورعاية وتطوير القوات المسلحة درع الوطن الحصين.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي قراءة في خبر. هذه تحية الزميل عبد العزيز عبابنة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا محمد شبول. دمتم في أمان الله.
1: قراءة في خبر.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن الرعاية الهاشمية لأسر وذوي شهداء ومصابي الجيش العربي. كونوا معنا.

مستمعينا الكرام، نظرا للمكانة الرفيعة التي يتمتع بها الشهيد، جاء اهتمام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بشهدائه، وذلك منذ تأسيسه عبر توجيهات ملكية سامية متواصلة، حيث توالى الاهتمام الملكي بالدور البطولي الذي قدمه هؤلاء الشهداء في ساحات الوغى والبطولة والرجولة والعز والشرف والإقدام. ترجم هذا الاهتمام بإنشاء مكتب خاص يشرف عليه شخصيا رئيس هيئة الأركان المشتركة بمتابعة تنفيذ توجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك استمرارا لنهجها في إبراز تضحيات نشام الجيش العربي سواء على أرض فلسطين أو فوق الأرض الأردنية أو فوق الأرض العربية، وأينما يطلب منهم نداء الواجب كان لهم شرف تلبيته في الدفاع عنها وتقديم الأرواح والدماء الأردنية في سبيلها.

مستمعينا الكرام، تنص تعليمات الجيش العربي أن الأولوية في العمل والتوظيف والاستخدام في القوات المسلحة لأبناء الشهداء والمصابين، ولا يتوقف الدور على مساعدتهم في التعيين بالقوات المسلحة، وإنما بمساعدتهم في التعيين في الأجهزة الحكومية المختلفة، وجرى تجنيد واستخدام أعداد كبيرة منهم في القوات المسلحة، وإجراء مسح اجتماعي لجميع ذوي الشهداء في مختلف المحافظات، وإقامة مآدب الإفطار لهم في شهر رمضان المبارك، وصرف المكارم والمبالغ النقدية في الأعياد لذوي الشهداء والمصابين، وتنسيب عدد منهم للتشرف باستلام أوسمتهم من قبل جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.

مشاهدينا الكرام، إن ذوي الشهداء والجرحى يحظون برعاية مميزة من القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يلتقي بهم بأعياد الاستقلال ويوم الجيش والاحتفال الذي يقام سنويا لمعركة الكرامة، إلى جانب الخطة الإعلامية السنوية التي تسلط الضوء على تضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار والامتيازات والحقوق التقاعدية التي يحصلون عليها. وتقوم التشكيلات والوحدات العسكرية بتكريم أسر الشهداء بمختلف الوسائل والطرق.

لا ننسى الناحية الإنسانية التي توليها القوات المسلحة لأبنائها المصابين، فقد أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة برعاية أبناء الشهداء والجرحى وتقديم العون والمساعدة بشكل دائم لهم. ومن أجل إظهار أهمية المكانة المرموقة والاهتمام المتواصل بالشهيد وأسرته ومواصلة مد جسور المحبة والإخاء معهم وتعريف المجتمع الأردني بهم والوصول إلى أي دائرة في القطاعين العام والخاص يريدها وتقديم كل التسهيلات اللازمة، قامت القوات المسلحة الأردنية بتصنيع باج للشهيد يرتديه أبناء الشهداء باستمرار ومدى الحياة، وكذلك ترتديه كافة مرتبات القوات المسلحة الأردنية في المناسبات الوطنية.

وأخيرا هنيئا لشهدائنا الذين استشهدوا ذودا عن حياض العروبة والإسلام، ولكل أم قدمت فريضة كبدها وشقيقها ووالدها وزوجها في سبيل الله ليكون شفيعا لها يوم القيامة. ويبقى الأردن يحرسه حماته في مواقعهم كافة. وهنيئا لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة راعي المسيرة وبان الأردن بهذا الجيش العربي المخلص الوفي.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

مساء الخير عليكم مستمعين الكرام وين ما كنتم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، معكم وبصحبتكم والفقرة المسائية. أنا محمد شبون من خلف المايك، ودائما وأبدا التحية للزملاء، وأخص بالذكر الزميل محمد عبدات من التنفيذ الهندسي.

مساء الخير على الوطن وقائد الوطن، مساء الخير على الأسرة الهاشمية وكل نشمي ونشمية، مساء الخير لكل من يتنفس هواء هذا الوطن، مساء الخير على الجيش وكل الأجهزة الأمنية.

علمنا الوطن كيف نكون غيورين عليه، علمنا كيف نسامح ونتسامح، كيف نصفح وكيف نعفو، كيف نحب الناس وكيف نعشق الخير ونحب الخير للوطن ونحافظ عليه. يا وطني عداك ذم مثلك من يرعى الذمم، بعنا له يوم المحن أرواحنا بالأذم.

مقولة أعجبتني، تقول هذه المقولة: كلما زاد علم الإنسان بالله قلت شكواه إلى الخلق. بمعنى أن معاناة الإنسان في الحياة أبدية، فلا

يكثر الشكوى لغير الله. أخذوها نصيحة، كلما تعلق العبد بغير الله زادت مشكلته وتعقدت معضلته. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هكذا الدنيا، تذكروا واعلموا أنه إن ضاقت بكم الدنيا وأغلقت الأرض أبوابها تفتحت أبواب السماء وجادت بالغوث والعطاء.

كنز لا يفنى، فإذا اقتنع الإنسان بأن الحياة هبة وليست حق، وصل إلى سر الرضا.

اللهم اجعل نعمة الأمن والأمان دائمة علينا وعلى بلاد المسلمين. ربي أستودعك بلادي وأهلها وسماءها وأرضها وشعبها عندك يا الله، فأنت لا تضيع عندك الودائع. اللهم وفق قائد البلاد وأعنه وكن له مصدر قوة. اللهم آمين.

مساء الخير على الضابط، ومساء الخير على ضابط الصف، ومساء الخير على الجندي، ومساء الخير عليك يا وطني.

نعم سيبقى وسيظل بعون الله هذا البلد عزيزا شامخا ومهابا كالطود العظيم بسواعد وجهود وجباه وهامات أبنائه الأوفياء المخلصين التي لا تنحني جباههم إلا لله تعالى. نعم سلمت تلك الجباه وتعالت تلك الهامات، هؤلاء الذين نذروا أنفسهم وأرواحهم وأجسادهم لحماية أردننا الغالي، بذلوا الغالي والنفيس رخيصا للوطن، ولسان حالهم يقول جيشنا وشعبنا على حد سواء. هذا هو الأردن، وطن النخوة وجنة الدنيا وأرض البطولة، منبع الرجولة والشهامة والإخاء والعزة والكرامة والإيباء. حيهم نشام الوطن، حيهم شعب وجيش أبو حسين.

سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة والتي خصصناها معكم وبرفقتكم في فقرة مسائية لهذا اليوم. الشكر الموصول لكادر الإذاعة. إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

5 والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وزير الخارجية يؤكد أن الرواية الإيرانية التي تزعم وجود قواعد أمريكية في الأردن أمر غير صحيح. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين وقطر والكويت. الولايات المتحدة تصعد ضرباتها على إيران، وطهران تهدد بدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية تفتقر لأي شرعية. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. أخيرا، أجواء صيفية عادية اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، تمر بالمسلم مواقف متعددة من بداية اليوم إلى نهايته، والواحد منا يحتاج أمام كل موقف منها إلى معرفة حكم الشرع فيه ليبقى ثابتا على خط الإيمان. قال الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عليه السلام: وقد خط خطا مستقيما وخط خطوطا أخرى حوله، فقال: هذا سبيل الله وهذه هي السبل. وقد قال العلماء: إن لله تعالى صراطا مستقيما في الدنيا، من ثبت عليه ثبت على صراط الآخرة. وهذا الصراط الذي في الدنيا هو الشرع، ولذلك قال العلماء: لا بد للمسلم أن يستقيم على شرع الله. ولكي تستقيم أمورنا على شرع الله، نحتاج إلى صفة مهمة.

في هذه النفوس هي الاستجابة لأمر الله إذا حضر. فإذا حضر الواجب فإننا نقدر حكم الشرع في المسألة، فنعرف حلاله من حرامه ومكروهه من مباحه، ثم نحدد

إننا حين نسلك هذا الطريق فلن تصدنا عن الطريق عقباتها، بل ستتحول العقبات إلى طاقات نغلب بها نفوسنا حين نؤدي أمر الله سبحانه وتعالى. إننا حين تلامس النية الفعل، فإن المؤمن تظهر له الصورة واضحة، فيظهر الحلال ويتبين الحرام، ويتردد المؤمن أمام الشبهات ثم ينثني عنها. أما النوايا فقد قال فيها الشرع كلمته: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الحلال البين فقد وضح الشرع صفاته كأنها الشمس في رابعة النهار، وكذا الحرام فإنه بين واضح. وأما الأمور المشتبهة فليس أمام المؤمن غير هذه البداهة الإيمانية التي تتكون في النفس وفي طواياها، فتشدها إلى قيم الإيمان شدا، وتنفرها من المشبوه تنفيرا. يقول عليه السلام: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال عليه الصلاة والسلام لصحابي جاء يسأل عن البر: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ومعنى استفت قلبك أي أرجع الأمر في معرفة ما أشكل إليك إلى ما يميل إليه القلب من الحلال والأمر الموافق لأمر الله.

0: واحدة.
1: أيها الإخوة المستمعون، إن المطلوب من المؤمن أن يقوي استجابته لله ويستجيب لنفرة القلب وكراهيته لما حاك في النفس، حتى يتم إنجاز الأمور على الوجه الصحيح. إن الاستجابة لأمر الله تعني المبادرة الفورية إلى تنفيذ ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه دون تردد أو تأجيل. كل هذا نابع من يقين بالله عز وجل وحب له سبحانه وتعظيم لأمره وشرعه. وتبقى الاستجابة الإيمانية أثر من آثار الإيمان الصادق في قلب المؤمن، وتعبير عن حيويته الروحية واستعداده للامتثال لأمر الله تعالى والانقياد لتوجيهات الوحي. فليست مجرد رد فعل تلقائي، بل موقف واع ينبع عن فهم عميق لعظمة الخالق والثقة بوعده والتسليم لحكمه. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين

يا أيها الإخوة الأحبة، إن استجابة القلب لأمر الله لها ثلاث مجالات: استجابة القلب بالتسليم والرضا والخشية لأمر الله، فإذا رأينا أمر الله سبحانه وتعالى فلا يتردد المؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والأمر الثاني استجابة الجوارح بالفعل والامتثال والسلوك، وهذه الاستجابة هو العمل نفسه، واستجابة القلب انعقاد النية. ويبقى أمر ثالث استجابة العقل بالفهم والتفكر والتدبر وإدراك ما وراء الأحكام من منافع ومقاصد وحكم، هي ما يعبر عنه المؤمنون بإعجاز التشريع. وإعجاز التشريع أمر يلمسه المؤمن، فإن الشرع قد جعل الزواج للسكينة والطمأنينة والرحمة وتربية الأولاد على الإيمان، وهذه يشعر بها العقل ويراها وهو يعيش حياته مؤديا لواجبه. والقصاص كذلك، فإن الله تعالى قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والذي يتفكر أن الذي يردع القتل ويخفف مجالاته ورعبه الذي ينتشر في المجتمع بأن يقتص من القاتل لتعود للمجتمع صفة الحياة، والحياة هنا المقصود بها الحياة الآمنة التي لا خوف فيها ولا اضطراب. إن المؤمن أيها الإخوة في عبوديته لله تتحقق له درجات من الرفعة، فأعلى المقامات أن تكون عبدا لله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وأمر آخر تهذيب النفس وتزكيتها، فحين يستجيب المؤمن فيبتعد عن الهوى ويضبط شهواته ويطهر قلبه تكون له راحة وسعادة وطمأنينة دائمة أبدا. فلذة المعصية ساعة، ثم يكون الألم والإثم إلى قيام الساعة، وتعب الطاعة ساعة، ثم تكون الراحة والسعادة إلى قيام الساعة. إننا بحاجة إلى بناء الفرد الصالح والمجتمع الصالح الذي يستجيب لله وللرسول، فالاستجابة هي منهاج الصلاح في المجتمع، والحياة ليست هي الحياة المقصود بها الزمن، بل المقصود حياة القلب والروح بسعادة وطمأنينة وأمان. فمن حقق هذا فاز بالرضا والسعادة. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.

نسأل الله سبحانه أن يوجهنا لمرضاته وأن يعيننا عليها، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم التكنولوجيا من إعداد وتقديم رهف السردي. التكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة لتسهيل حياتنا اليومية، بل أصبحت ركيزة أساسية في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع العسكري الذي يسعى دائما إلى تطوير قدراته ورفع كفاءته وتعزيز سلامة أفراده. ومن أبرز هذه التقنيات الروبوتات العسكرية التي أصبحت تنفذ مهاما كانت في الماضي تعد بالغة الخطورة على الإنسان. فما هي هذه الروبوتات وكيف تعمل وما أهم أدوارها؟ هذا ما سنتعرف إليه في الدقائق المقبلة. عندما نسمع كلمة روبوت قد يتبادر إلى أذهاننا شكل يشبه الإنسان، لكن الروبوت العسكري لا يشترط أن يكون بهذا الشكل، فقد يكون عربة صغيرة تتحرك على عجلات أو مجنزرة أو طائرة غير مأهولة أو روبوتا بحريا، وجميعها صممت لتنفيذ المهام الصعبة والخطرة بدقة وكفاءة. تعمل الجيوش أحياناً في بيئات يصعب على الإنسان الوصول إليها أو تكون ممتلئة بالمخاطر، لذلك جاءت الروبوتات لتقلل المخاطر على الأفراد وتوفر معلومات دقيقة وتساعد في إنجاز المهام بسرعة وكفاءة، فهي لا

0: تحل محل الجندي، بل تعمل إلى جانبه وتساعده على أداء واجبه بأمان أكبر. تستخدم الروبوتات العسكرية في تفكيك العبوات والأجسام المشتبهة بها، والاستطلاع والاستكشاف ومراقبة الحدود، وحماية المنشآت، والبحث والإنقاذ، وتقديم الدعم اللوجستي في الظروف الصعبة. يعتمد الروبوت العسكري على كاميرات عالية الدقة وأجهزة استشعار ورؤية ليلية وأنظمة ملاحة واتصالات مشفرة تسمح للمشغل بالتحكم به من مسافات آمنة. وفي بعض النماذج يساعد الذكاء الاصطناعي على تحليل البيئة المحيطة وتجنب العوائق وتقديم المعلومات لمتخذي القرار. مع التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار، تتجه الروبوتات العسكرية نحو مزيد من الدقة والسرعة والقدرة على العمل في مختلف الظروف لتبقى وسيلة تساند الإنسان ولا تستبدله. هكذا نرى أن الروبوتات العسكرية ليست مجرد أجهزة متطورة، بل هي ثمرة العلم والتقنية وأداة تسهم في دعم الكفاءة وتقليل المخاطر وحماية العنصر البشري. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج عالم التكنولوجيا. كنت معكم أنا راف السردي، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا. عالم التكنولوجيا.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من داخل استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هنا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين وقطر والكويت. وزير الخارجية يؤكد أن الرواية الإيرانية التي تزعم وجود قواعد أمريكية في الأردن أمر غير صحيح. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الولايات المتحدة تصعد ضرباتها على إيران، وطهران تهدد بدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب. من العناوين إلى التفاصيل، أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا فيليكس بلاسنسيا، جدد خلاله تضامن المملكة مع فنزويلا في مواجهة التداعيات الكارثية للهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا العاصمة كاراكاس ومناطق في غرب البلاد. وأكد الصفدي خلال الاتصال استعداد المملكة للاستمرار في إسناد جهود الإغاثة والمساعدات المتاحة إلى فنزويلا بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني. وهنأ الصفدي بلاسنسيا على توليه مهامه الجديدة وزيرا للخارجية، وشكر بلاسنسيا الأردن على التضامن مع بلاده في هذا الظرف الصعب، وثمن الدور الهام الذي قام به فريق البحث والإنقاذ الأردني في فنزويلا. كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وأكدا الاستمرار في اتخاذ الخطوات وإنجاز الاتفاقات اللازمة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الرواية الإيرانية التي تزعم وجود قواعد أمريكية في الأردن وتستخدمها لتبرير استهداف المملكة غير صحيحة، مشددا على أن الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج تمثل اعتداء مرفوضا ولا يمكن تبريره بأي ذريعة. وقال الصفدي خلال جلسة حوارية ضمن منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة إن الأردن يواصل الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية ويتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنه سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وصون سيادة المملكة ما دامت هذه الهجمات مستمرة. وقال الصفدي
1: بالنسبة للقواعد الأمريكية في الأردن، لا يوجد قواعد أمريكية في الأردن، لدينا جنود أمريكيون في الأردن وهم جزء من التعاون العسكري طويل الأمد بين الأردن والولايات المتحدة وفقا لاتفاقية الدفاع ووفقا لاحترام لسيادة الأردن. ولذلك فإن السردية الإيرانية بأن هنالك قواعد أمريكية في الأردن وهذا يبرر هجماتهم هذا أمر غير صحيح. وأما الهجمات على الأردن ودول الخليج فهي ليست مقبولة وغير مبررة، ونحن ندين هذا العمل ونقول بأنه يخلق صعوبات وديناميكية صعبة جدا. لا أحد في المنطقة يريد للحرب أن تبدأ، الكل يريد حلا سياسيا، ولكن الأمر على ما هو عليه، ونعمل الآن الجهود على إيقاف الحرب وعلى دعم جهد سياسي لا يتعامل فقط مع مصادر التوتر الحالية، ولكن أن ينظر إلى مصادر التوتر لمدى عقود بين إيران والمنطقة، وأن كل دول المنطقة تريد أن يكون لديها علاقة طيبة مع إيران، ولكن أن يكون هناك مجال لأن تكون هناك علاقة طيبة، وإن تدخل إيران وتدخلها في المنطقة وتدخلها في شؤون المنطقة وعدم احترامها لسيادة

0: الدول يجب أن تنتهي، ولذلك ينبغي علينا أن نضع كل هذه الأمور على الطاولة وأن نناقش أيضا كل أسباب التوتر والذي يسمح للمنطقة أن تستمتع بالسلام والاستقرار الذي تستحقه. هذا الصراع قد أثر على المنطقة وما وراءها أيضا، وقد أثر على الاقتصاد العالمي بشكل جدي للغاية، وهذا ينبغي أن يتوقف. مرة أخرى، لا يوجد مبرر على الإطلاق لإغلاق مضيق هرمز، ولأنه قانونيا لا يحق لإيران إغلاقه، ويجب أن تسمح بالمرور الآمن للسفن في المضيق، ولا ينبغي أن يسمح لها بأن تعطل الاقتصاد العالمي. ولكن السؤال هو كيف نتحرك من هذه اللحظة نحو واقع جديد حيث يتم التعامل أو حيث يتم معالجة كل مصادر التوتر، ونضع المنطقة على طريق جديد والتعامل على أساس احترام سيادة الدول لبعضها البعض وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وإيقاف سياسة الحرب الوكالة والتي تهدد استقرار المنطقة.
1: وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية أنه لا يمكن السماح بانهيار لبنان، مشيرا إلى أن التحديات التي يواجهها البلد كبيرة، مشددا على ضرورة دعم لبنان والقبول الكامل بسيادته على أراضيه. وقال:
0: فيما يتعلق في لبنان لا يمكن أن نسمح بانهيار لبنان، وإن التحديات التي يواجهها لبنان الآن عظيمة، وأنهم بدأوا حوارا مع إسرائيل مع نظرة لحل النزاع، ولكن أعتقد بأن هنالك بعض الأمور الأساسية التي ينبغي التعامل معها. ينبغي أن يتم قبول سيادة لبنان بشكل كامل وعلى إسرائيل الانسحاب، وأيضا ينبغي دعم لبنان من كل الدول وأن تكون لها السيادة على كافة أراضيها، وأنه لا يوجد لأي طرف تحكم أو سيطرة على أي جزء من أراضيه. وهناك أكثر من 1,000,000 لبناني قد نزحوا من قراهم وبلداتهم، والعديد من هذه القرى قد تم تدميرها بشكل كامل، وأيضا الانخراط في عملية إعادة البناء، وأيضا دعم القوات المسلحة اللبنانية وتجهيزهم وتمكينهم بحيث يتمكنون من القيام بالدور المتوقع منهم. أعتقد بأن علينا أن ننظر إلى استراتيجية شاملة اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية، ومما يسمح للحكومة اللبنانية بأن تأخذ السيطرة الكاملة وأيضا نزع السلاح، وأن تكون الدولة هي الملك الوحيد للسلاح، والتعامل مع الكثير من المسائل الأخرى التي نشأت عن النزاع. ولذلك ينبغي أن يكون هناك استراتيجية شاملة، ينبغي أن تكون واقعية وأن تأخذ بالاعتبار ما الذي يمكن القيام به. على إسرائيل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكن ينبغي أن تعمل نحو الاستقرار طويل الأمد، وإن إسرائيل لن تحصل على الاستقرار طويل الأمد إذا ما استمرت بالانخراط بنزاعات في المنطقة. في لبنان ينبغي أن يكون هنالك معادلة ينبغي الوصول إليها، بحيث تنسحب إسرائيل ولبنان تسيطر على الحدود.
1: وحول المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، أكد الصفدي أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء هذه المعاناة، وأنه قادر على الاستمرار في إرسال كميات كبيرة من المساعدات، مؤكدا أن التحدي لا يتعلق بقدرة المملكة على توفيرها، وإنما بالسماح بإدخالها ووصولها إلى من يحتاجها في قطاع غزة. وقال الصفدي:
0: غزة ما زالت واقعا إنسانيا بشعا وفظيعا. إذا ذكرت العام الماضي، كلنا دعمنا خطة رئيس ترامب لإعادة الاستقرار لقطاع غزة ولإيقاف المجزرة، ولذلك كلنا دعمناها ونستمر بدعم تنفيذ هذه الخطة حتى الآن. نعم، هنالك تحديات جسيمة، وأيضا السلطات الفلسطينية لا تأخذ زمام السيطرة، وأن لم يتم تشكيل قوى أمنية، وأيضا لم تصل المساعدات الإنسانية، وما زالت دون المأمول بشكل كبير في قطاع غزة. وأيضا ينبغي العمل على الحرص على تنفيذ الخطة، وينبغي أن يكون هناك وضوح حول كل هذه المواضيع، وأن إسرائيل في وقف إطلاق النار كانت قد سيطرت على 53% من قطاع غزة، الآن نتحدث عن 67% من قطاع غزة، ونتحدث عن نزع سلاح حماس لم ينبغي ينشأ عنه أي نتائج بعد. ولذلك ينبغي أن نتأكد من أننا ننفذ الخطط بشكل كامل، ولكن في الوقت الراهن ونحن ننفذ هنالك مسألة ينبغي أن لا ننساها، وهي المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. لا يوجد هنالك أي شك في ذهني ولا مبرر يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. تعرفون بأن الأردن كان يمد طريقا إنسانيا حيويا لغزة، ولا يمكننا إيصال المساعدات لأشهر إلى غزة الآن. لا أعتقد بأن هنالك أي سبب يمنع إيصال المساعدات الإنسانية لكي يتمكن الفلسطينيين من إطعام أبنائهم ومن إنقاذ حياتهم. وقد التزم جلالة الملك عندما كان في زيارة للرئيس الأمريكي بأن يعالج أكثر من 2000 طفل، وقد عالجنا الكثير منهم. الكثير لا يعرفون التفاصيل، ولكن غالبا نكون جاهزين لاستقبال المرضى، ولكن السلطة الإسرائيلية تقول أنه لا يمكنكم ذلك. وهذه مشكلة واجهتنا وواجهة منظمة الصحة، ونحن من جانبنا كنا مستعدين للقيام بذلك وتقديم كل ما بإمكاننا للمساعدة، لأن هذه مسألة إنسانية. أطفال يحتاجون للعلاج ويحتاجون للدخول للمستشفيات.
1: وحول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، بيّن الصفدي أن الأمل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة يتمثل في التحرك نحو ما يؤمن به الأردن، وهو حل الدولتين الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم. وأضاف:
0: ما يجري خطير جدا، ليس فقط فيما يتعلق بالأثر الحالي، ولكن أيضا فيما يتعلق بتبعات ذلك في المستقبل، وأيضا ما يقلل من فرصة الوصول إلى سلام عادل وشامل، وأيضا تأسيس دولة فلسطينية وإسرائيلية تعيش جنب إلى جنب، وأيضا أن تطبيع دور إسرائيل في المنطقة. والمسألة بأننا نريد السلام، ولكن لكي يكون هناك سلام ينبغي أن يكون سلاما عادلا. وما الذي يحصل في الضفة الغربية الآن هو إجراءات إسرائيلية غير قانونية مستمرة تقوض حل الدولتين وتقوض أي آفاق للوصول إلى السلام والذي تستحقه دول المنطقة، وأيضا ما الذي تم بنائه وما الذي تم تصريحه ببنائه عبر السنوات القليلة الماضية هو أكثر مما مضى في 30 عاما. وهناك الكثير من الأمور التي تسهل والإجراءات التي تسهل ضم الأراضي، وأيضا تهدد أيضا المقدسة الإسلامية والمسيحية، ونحن نتابع ذلك بأن لدينا الوصالة التاريخية على المواقع المقدسة في القدس. إذا نقول بأن الحل هو السلام العادل.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت صباح اليوم لثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها. وأوضح المصدر أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا وتعاملت معها وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار غير الموثوقة. وفي منطقة الخليج، قالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية إيرانية في وقت مبكر اليوم، في حين أفادت وزارة الداخلية القطرية بأن طفلا أصيب إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. في الكويت، أعلن الجيش الكويتي اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت اليوم عن تضرر إحدى محطات القوى الكهربية وتقطير المياه جراء الهجوم الإيراني. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي في قوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أطلقت القوات الأمريكية باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، في وقت كرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات. في المقابل ألمحت طهران إلى أنها قد تدفع الحوثيين في اليمن

0: إلى إغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت واشنطن البنية التحتية الإيرانية. التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
1: بعد ليلة مكثفة من الضربات الأمريكية على منشآت عسكرية إيرانية ومع انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، قال الجيش الأمريكي إنه أنهى جولة من الضربات الرامية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر، وشملت هجمات على جزيرة قشم وبالقرب من مدينة بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أطلقت باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية والبنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية بهدف شل قدرة طهران على السيطرة على مضيق هرمز، إلا أن المتحدث العسكري الإيراني قال إن ذلك لن ينجح أبدا لأن إيران قادرة على استهداف المضيق من أي مكان داخل أراضيها. فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 5 جسور تعرضت للقصف في الجولة الأحدث من الضربات الأمريكية بالإضافة إلى محطة القطارات في مدينة بندر خامير الساحلية ومطار إيران شهر في جنوب شرق إيران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى إيرانيين. في غضون ذلك تواصل طهران إغلاق مضيق هرمز فيما تستمر واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح باستمرار الأعمال الإيرانية في المضيق دون ضمان محاسبة إيران عليها، لكنها أضافت أن الرئيس الأمريكي منفتح دائما على الدبلوماسية في الوقت نفسه، ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال استخدام قوات برية لتنفيذ عمليات منها السيطرة على جزيرة خارج موقع محطة التصدير الرئيسية للنفط الإيراني، في حين كرر تهديداته بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات. من جهتها قالت مصادر إيرانية إن طهران لا ترغب في تصعيد أوسع من شأنه أن ينسف الاتفاق الأولي الذي تسنى التوصل إليه في حزيران الماضي والذي لا تزال ترى أنه حقق معظم ما كانت تسعى إليه.
0: وفي إقليم كردستان العراق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اليوم عن إسقاط 8 طائرات مسيرة مفخخة في محافظة أربيل. وذكر الجهاز في بيان أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت 8 طائرات مسيرة في محافظة أربيل في إقليم كردستان، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا في الأرواح عقب إسقاطها. وفي وقت سابق قتل 9 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف شنته طهران فجر اليوم على معسكرهم في إقليم كردستان شمالي العراق. وإلى لبنان، حيث باشر الجيش اللبناني تنفيذ خطة انتشار جديدة في عدد من البلدات الجنوبية بالتزامن مع الحديث عن خطة انتشار موسعة بعد انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي تنفيذا للاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقال مصدر أمني لبناني في بيروت إن الجيش اللبناني يسير دوريات ويقيم حواجز ونقاط مراقبة في بلدات في قضاء بنت جبيل وقضاء النبطية وصور. وأضاف أن الانتشار يتزامن مع اعتداءات إسرائيلية شملت غارات وعمليات تمشيط وتفجير وإلقاء قنابل صوتية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب فجر اليوم عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع فلسطين الطبي وسط مدينة رام الله، كما اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة نابلس. إلى ذلك هاجم مستوطنون فجر اليوم بلدات شمال مدينة رام الله وجنوب مدينة نابلس وأحرقوا محاصيل زراعية وأقدموا على قطع أعمدة الكهرباء تحت حماية قوات الاحتلال. إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وما يرتبط بها من بنية تحتية تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتعد انتهاكا صارخا.

0: وفقا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. من محلياتنا تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن العمل في طريق مأدب الغربي، وأكد على ضرورة الإسراع في الإنجاز والتركيز على جودة العمل. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
1: تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن السير العمل في مشروع صيانة طريق مأدب الغربي، مؤكدا ضرورة تسريع الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. ويعد المشروع من الأعمال الحيوية التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة الطريق وتحسين السلامة المرورية من خلال تجديد الخلطات الإسفلتية وصيانة الجسور واستكمال أعمال التخطيط والشواخص الإرشادية، بما يسهم في خدمة المواطنين وتوفير طريق أكثر أماناً لمستخدميه.
0: في العقبة استقبلت المدينة زوارها من الأغوار الجنوبية ضمن مبادرة روحها بترد الروح. وحول التفاصيل حدثنا عضو غرفة تجارة العقبة سلام المعايطة لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
2: إتمام لمبادرة روحها بترد الروح، رجعت المبادرة التي أطلقتها سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة العقبة في مبادرة روحها بترد الروح إلى مدينة العقبة. هلت علينا حافلاتنا من أهلنا من الأغوار الجنوبية إلى مدينة العقبة، وهذا ما يدل إنه هي البوصلة الأولى لجميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية إلى ثغر الأردن من الباسم لثقتهم في هذه المدينة الساحلية الجميلة، مدينة الحب والسلام، مدينة العقبة. نرحب بالجميع، وهاي وأولى الرزنامة الصيفية في هذا الموسم. صيفنا بإذن الله في مدينة العقبة غير، والعقبة دائما تزدهر بضيوفها وزوارها.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين.

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين وقطر والكويت. وزير الخارجية يؤكد أن الرواية الإيرانية التي تزعم وجود قواعد أمريكية في الأردن أمر غير صحيح. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الولايات المتحدة تصعد ضرباتها على إيران وطهران تهدد بدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء في دائرة تحرير الأخبار هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراونة. تحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة في الهندسة الإذاعية. ولكم أجمل تحية مني زيد الخلايلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمت.

0: عود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج بعيون عربية.
5: السيدات والسادة المستمعين والمستمعات الأكارم، أهلا بكم وسهلا في برنامج في حلقة جديدة من برنامج مدن تتحدث. مدينتنا لهذا اليوم هي طبقة فحل بيلا. تقع طبقة فحل في لواء الأغوار الشمالية محافظة إربد، وتبعد عن العاصمة عمان حوالي 100 كيلومتر إلى الشمال الغربي. طبقة فحل تنخفض عن مستوى سطح البحر حوالي 70 متر، وهي واحدة من المدن الرئيسية التي شهدت استيطانا أو سكن مبكر للإنسان في هذه الفترة في هذا الموقع، وهي استمر السكن فيها منذ البدايات حتى اليوم. ضيفنا لهذا اليوم الذي سيلقي معنا الضوء على هذه المدينة ويتحدث معنا إليها هو الأستاذ الدكتور عمر الغول. والأستاذ الدكتور عمر الغول أستاذ اللغات القديمة في جامعة اليرموك. أهلا وسهلا دكتور عمر.
6: أهلا بك دكتور يوشع، وأهلا بمستمعينك الكرام، وأشكرك على هذه الفرصة للحديث عن واحدة من أهم المدن التاريخية في الأردن.
5: طبقة فحل دكتور بدأ الاستقرار بها منذ فترات مبكرة جدا، وطبعا للاستقرار عوامل وأسباب واضحة جدا للدارسين والباحثين. باعتقادك ما هي أهم الأسباب التي يعني أدت بالإنسان من فترات مبكرة إلى أن يستقر في طبقة فحل؟
6: جميل جدا. فعلا يعني رغم أن عوامل الاستقرار تتوافر في كثير من المواقع في بلادنا، إلا أن هناك مواقع تبقى أكثر حظا من سواها بسبب مجموعة من العوامل. طبقة فحل كما ذكرت موجودة في وادي الأردن. هذه المنطقة كما هو معروف عنها تتوافر فيها المياه من جهة، وتتوافر

0: فيها التربة الخصبة. فإذا توافر هنا عاملان من عوامل الزراعة، ويتصل بالزراعة اتصالا مباشرا بطبيعة الحال تربية الحيوان. فالعيش هنا، الاستقرار هنا، سبل الرزق متوافرة. لكن يتوافر في طبقة فحل إلى ذلك سمة جغرافية استثنائية، وهي أنها تقع على الرغم من وقوعها في وادي الأردن إلا أنها جارت المنطقة الجبلية، جارت الجبال. وهذا أتاح لأهل طبخة فحل بالتأكيد منذ فترة مبكرة الإفادة من هذين الحيزين البيئيين. بمعنى آخر، إذا كانت الأغوار مناسبة للعيش تماما في فترات الشتاء الباردة، فكان يمكن بالتأكيد لسكان هذه المنطقة الانتقال ولو موسميا إلى المناطق الجبلية الإفادة من التفاوت الغطاء النباتي في الفترات المختلفة والمناخ وهكذا.
1: وهذا ما حدث دكتور يمكن بالفترة النطوفية قبل حوالي 12 ألف سنة قبل الميلاد، يعني 14 ألف سنة من اليوم، عندما استقر الإنسان في طبقة فحل استقرارا موسميا، يعني 4-5 شهور 7 شهور ثم ينتقل إلى موقع آخر.
0: بالتأكيد، وخير الشواهد على ذلك أن الأثريين الذين اشتغلوا في طبقة فحل عندما أحبوا أن يفهموا السياق العام للاستقرار هناك أجروا مسحا أثريا في المناطق المجاورة، ومن ذلك وادي الحمة المجاور، فعثروا على مثلا مواقع مثل الموقع المسمى الحمة 27 الذي يعود إلى الفترة التي ذكرتها، وعثروا فيها أيضا على آثار استقرار يعد من أكبر الشواهد على الاستقرار في التاريخ البشري. ولا ينبغي ولا يجوز فهم الاستقرار في موقع الحمة 27 بمعزل عن الاستقرار في موقع طبخة فحل الذي لا يبعد كثيرا عنه وينتمي عمليا إلى نفس الحيز الحيوي.
1: يعني هو يعتبر من ضواحي طبقة فحل أو المناطق المجاورة لطبقة فحل. وفي هذا الموقع من هذه الفترة عثر على دلائل عديدة على استقرار طويل المدى. عثر على سبيل المثال على بيوت من أساسات من الحجر، وربما كانت الجدران من مواد عضوية التي تلفت مع الوقت. وعثر أيضا على شيء مميز دكتور عمر، ربما بمعيتك نلقي الضوء عليه. عثر على لوح حجري من 3 قطع في إحدى الجدران، ومقابل هذا اللوح الحجري كما ينشر المنقب في الموقع عثر على كومة من الحجارة وعليها جماجم بشرية محترقة.
0: نعم، هذا الموقع، الموقع حمي 27، فيه شواهد على يعني أشياء عملها الإنسان لا تتصل مباشرة بتلبية الحاجات اليومية من طعام وشراب. يعني فيه، يعني أنت تلمح هنا إلى شكل مبكر من أشكال العبادات. ربما مثلا نتساءل إذا كان الجدار أقيم لغايات عملية وحسب، لأن يكون بيتا مثلا يحمي من البرد، يحمي من الحر، يحمي من الحيوان المفترس، فلما يبذل الإنسان جهدا إضافيا في زخرفته؟ وهل جاء هذا الموقد الذي عليه بقايا عظام بشرية صدفة مقابل هذا المكان المزخرف؟ يجب أن ننبه السامعين الكرام والسامعات إلى أننا في عصور لا كتابة فيها بعد، فالآثاري ملزم باستنتاج المعلومات من السياقات الأثرية القليلة التي يعثر عليها
1: ومن الدراسات المقارنة في المواقع والأماكن المختلفة،
0: وربما في الفترات اللاحقة أيضا التي فيها كتابة. بوجه عام، وجود مثل هذا الإنجاز اللي هو هذه الزخرفة في الجدار التي لا وظيفة حياتية لها، يدفعنا للتساؤل عن عن سبب صناعتها. طبعا لا يجوز في هذه الفترة أن نتحدث عن الفن من أجل الفن، نقول أنه زخرف الحائط لأنه يعني بدأ له
1: أن الحائط
0: يبدو جميلا. نعم، الأغلب أن هذه الزخرفة، هذا الجهد الزائد، هذه المهارة التي وضعت أريد بها التأكيد على يعني نوع من الطقوس أو نوع من العبادات، خصوصا إذا ما قرناها بما عثر في السياق نفسه. حقيقة في الحمى 27 عثر على أشياء أخرى لم يكن لها استخدامات يومية، مثل هذا المنجل الرائع الذي طبعا المنجل نفسه كان مصنوع من قرن الغزال، وفيه صفان وليس صف واحد من النصال الصوانية، الذي لفت نظر الآثريين.
1: يعني هو بعد إذنك دكتور، النصل جعل فيه تحزيزا ثم وضعت هذه
0: المثال في
1: التحزيز
0: في نعم في في في الأخاديد الصغيرة هذه. الذي لفت نظر الأثريين أن هذه الشفرات الصوانية لم تكن مستخدمة، يعني أن الإنسان بذل جهدا إضافيا استثنائيا، عمل منجلا من صفين من الشفرات الصوانية، بذل في جهدي فيه جهدا ولم يستخدمه، مما يوحي أيضا بمفهوم له ليس له علاقة بالاستخدام اليومي، ربما له علاقة بالترف، ربما له علاقة بالمباهاة الاجتماعية، مثلما يحمل أحدنا خنجرا مذهبا أو مسدسا مذهبا. تذهيب لا علاقة له بوظيفة السلاح نفسه، له علاقة بالمنزلة الاجتماعية. فهذا منجل اقتضى جهدا إضافيا في الصناعة، رغم أن صانعه لم يقصد من ذلك استخدامه في الحقل.
1: مع أن طبقة فحل طبعا بهذا الموقع بدأت الآن الزراعة تظهر، بدأت ممارستها، وبدأ الإنسان يكتفي من الغذاء، ينتج ما حاجاته ربما، بدل من أن يكون طوال الوقت متجول صائد وجامع للقوت، الآن استقر في طبقة فحل، أنتج غذاؤه، ومع إنتاج الغذاء بدأ يتجه إلى حاجات غير غذائية، يعني غير بالإضافة للغذاء، بحاجة إلى أشياء ترفية، ممارسات طقوسية ربما، وبرستيجيوس أوبجيكتس يستخدمها في حياته اليومية.
0: نعم، يعني هذا يشير أنه ربما أن الإنتاج الزراعي الذي ذكرته نتج من ضمن ما نتج عنه تفاوت طبقي في المجتمعات القديمة، يعني هناك من يملك، هناك من لا يملك أقل، يبدو أن كل الناس كانت تملك اقتصاد كفاف، كانت تملك ما تأكل، لكن الآن فيما يبدو سيصبح هناك فئات في المجتمع تملك أكثر، يعني
1: زعيم المجموعة ربما، القائد
0: مختار أو كذا أو كبير، كما قلنا مرة أخرى. أنا أستاذ كتابات كما ذكرت في البداية، لذا ألح على موضوع الكتابة. في غياب الكتابة ليس لنا إلا أن نحدث حدسا عن التركيب الاجتماعي في ذلك الوقت.
1: ثم في الفترة اللاحقة دكتور، في فترة العصر الحجري النحاسي، انتقل الإنسان للسكنة في طبقة فحل، مع أنه أيضا عثر على مواقع ترجع لهذه الفترة خارج طبقة فحل المعروفة اليوم.
0: نعم،
1: في مواقع قريبة منها أيضا.
0: نعم، يعني حقيقة كما تعلم نحن في علم الآثار نتحدث عما نعرف، ونحن لا نعرف كل شيء. بالتأكيد التنقيب في الأغوار الشمالية عموما وفي محيط طبقة فحل كشف عن عدد من المواقع الأثرية كطبقة فحل. العصر الحجري النحاسي حقيقة عصر لافت للانتباه، في تقديري مظلوم عند الآثريين. كلما ذكر العصر الحجري النحاسي ذكر تعدين النحاس، وهذا صحيح، لكن أنا في تقديري أن الحركة الكامنة في العصر الحجري النحاسي كانت أوسع وأعمق من ذلك. يعني كما ذكرت، في هذه الفترة سيتحول الناس إلى الزراعة الواسعة، إلى تربية الحيوانات على نطاق كبير،
1: إنتاج غذائي ليس لكفافهم وإنما أكثر ربما من حاجتهم.
0: أحسنت، هو في الحقيقة سنخرج، ولذا قلت إن العصر الحجري النحاسي مظلوم، لأنه هي الفترة في الغالب التي شهدت الانتقال من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد الوفرة. وكما تعلم نعرف ذلك من الجرار الضخمة جدا التي عثر عليها جزئيا في طبقة فحل، ولكن في أماكن أخرى مثل تل أبو حامد. يعني الجرة
1: وتل أبو حامد ليس بعيدا عن طبقة فحل
0: أبدا أبدا في الأغوار الشمالية. لمن لا يعرف من المستمعين، يعني الجرة ربما تتسع إلى 4 أو 5 رجال، ضخمة جدا، فهذا يدل على أن الإنسان وفق في تلك الفترة إلى إنتاج زراعي واسع غزير.

0: ولم يكن هذا الإنتاج الزراعي محصورا على الحبوب، دخلت زراعة الزيتون وزراعة الكروم في طبخة فحل وفي محيطها. وهنا تنشأ مشكلة مركبة، يعني أنت إذا أنتجت كمية وافرة من الحبوب تستطيع تخزينها، لكن إذا أنتجت كمية وافرة من الزيتون ومن العنب لابد لك من علاج معالجتها والتصرف فيها. مثلا العنب تعصره، ربما تحول جزءا منه خلا، لكن في الأغلب ستحول جزءا أكبر منه خمرا لتمنع من الفساد. هذا الذي أدى في النهاية بما يبدو إلى البحث، يعني عن فكرة مفهوم البحث عن أسواق لهذه الوفرة لهذا المنتج الزراعي. هناك دلائل تقول في هذه الفترة والفترة التي تليها على وجود جرار صنعت في منطقة طبقة فحل عثر عليها في مصر، وعند فحصها تبين أنها كانت فيما يبدو استخدمت لنقل الخمور. يبدو أن إنتاج العنب الزائد في منطقة، ربما في المنطقة الشرقية من طبقة فحل، أدى بالناس إلى عصر العنب، إلى تخميره، الكمية كانت كبيرة جدا، صدرت أحد الأسواق بلغ حتى مصر. هذا التطور سنراه في شكله المكتمل الواسع في الفترة التالية وهي العصر البرونزي المبكر، لكن جذوره وتشكله الأول حدث في العصر البرونزي، في العصر الحجري النحاسي.
1: والمنقب في طبقة فحل دكتور يشير أنه قد عثر أيضا مع هذه الجرار على ما ربما يكون إرهاصات، بدايات للكتابة لتوثيق هذه المنتجات المخزنة. ربما هذه الجرة تخص شخص معين، جرة أخرى تخص شخص آخر، فكان هناك نوع من التوثيق لهذه المحتويات ولهذه المواد المخزنة.
0: نعم، حقيقة يعني لتذكير السامعين الكرام، نحن نقول عموما إن الكتابة اخترعت في جنوب العراق في حوالي عام 3500 قبل الميلاد. الكتابة عموما يعني مطلقة
1: توثيق،
0: والأغلب أن التوثيق هناك نشأ لضبط الإنتاج الزراعي. الآن العصر الحجري النحاسي في بلادنا في منطقة طبخة فحل يسبق هذه الفترة، لكن المشكلة التي بين أيدينا مشابهة.
1: نحن نتحدث ربما عن الألف الخامس قبل الميلاد.
0: نعم نعم، يعني نتحدث حوالي 4500 أو بعد ذلك بقليل. لكن المشكلة التي واجهها الإنسان في طبقة فحل مشابهة في الغالب للمشكلة التي واجهها الإنسان في جنوب العراق، وهو كيف أضبط كل هذه الحركة التجارية. يعني مثلا إذا صدق المثال الذي ضربته قبل قليل من تصدير طبقة فحل للخمور إلى مصر، فيجب أن نعرف لمن كانت هذه الجرار، من صاحبها، من حملها، ما عددها، بكم بيعت، لمن بيعت،
1: وربما اشترك أكثر من شخص في المادة الواحدة
0: هذا الغالب
1: المنتجة، وبالتالي بحاجة لمعرفة كل شخص الكمية التي ساهم في
0: صحيح حصته في النهاية، حصته حتى من الربح إذا كان هؤلاء التجار اشتروا شيئا بما باعوه من مصر وهكذا. هذا كله دليل عقلي منطقي على ضرورة وجود الكتابة. الآن العثور على علامات مثل خطوط أو إشارات معينة يعني تعزز هذا الفرض. مع ذلك مجموع الشواهد يعني لا ترقى بنا إلى القول إن الإنسان في طبخة فحل في الألف الخامس قبل الميلاد اخترع الكتابة، لكنه في الغالب اخترع نظاما من التوثيق يمكن أن نسميه نظاما ما قبل الكتابي.
1: وبعد العصر الحجري النحاسي نأتي إلى العصر الذي ذكرته قبل قليل دكتور، اللي هو العصر البرونزي المبكر، ونحن نتحدث عن حوالي 3300 قبل الميلاد.
0: نعم، بل ودلت الاكتشافات الأخيرة في طبقة فحل خصوصا على تل الحصن الواقع في الجهة الجنوبية من من موقع طبقة فحل، يعني بس منعا للبس. طبقة فحل فيها تل الحصن، وطبعا جنوب إربد بقليل هناك تل

0: للحصن، وفي بيسان هناك تل الحصن. تل الحصن هذا اكتشف المنقبون الأستراليون على قمته تحصينات وبوابة ضخمة ترجع العصر البرونزي المبكر، أرخوها في حوالي 3900 قبل الميلاد. يعني ما تقدير الأثريين للموضوع هو أن هذه الوفرة، هذا الثراء الذي أصاب القرى التي كانت موجودة في العصر الحجري النحاسي، أتاح التوسع بعد ذلك بما أتاحت إنشاء المدن. يعني العصر البرونزي المبكر ستتحول فيه كثير من القرى إلى مدن ذات إدارة مركزية ذات تحصينات
1: ومجتمع منظم
0: 100%، لأن المجتمع أصبح أكبر وعليه لا ينظم كما كان ينظم بالعلاقات القرابية، بالمونة، بالتخجيل مثلا، وإنما في الأغلب صار ينظم بالقانون وبالأمر وبالتنفيذ
1: والتخصصية في
0: 100%، يعني
1: في العمل والإنتاج،
0: إنتاج الفخار، إنتاج كذا. من الشواهد على ذلك حتى لا يبقى الكلام عاما، إنه مثلا مدينة طبخة فحل ستكون محصنة بسور ضخم فخم مبني من الطين في ذلك الوقت بسبب وفرة المياه والطين في المكان، لكن واضح أننا انتقلنا في طبخة فحل في هذه الفترة مثل سواها من عهد القرى إلى عهد البدن. المدينة كبيرة تحكم نفسها بنفسها ويحيط بها ريف فيه مجموعة من القرى.
1: ثم ازداد الازدهار وتطور في طبقة فحل، ونحن يعني طبقة فحل نأخذها نموذج لكل الفترة، القرى والتجمعات السكانية المعاصرة لها في منطقة الأردن. نتحدث في الفترة العصر البرونزي المتوسط 2000 قبل الميلاد تقريبا إلى 1550، ازداد الازدهار وأنشئ في طبقة فحل معبدا، وربما أيضا بجانب المعبد كان هناك مقرا للحاكم.
0: نعم.
1: سواء كان تسميته، بغض النظر عن تسمية الحاكم أو المنصب الذي كان يشغله، لكن ازدهرت بشكل كبير جدا طبقة فحل.
0: نعم.
1: في أحد المقابر التي ترجع لهذه الفترة عثر على شفرة من الحديد، شفرة تحتوي على أقل قليلا من 1% من الكربون، وهذا يجعلها من الفولاذ، وربما تكون هي أقدم قطعة حديد أو فولاذ في العالم كله بأسره، أنتجت من طبقة فحل، عثر عليها في طبقة فحل. أيضا من طبقة فحل من هذه الفترة عثر على يعني دلائل على تطور الإيمان والتدين والممارسات الشعائرية في هذا الموقع.
0: نعم. طبعا حقيقة يعني في العصر البرونزي الأوسط ستصبح طبقة فحل جزءا من السياق الإقليمي العام. في العصر البرونزي الأوسط ستتقدم مصر لتصبح سيدة الموقف، هذا سيخلق درجة عالية من الاستقرار السياسي، وستصبح طبقة فحل جزءا مستقلا من هذا السياق الإقليمي التجاري السياسي. فصحيح ستبنى فيها مباني ضخمة، منها المعبد الذي ربما ترجع أصوله إلى العصر البرونزي المبكر. الأثريون يقدرون أن جدران المعبد غير موجودة اليوم، لكن الأثريون يقدرون أن المعبد كان ضخما جدا، كان ملونا من الخارج باللون الأحمر، فالأغلب أن المعبد كان يرى من خارج طبقة فحل، يعني أن حتى المار بالطريق الخارجي كان يستطيع رؤية المعبد، فيبدو أنه كان معبدا له وقع في النفس. طبعا المعابد أقدم من هذه الفترة، المعابد في بلادنا، لكن في هذه الفترة فيما يبدو نحن نتحدث عن معبد مركزي، نحن نتحدث يبدو عن إله مركزي. طبعا الأديان في هذه الفترة كما تعلم شركية، فيعني يحتمل أن أهل المدينة عبدوا أكثر من إله. لا نعرف مرة أخرى بسبب عدم وجود شواهد كتابية، لا نعرف اسم الإله الذي كرس له المعبد، وربما يعني في فترات مختلفة كرس لآلهة مختلفة، مجاورة الم

0: معبد للقصر دليل على شكل من أشكال الوحدة بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية في المدينة، وهذه الوحدة مألوفة موجودة، نعرفها من مصر ونعرفها من العراق، أن الحاكم الأعلى أيا كان اسمه أو أيا كانت صفته كان في الغالب هو الكاهن الأعلى في الوقت نفسه. لكن طبعا لا يفوتك دكتور يوشع أنه رغم انعدام الكتابة في بلادنا حتى الآن، إلا أن الآخرين ذكرونا، فذكرنا المصريون وعرفنا منهم للمرة الأولى اسم المدينة، اسم المدينة، وأن اسمها هو فا حا لام، لأن الكتابة المصرية لا تكتب الحركات، فعرفنا أن هذا الجذر فا حا لام الذي نعرفه اليوم، تصور بعد آلاف السنوات، كان اسمها في حوالي 1900 قبل الميلاد.
1: وهو مطابق للاسم المستخدم اليوم
0: 100%. هذا ذكرته بالعكس، يعني هذه موضوع آخر. أنا في الحقيقة يعني لا أعرف من أين جاء اسم طبقة فحل، لأن المصادر الإسلامية وربما نأتي إلى ذلك فيما بعد لا تذكر المدينة إلا باسمها فحل، يعني ولا تذكر كلمة طبقة حتى الفترة العثمانية. فالمدينة كان اسمها فحالام من المصادر اللاحقة، سنعرف أن اسمها كان فحل، والمصادر العربية تذكرها أيضا باسم فحل.
1: ولكن من الفترة التالية هناك أيضا كتابات من طبقة فحل، وربما هي أقدم كتابات عثر عليها في الأردن.
0: نعم،
1: من طبقة فحل، يبدو أن حاكم فحل أو فحليوم ربما أرسل رسائل إلى مصر، رسائل يعرض فيها التعاون وحماية القوافل. طبعا طبقة فحل هي مطلة على وادي الأردن اللي هو الممر الطبيعي من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، وبالتالي هي موقع مسيطر.
0: نعم، في الحقيقة لأرجع بك قليلا، يعني لنبقى قليلا في العصر البرونزي الأوسط. من أواخر العصر البرونزي الأوسط في حوالي 1550 قبل الميلاد جاءنا أقدم شاهدين على الكتابة في الأردن، وهما كسرتان من رقيمين طينيين مكتوب عليهما باللغة الأكادية وبالخط المسماري، يبدو أنهما يتعلقان بتجارة القمح. عثر عليهما في المبنى المسمى القصر في طبقة فحل، وهما في الغالب لم يكتبا في طبقة فحل، كتبا في مكان آخر. يبدو أن أحدا إما في شمال سوريا أو في مكان آخر جاء يستورد قمحا أو جاء يبيع قمحا، والكسرتان لهما علاقة بهذه التجارة. هذا يؤكد أن ما قلنا من أن طبقة فحل كانت بؤرة للحركة التجارية في
1: هذه
0: ذلك
1: الفترة.
0: الوقت
1: دكتور، الأكادية كانت هي تقريبا اللغة الرسمية المعتمدة. نعم، في منطقة الشرق.
0: نعم،
1: ربما
0: المصرية الأكادية كانت هي اللغة الدولية، وعليه كل من أراد أن يخاطب، يعني كل جهة أرادت أن تخاطب جهة أخرى إقليمية كتبت إليها بالأكادية، كما نستخدم الإنجليزية اليوم مثلا. وعليه الرسالتان اللتان ذكرتهما دكتور يوشع، اللتان صدرتا عن ملك طبقة فحل موت بعلو، مكتوبتان أيضا بالأكادية، رغم أن الأكادية لم تكن لغة أهل طبقة فحل ولا لغة الفرعون المصري، لأنه خطب بهما الفرعون المصري. لكن مثلا عرفنا منهما أسماء الناس، عرفنا لغة الناس. موت بعلو يعني ربما كان اسما كنعانيا، موت بمعنى رجل، وبعل هو الإله، فعرفنا أن اللغة لغة يعني محلية كنعانية في ذلك الوقت. الرسالتان مهمتان جدا، لأنهما تبينان موقع طبقة فحل الإقليمي. واضح أن الفرعون أرسل قافلة من مصر لتذهب إلى ميتاني خني قلبت، الواقعة تقريبا في منطقة القامشلي في سوريا اليوم على الحدود السورية التركية. لا نعرف ما الذي أرسله الفرعون، لكن ما كان لقافلة الفرعون أن تصل إلى هدفها دون مساعدة من الحكام المحليين. هذا نحن الآن في العصر

0: رمزي المتأخر. فواضح أن الفرعون طلب من ملك طبقة فحل المساهمة في تسهيل حركة القافلة، استقبالها، يعني حمايتها إلى آخره، توفير ربما الطعام عندما ينزلون ليوم أو يومين وهكذا. الرسالة الأخرى يطلب في يسأل فيها الفرعون عن شخص فار، فيؤكد له موت بعل أن هذا الفار ليس لدينا، لم نره، لم لا نعرف
1: لكن عنه. دكتور، ربما نسلط الضوء عن أن يكتب حاكم طبقة فحل للفرعون المصري وأن يعتبر نفسه ربما أيضا هو ندا له، يعني حتى تكتب لشخص أعلى. هل هذا يعني
0: هو العصر البرونزي المتأخر كما تعلم دكتور يوشع كان عصرا فرضت فيه مصر سيادتها على جنوب بلاد الشام. الحكام كانوا حكاما مستقلين داخليا، السياسة العامة كانت مرهونة بالقيادة المصرية. واضح أن الفرعون طبعا يعني أن
1: الخطاب مباشرة بينهم، ما في وسيط.
0: لا طبعا مباشرة، الملك يخاطب الفرعون مباشرة، ويعني إن شئت يتعاونان في إنجاز مهمة واحدة. هذا يؤكد طبعا مثل هذه المراسلات موجودة بين طبقة فحل والفرعون، القدس والفرعون، جبيل والفرعون، حتى قبرص والفرعون، يعني مما يدل على شكل من الإدارة. كان كما قلنا للحكام المحليين فيه درجة من الاستقلال ودرجة من الحكم ضمن الإطار المصري العام.
1: ولكن هذا أيضا يعطي انطباع أو فكرة عن مدى أهمية هذه المواقع، طبقة فحل تحديدا موضوعنا الآن، وقدرتها على توفير الأمن والحماية ربما،
0: وموقعها الإقليمي. موقعها الإقليمي يعني بمعنى آخر أن أي قافلة تخرج من مصر يعني تسير على شاطئ المتوسط حتى تبلغ منطقة تل المتسلم اللي هي مجدو، تنحدر في سهل مرج ابن عامر إلى بيسان، تصل طبقة فحل. لا يوجد طريق آخر، يعني هذا طريق التجارة الدولي
1: والرئيسي،
0: وطبقة فحل محطة رئيسية فيه. ولاحظ أن القافلة ستتجه إلى خني قلبت، إلى شمال، أقصى شمال سوريا. إلى جنوب تركيا. في الرسالة عبارة طريفة يؤكد موت بعل فيها للفرعون أنه على استعداد لإيصال القافلة، بل يتحداه بعبارة بأن يقول له يعني ما بالك أنا أرسل القافلة إلى خني قلبت، أنا مستعد أن أرسلها إلى كردونيش. كردونيش في ذلك الوقت وهي بابل. وهذا يدل على أن يعني فيما يبدو أنه طبقة فحل كانت معنية بضبط القوافل الواصلة من مصر إلى بابل، وهذه مسافة يعني تبلغ آلاف الكيلومترات. طبعا لم تكن طبقة فحل تسيطر على الطريق كله، لكن طبقة فحل كانت محطة رئيسة في هذه الحركة الاقتصادية التجارية العسكرية.
1: واستمر الازدهار في طبقة فحل حتى في العصر التالي، العصر الحديدي. نحن ننتقل الآن إلى العصر الحديدي.
0: نعم.
1: واستمر أيضا المعبد في الاستخدام.
0: نعم.
1: منذ فترة العصر البرونزي المتوسط، وربما كما أشرت أبكر قليلا، إلى فترة العصر الحديدي.
0: صحيح. المعبد هذا مذهل، يعني ربما يعني عندما يستمع المستمعون إلى الحديث عن الفترات الزمنية البعيدة لا تتجلى لهم تماما هذا الترامي في المدد. عندما نقول ما بين العصر البرونزي الأوسط والعصر الحديدي، نحن نتحدث عن حوالي 1500 سنة. معبد نفسه، البناء نفسه ظل مستخدما. هذا يعني ليس مسألة معبد وحسب، وإنما يدل على استمرارية المؤسسة الدينية، على استمرارية الإدارة المركزية. رغم ولا مجال الآن في هذا اللقاء للخوض في كل هذه التفاصيل، رغم التحولات الكبرى التي شهدها الشرق في هذه الفترة، يعني عندما نقول استمر طبقة فحل، حقيقة استمر طبقة فحل في حين أن كثيرا من المواقع الأخرى لم يصمد للتحولات الكبرى. أما طبقة فحل بسبب الموقع الاستراتيجي الذي ذكرناه، بسبب الوضع البيئي الذي ذكرناه، هي واحد من الشواهد الاستثنائية على الاستمرار. يعني ربما دكتور يوشا، ربما ينبغي عندما نتحدث عن طبقة فحل أن تكون كلمة الاستمرار، الديمومة، واحدة من الكلمات المفتاحية عند حديث عن هذا الموقع.
1: ثم ننتقل إلى الفترة التي جاء فيها الإسكندر المقدوني إلى الشرق، جاء بحضارته الغربية إلى منطقتنا ذات الحضارة الشرقية القوية أيضا، وحصل هذا التمازج بين الحضارتين، فكان لدينا فترة الهيلينستية، الحضارة الهيلينستية الشرقية والغربية منذ تقريبا 330 قبل الميلاد حتى مجيء الرومان. ومن عادة اليونان إعادة تسمية المدن التي يمرون بها أو يسيطرون عليها، فأعيدت تسمية طبقة فحل إلى بيلا
0: تقريبا. يعني طبعا فليأذن لي الدكتور يوشا ويأذن لي المستمعون، يعني أنا أرى أن الإسكندر المقدوني جاء للشرق بحضارته الشرقية، يعني الحضارة اليونانية أيضا حضارة شرق. يعني صحيح أنه في القرن التاسع عشر الغرب اختار أن ينسبها لنفسه، لكن الجوامع ما بين حضارتنا في الشرق في بلاد الشام والحضارة اليونانية كبيرة جدا. على أي حال الكلام صحيح تماما، سيأتي المقدونيون بالحضارة اليونانية إلى بلادنا، يصبغون المناطق المفتوحة بالصبغة اليونانية. موضوع فحل بيلا طريف، الأغلب أن الفاتحين الذين لم يكونوا طبعا يتكلمون لغتنا ولم يكونوا قادرين على لفظ حرف الحاء لفظوا فحل بيل، فذكرتهم باسم المدينة التي ولد فيها الإسكندر فأسموها بيلا، وشاع اسمها يعني حتى اليوم،
1: وما زال
0: يعني
1: مستخدما صحيح بالإضافة إلى طبقة فحل هي تعرف. نعم. وبهذه الفترة القصيرة أعيد إنشاء تقريبا يعني معظم المدن التي سيطر عليها اليونان وفق النظام اليوناني، ولكن لاحقا عندما يأتي الرومان يعيدوا إنشاءها مرة أخرى، وغالبية الحفريات تعثر على الفترات الرومانية وتفقد أو لا تعثر على البقايا من فترة الهيلينستية. عندما جاء ربما أيضا في الفترة اليونانية أيضا بدأت طبقة فحل تصبح عضوا في مدن الديكابوليس.
0: نعم.
1: وطبقة فحل ربما للمستمعين هي شرق وادي الأردن على المرتفعات الشرقية، تقابلها في الجهة الغربية بيسان، وتقابل بيسان أم قيس أو جدارة، فهذا المثلث المدن، رأس المثلث في كل مدينة من هذه المدن، سيطرة مطلقة على الممرات التجارية التي كانت في تلك الفترة.
0: صحيح، يعني هو اليونان لتنظيم الإدارة فعلا أنشأوا فيما يبدو حلفا بين هذه المدن الكبيرة، بعد كما ذكر الدكتور يوشا بعد أن أعادوا بناءها على النمط اليوناني. سأعود إلى هذه الملاحظة، ويعني أنشأوا هذا الحلف المسمى حلف المدن العشر الذي تكون في الغالب من أكثر من 10 مدن، ومضى الرومان في هذه المؤسسة في هذه المدن في يعني في هذه المؤسسة مدن مؤسسة المدن العشر، وكانت طبقة فحل بالتأكيد واحدة من أهم هذه المواقع. ربما ما لا يعرفه، ما ألمح إليه الدكتور يوشع ولا يعرفه المستمعون، هو أن الرومان كانوا يوم يبنون يعني يبنون أبنية ذات أسس عميقة فتهدم ما كان قبلهم وتعلوه، فحيثما نعثر على آثار رومانية نفترض أن تحتها آثار هيلينستية. يعني ربما من أشد الأمثلة صراحة جرش، التي نصفها بأنها مدينة بناها الرومان والأغلب أن تحتها مدينة هيلينستية. الحال في طبقة فحل مشابه. طبعا بس أنا أنبه لفكرة عامة، أن هناك كان نمط للمدن اليونانية والمدن الرومانية، وهذا النمط استخدم في بلادنا، لكن هذا لا يعني أن أهل بلادنا بنوا مدنهم في صورة مطابقة للنموذج اليوناني أو الروماني. دائما كان هناك في تأويلات محلية في أشكال العمائر ومخططاتها، بالإضافة

0: لابد من التأكيد إن أهل المدن طبعا الذين بنوا طبقة فحل مثلا كانوا من أهل المدينة، يعني ليس أن سكانا يونانا جددا جاءوا إلى المدينة، بل هم أهلها الذين يعني أصبحت إدارتهم يونانية، أما هم في الغالب فظلوا
1: نفس السكان استمروا في التواجد.
0: نعم،
1: في الموقع
0: في الفترتين الهلينستية والرومانية. نعم،
1: ثم في الفترة الرومانية أيضا بعث السيد المسيح.
0: صحيح.
1: والسيد المسيح عليه السلام عندما أراد أن يذهب إلى المعمودية إلى النبي يحيى، كان في الناصرة السيد المسيح، لم يتجه جنوبا وإنما اتجه شمالا، ثم عبر من طبرية إلى طبق إلى أم قيس، ثم اتجه جنوبا وجاء إلى طبقة فحل.
0: نعم.
1: ويبدو أن أهل طبقة فحل كما كل الأردنيين حتى اليوم كانوا مضيافين، استقبلوه بالترحاب وأعجب بالموقع السيد المسيح. وربما أيضا أوصى أتباعه كما تذكر بعض الكتب أن يعودوا إلى طبقة فحل عندما يأتي الرومان لمهاجمة القدس.
0: نعم، يعني هذا ربما كما تفضلت دكتور يوشا ربما أنزل طبقة فحل منزلة خاصة في الوجدان المسيحي، يعني أولا مرور سيد المسيح عليه السلام بها من جهة، ثم يعني هذه التزكية للمكان باعتباره ملجأ للمسيحيين وهذا مكان. فعندما ثارت القدس على الرومان عام 66 ميلادية آثر المسيحيون فيها النأي بأنفسهم، لأن الجيش الروماني جاء لإخماد الثورة التي قام بها اليهود، فالمسيحيون في القدس فيما يبدو نأوا أنفسهم وخرجوا من القدس ولجأوا إلى طبقة فحل في تأكيد لتزكية السيد المسيح، فهذا جعل لطبقة فحل مكانة مضاعفة فيما يبدو في وجدانهم مرور المسيح بها، ثم أنها كما ذكرت كانت الملجأ الذي آواهم. ربما يعني هذا له علاقة الآن بتاريخ الديانة المسيحية، ربما تكون الجماعة المسيحية التي لجأت إلى طبقة فحل هي الجماعة المسيحية الأولى، يعني أول تكوين جماعي لمجتمع مسيحي صغير، لأن المجتمع المسيحي في القدس حتى ذلك الوقت كان جزءا من النسيج العام الاجتماعي الديني لمدينة القدس. أما أول وجود مسيحي مستقل نعرفه في التاريخ
1: انتشار خارج القدس.
0: نعم، ووجود مسيحي مستقل يعني جماعة مسيحية خالصة ربما كانت في طبقة فحل.
1: وفي هذه الفترة دكتور انتشرت الكنائس في طبقة فحل في الفترة البيزنطية.
0: نعم.
1: لاحقا.
0: نعم.
1: فكان في طبقة فحل ثلاثة كنائس كما تعلم، الكنيسة المركزية أو المجمع المدني في وادي الجرم، بداية وادي الجرم، ثم الكنيسة الشرقية على تل أبو الخس، والكنيسة الغربية. وهذه الكنيسة لها قصة يعني حقيقة شيقة، أنها ربما تكون الكنيسة الوحيدة في العالم التي يوجد في حنية الكنيسة مدفن. هل هذا المدفن ربما يكون لأحد أتباع السيد المسيح الأوائل الذين قدموا إلى طبقة فحل، وعندما توفي بني عليه ضريحا ولاحقا أقيمت هذه الكنيسة؟
0: هذه فرضية المنقب، يعني بمعنى آخر لا توجد شواهد صريحة كتابية، يعني مثلا لا يوجد نقش يقول من هو صاحب القبر، لكن يعني بناء وجود المدفن هناك، الاحتفاء بهذا المدفن من حيث يعني البناء عليه وإبرازه، نعم يوحي أو أوحى الأثريين بأن المدفون هنا شخصية كانت ذات منزلة دينية خاصة، فسارت الفرضية أنه ربما كان أحد حواري السيد المسيح.
1: ثم بدأ الإسلام بالوصول إلى منطقتنا، إلى طبقة فحل، إلى وادي الأردن، وحدثت معركة فحل الشهيرة.
0: نعم، حقيقة يعني الإسلام في زعمي بدأ في الأردن من فحل، يعني ظل الإسلام ظل الأردن متنازعا عليه بين الجيوش الإسلامية الفاتحة والجيوش الروم

0: الرومية البيزنطية حتى معركة فحل. الآن عند الناس الشائع أن البيزنطيين أو الروم هزموا في معركة اليرموك، هذا صحيح، لكن إخراج البيزنطيين في المرحلة الأولى من الأردن كان في معركة فحل. وتعرف القصة أن خالد بن الوليد توسع في الفتوح شمالا قبل أن يدرك أنه ترك في الجنوب يعني مجموعات مسلحة كبيرة رومانية، فانسحب من الشمال ورجع إلى البيزنطيين والتقى فيهم في معركة اليرموك التي هزموا فيها هزيمة نهائية في منطقتنا. لكن قبل ذلك كانت معركة فحل التي هزم فيها البيزنطيون واستسلمت الحامية البيزنطية في فحل نفسها،
1: وهذا ربما أمن أيضا لجيوش المسلمين ممرا
0: طبعا
1: يعني للإمدادات
0: وللوجستية
1: والعسكرية.
0: نعم.
1: طبقة فحل بمكانتها التي ربما أيضا تحدثت دكتور بالفترة فترات العصر العصور البرونزية والحديدية كيف كانت قادر على تأمين القوافل وموقعها الجغرافي أيضا ساهم في ذلك.
0: صحيح، يعني عندما أمن المسلمون الفاتحون موقع طبقة فحل أمنوه هو وأمنوا كل طرق المواصلات أو الاتصالات مع فلسطين مع الشام مع الجنوب التي كانت متعلقة به.
1: وبالفترة الأموية عثر على موقع كبير في طبقة فحل، عثر على بيوت من طابقين.
0: نعم.
1: وعثر أيضا على مجمع للبيوت، عثر على مسجد، عثر على يعني استمرت مزدهرة حتى زلزال 745-49 ميلادي.
0: حقيقة صدر الإسلام والعهد الأموي في طبقة فحل طريف، لأنه يكشف عن الطريقة التي تعامل فيها سواء السكان الجدد أو السكان أنفسهم مع المنشآت التي كانت قائمة، كيف حوروا فيها قليلا، كيف زادوا، كيف قسموا البيوت إلى آخره. الكشف الأثري طبعا كما ذكرنا في الفترة البيزنطية قبل الإسلام طبقة فحل مدينة مسيحية مهمة، بعد الإسلام ستبقى طبقة فحل مدينة إسلامية مهمة وستبقى الكنائس
1: قائمة
0: وعاملة، أي أن المسيحيين سيبقوا في المكان على مسيحيتهم وستبقى دور عبادتهم قائمة. قليلا قليلا فيما يبدو سيتحول الناس أهل المكان سيتحول الناس إلى الإسلام، ولا شاهد البتة قطعا على أي شكل من أشكال العنف في هذا الاتجاه، لكن يبدو أن الدولة وقد أصبحت مسلمة وأدواتها مسلمة وأجهزتها مسلمة ونظامها العسكري والسياسي والإداري والضريبي مسلم، أدخل الناس المسيحيين في المنطقة في الإسلام
1: تدريجيا.
0: وهناك شواهد طريفة حتى من زخارف الكنيسة ومن بلاطها وكذا يدل على أن الكنيسة كانت تفقد شيئا فشيئا درجة من ثرائها ومصادرها، دليل أن التابعين لها كانوا يتناقصون مع الوقت. لكن هذا ما مثال جميل جدا على مكان لم يهجر، يعني الفتوحات الإسلامية على أثرها الهائل، يعني مع في نهاية الفترة الأموية سيحكم المسلمون جزء من الصين إلى جنوب فرنسا، لكن مكان مثل طبقة فحل لن يحس أهله بالفاتحين الجدد بالدين الجدود إلا إحساسا رفيقا. فهذه شهادة جميلة جدا على الأثر.
1: لم يجبروا أبدا على ترك دينهم
0: إطلاقا
1: أو تغييره أو واستمروا في ممارسة شعائرهم في كنائسهم بجانب أيضا من قد تحول إلى الدين الجديد.
0: نعم، يعني وهذا التحول كما قلت يأتي تدريجيا تدريجيا كما يبدو من من من من بناء الكنائس وصيانتها وما أشبه، حتى جاء زلزال، يعني أقول للمستمعين ربما لا يعرفون، حدث في حوالي 749 زلزال هائل في جنوب بلاد الشام. الأثريون يلومونه على كل شيء، صح؟ يعني كلما أرادوا تفسير ظاهرة في الآثار قالوا
1: الزلزال.
0: الزلزال حقيقة هذا زلزال، ويعني
1: كما ولكنه كان زلزال مدمر
0: جدا
1: بدليل ما أثر في المساكن والمباني التي كانت موجودة.
0: لا، نحن لا ننكر إطلاقا أنه كان زلزالا ضخما جدا، لكن يحار الآثريون والمؤرخون في تفسير هذا التراجع الحضري في الأردن في هذه الفترة. أيلومون الزلزال في المحل الأول أم يلومون الزلزال السياسي الذي سبقه عندما تحولت الخلافة من دمشق إلى بغداد، فتحول الثقل السياسي من بلاد الشام
1: إلى
0: العراق. وكما نعلم في علمي التاريخ والآثار يعني يفضل أن لا نرد الأشياء إلى سبب واحد، يعني ربما تحول، ربما الزلزال عندما اقترن بالتحول السياسي أدى إلى هذا التراجع.
1: يعني على عكس ما كان معروفا أو كان متفقا عليه بين الباحثين أن المنطقة قد هجرت تماما في التحول الذي حدث في العاصمة، انتقال العاصمة من دمشق إلى بغداد، لكن طبقة فحل نتيجة الحفريات الأثرية التي جرت في الموقع كشفت عن استمرار الاستيطان والسكن في طبقة فحل حتى خلال الفترة العباسية اللاحقة.
0: نعم.
1: ولكن انتقل الناس من المساكن التي كانت موجودة في الفترة الأموية، ربما خشية من تكرر الزلزال، ربما عوامل أخرى، إلى خارج الموقع، وعثر على موقع ضخم يعود إلى الفترة العباسية، وهذا ما غير فكرتنا عن استمرار السكن والتواجد البشري في الأردن خلال الفترة العباسية.
0: صحيح. الآن طبقة فحل فيها موقع كامل، يعني اسمه طبقة فحل العباسية. طبعا يابد أن ننبه السامعين الكرام، على الرغم من أن التنقيب الأثري لم ينقطع طيلة العقود الماضية في موقع مثل طبقة فحل، إلا أننا لم نكشف إلا عن جزء من التل، يعني ما زال ما يراد استكشافه أكثر بكثير مما كشف عنه، منه هذه الطبقات العباسية مثلا. لكن هنا يعني أريد أن أؤكد يعني أهمية المساهمة علم الآثار في فهم التاريخ. ربما نشأ هذا الانطباع دكتور يوشع عن هجران المنطقة من الاطلاع على المصادر التاريخية التي لا تعود تذكر كثيرا من المواقع في جنوب بلاد الشام في هذه الفترة، لكن كما ذكرت التنقيب الأثري يروي حكاية مختلفة. يعني حتى لو لم يذكر المؤرخون السكنة بطبقة فحل في الفترة العباسية المبكرة، لكن التنقيب الأثري كشف عن بيوت وكشف عن اقتصاد وكشف عن زراعة وغير ذلك
1: وخان، وهذا دليل أنه في تجارة وكانت قوافل تأتي إلى طبقة فحل، ثم أيضا استمر في الفترة الأيوبية المملوكية وعثر على مسجد في طبقة فحل.
0: نعم. كما ذكرت يعني موقع طبقة فحل كبير، ربما لم تخصص بعد حفريات كافية للفترات الإسلامية المتأخرة، لكن طبعا الوجود الإسلامي خصوصا بعد الحروب الصليبية واضح في المنطقة. وطبعا لا يمكن أن نتخيل أن الصراع مع الصليبيين حدث ودون أن تكون طبقة فحل بؤرة مهمة جدا كما قلنا في طرق المواصلات، في الحركة بين الأردن وفلسطين وهكذا،
1: وهي تقابل أيضا كوكب الهواء
0: 100%، يعني
1: قلعة كوكب الهواء. وفي الفترات العثمانية حتى احنا يعني نتتبع الفترات حسب تاريخها، ذكرت أيضا فحل كقرية، وذكرت أيضا منتجاتها والضرائب التي فرضت على سكان طبقة فحل.
0: نعم، دليل أنها كانت نعم دليل أن يعني هذا الوثائق العثمانية مهمة، لأن العثمانيين طبعا كانوا يرصدون المواقع التي فيها إنتاج زراعي يستحق أن تجمع ضرائبه،
1: شعير وسمسم
0: والمنطقة يعني كما قلنا يعني بغض النظر عن التحولات السياسية الكبرى، يعني أن يكون أهل طبقة فحل لهم تأثير إقليمي مع مصر أو غير مصر شيء، وأن أراضيهم أراضي خصبة تربتها ممتازة، توافر مصادر المياه، هذا لا تغير الحركات السياسية الكبرى. فطبعا

0: أن المنطقة ظلت خصبة، ظلت منتجة منذ ذلك الوقت إلى اليوم.
1: وبعد إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية أصبحت أيضا طبقة فحل، استمرت السكنة فيها واستمر الناس في التواجد في طبقة فحل حتى اليوم. لكن
0: نعم.
1: الحال تغير، أصبحت البنية التحتية متطورة وهي جزء من تنظيم إداري تتبع إداريا لمحافظة إربد، لواء الأغوار الشمالية محافظة إربد. وهي أيضا مهمة في الدراسات الأثرية والسياحية، وما زالت التنقيبات فيها منذ ربما 50-60 سنة مستمرة حتى اليوم.
0: بدأت قبل ذلك، لكن فعلا من 1978 إلى اليوم التنقيبات مستمرة. الموقع حقيقة لم يفقد أهميته عبر التاريخ، يعني ليس من باب الصدفة ذكرنا أنها على طريق مواصلات رئيسي. اليوم معبر الشيخ حسين الذي وصل قبل 1948 الأردن بفلسطين وعاد بعد اتفاقية السلام ليصل الأردن بفلسطين يقع مقابل طبخة فحل.
1: صحيح.
0: دليل يعني هذا كلامنا عن خطوط المواصلات الرئيسية ليس كلاما في التاريخ وحسب، وإنما كلام في الواقع، ويسند ذلك أيضا التاريخ الاجتماعي، بحيث أن كثير من العائلات التي تسكن في طبخة فحل لها امتدادات في منطقة بيسان والعكس صحيح. فنعم يعني طبقة فحل لها من الأهمية، لها من الدور في اليوم كما كان لها في الماضي. وربما تجدر الإشارة إلى أن طبقة فحل منذ سنوات مدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي لليونسكو
1: إن شاء الله.
0: فنرجو فنأمل يعني بذل الجهد قريبا لإدراجها هي ضمن أيضا ضمن هذه القائمة التي تضم حتى الآن كما تعلم 7 مواقع أردنية.
1: ولكن يعني بتلخيص لما تحدثت فيه دكتور، أنه طبقة فحل رغم التحديات رغم الظروف التي كانت تمر فيها إلا أنها استطاع أهل طبقة فحل أن يستمروا في السكنة في طبقة فحل عبر أكثر من 10,000 عام حتى الآن باستمرار. وهذا ما ينبغي على شبابنا وعلى أبنائنا اليوم أن يعرفوا، أن إقامتهم على هذه الأرض مليئة بالتحديات، ولكن قادرون إن شاء الله على التغلب وعلى تخطي كل هذه التحديات الموجودة في حياتنا.
0: صحيح، يعني كلام جميل. هو في الحقيقة ربما تكون طبخة فحل واحد من المواقع القليلة التي يعني تقف شاهدة على هذا الحوار المستمر. تعرف أنت الآن أن هناك مشروع كبير لتدوين السردية الأردنية، وعنوان المشروع هو الأرض والإنسان. ربما تكون من أفضل الشواهد على ذلك موقع طبخة فحل، الذي يروي عن الموقع من جهة عن الأرض، لكنه يتحدث عن الإنسان الذي أصر رغم كل المعطيات التي مرت به عد الحضارات التي ذكرناها في هذا اللقاء القليل، مع ذلك الإنسان وجد سببا وسبلا للبقاء في هذه الأرض للإفادة من عطائها ولتقديم ما يمكن لتأكيد الاستقرار فيها والدفاع عنها في الماضي كما هو الحال اليوم.
1: شكرا جزيلا دكتور عمر، شكرا جزيلا على هذه الرحلة التي طافت بنا أكثر من 10,000 عام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك وتحياتي لمستمعيك.
1: شكرا دكتور.
2: برنامج بعيون عربية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا،

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: الورد ليس زينة بل امتحان ذائقة، من اقترب منه ليشم عرف، ومن اقترب ليقطف فقط انكشف. وهنا في رغدان لم يكن الورد على الطاولات بل في الكلام.

0: يا سمو الأمير، أنا لا أقرأ هذه القصيدة كغزل بالورد، بل كبيان في الذوق والمعنى، كأنكم لا تصفون زهرة بل تختبرون الإنسان بها.
1: لأن الورد يا عبد المنعم لا يخطئ في كشف الناس، كل من اقترب منه ظهر على حقيقته.
0: تبدأ القصيدة بالتعريف لا بالوجد، كأنك تشترط المعرفة قبل العاطفة.
1: العاطفة التي لا تعرف تنقلب اندفاعا. أنا لم أرد الورد لأنه جميل فقط، بل لأن جماله مفسر، يعطي ولا يسأل.
0: ولهذا فضلتم الورد على النور.
1: النور يرى، لكن الورد يعاش، والعطر معرفة لا تدرك بالبصر. اسمع يا عبد المنعم.

حين عرف الأمير الورد لم يكن يدرس نباتاً، بل كان يهيئ السامع لدخول حديقة لا يسمح فيها إلا لمن جاء بقلب مفتوح.

0: لي حبيب كلما عانقته نثر الورد علينا الورقا، وإذا لاقيته ألثمه فأرى النرجس منا حلقا. فضل الورد على النور فما صادفت عيني كورد أنيقا.
1: كلما عانقته نثر الورد علينا الورقا. لا يبدو الحبيب شخصا بل حالة.
0: لأن الحبيب الحق يا عبد المنعم لا يحتكر، إذا حضر عم، وإذا أحببته لم تعد وحدك في الجمال.
1: صدقت والله يا مولاي.

الحبيب في هذه القصيدة ليس شخصاً يشار إليه، بل أثراً إذا حضر عم المكان، وإذا غاب بقي العطر شاهداً على أن الجمال مر من هنا.

0: وعلى الورد معان جمة، خد حسناء جميل خلقا، رب شخص عشق الورد فما شوهد الورد لقلب مزقا، وكذاك الفل ما أحسنه، يضحك الفل لحب علقا، واترك النرجس لا تحفل به، عينه عين حسود فتقا.
1: ولكن يا مولاي إذا سمحت لي، لقد قسوت على النرجس.
0: لم أقسو، إنما سميت. النرجس جميل نعم، لكنه ينظر إلى ذاته، ومن اكتفى بنفسه لم يعد قادرا على الحب.
1: ولهذا قلتم عينه عين حسود؟
0: الحسد ليس شرا صاخبا، أحيانا هو جمال بلا قلب.

وليس كل جمال سوى، فمنه ما يعطي ومنه ما يراقب نفسه في المرآة. النرجس جميل لكنه وحيد، أما الورد فيزداد جمالا كلما قسم.

0: وبمحبوبي سروري، وإذا غاب محبوبي تراني قلقا، والتقينا في فلات مرة وتشاكينا الهوى والحرقا، في زمان قد مضى أذكره، سار عنا مسرعا منطلقا، نترجى وأمانينا المنى، والمنى طالت فسدت طرقا.
1: تقول يا سمو الأمير: رب شخص عشق الورد فما شوهد الورد لقلب مزقا، وكأن الورد يرفض بعض القلوب.
0: الورد يا عبد المنعم لا يعاند، لكنه لا يقيم في الخراب. القلب الممزق يطلب الجمال ولا يحتمله،
1: ثم فجأة يختفي الورد ويظهر الغياب،
0: لأن الغياب هو الامتحان الحقيقي للجمال. ما الذي يبقى حين لا يبقى أحد؟
1: والقلق.
0: القلق دليل حياة، أما البلادة فموت مؤجل.
1: والمنى طالت فسدت طرقا، هذه ليست شكوى عاشق بل حكمة رجل دولة يا مولاي.
0: الأمنيات إذا طال انتظارها تصير جدرانا، الرجاء يحتاج أفقا لا دهليزا مغلقا.

لا يبقى الفراغ فارغا، يحل القلق لا كضعف بل كعلامة حياة. فالقلق هو صوت القلب حين لا يجد من يجيبه.

0: قد تراني كل يوم بعده وأنا إنسان عيني غرقا، وتلاقيه وقد طال المدى فتوافيه بدمع شرقا. قال لي شخص رآه مرة وتحداه، فما إن نطقا عسر النطق عليه بعدنا، وبه بعدي ذهول لحقا.
1: تقول إن اللسان هجر القول، هل هو صمت الحكيم؟
0: لا يا عبد المنعم، هو صمت المنهك. حين يغلق القلب لا تعود اللغة تعرف الطريق،
1: ويبقى الخيال زيارة ليلية.
0: نعم، الخيال آخر ما يمنحه الغائب لمن يحبه، ليس حضوراً لكنه عزاء.

0: الصمت ليس دائما حكمة، أحيانا هو تعب المعنى، واللغة حين تغلق الأبواب في وجهها تعود خيالا، تزور ليلا وتغادر قبل أن تنسى.
1: وتختمون القصيدة بالحاسد،
2: لأن الحاسد آخر من يفهم الورد. أنا لا أرد عليه، أتركه يقع، فالورد لا يقاتل لكنه يبقى. أتراه قد درى عن خبري، بات قلبي بعده منغلقا، ولساني هجر القول فما يرغب القول بقلب أغلقا. وخيال جنح ليل زارني، طيب محبوبي به قد عبقا، وكأن المشي قد أتعبه، يلمس الوجه فيمحو العرق. وإذا فسر حقا إنه يترك الحاسد ملقا نزقا.
3: وفي المركة لا يقاس الحكم بعلو الجدران، بل بعمق الكلمة التي تفوح منها رائحة الود، لا لأن الورد زرع هنا، بل لأن المعنى استقر هنا. قال الأمير كلمته، فلم تكن همسا عابرا، كانت وردة. والوردة حين تتسع دلالتها تصير ظلاً، وتصير ذاكرة، وتصير وطناً.
0: وهكذا ولدت الدولة، لا من قسوة تخيف، بل من كلمة احتملت الناس جميعاً، فاتسع بها المعنى وقوي.
3: وفي المركة ما زال الورد لا يجادل ولا يخاصم، إنه فقط يبقى.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين العدوان الإيراني الأخير على الأردن والبحرين وقطر والكويت. وزير الخارجية يؤكد تضامن المملكة مع فنزويلا في مواجهة التداعيات الكارثية للهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا العاصمة كاراكاس ومناطق غربية البلاد. منظومات الدفاع الجوي تتصدى لثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة صباح اليوم وتتمكن من اعتراضها وإسقاطها. القوات الأمريكية تواصل قصف أهداف إيرانية، وترامب يهدد بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل. الجيش اللبناني ينفذ خطة انتشار جديدة في عدد من البلدات الجنوبية بعد الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي منها. 8 شهداء في غارة إسرائيلية قرب سوق في غزة.

0: غزة. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا، وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع، وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات، وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
7: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذا المشوار الجديد على دروب الحياة. مشاعر غامضة مثل الحب والغضب تحتاج إلى وعي جمعي، إلى بشر يكتبون عنها كثيرا، يتكلمون في حلقات حميمية أو جلسات علنية تذاع عبر وسائل التواصل وغيرها، ليشعر البشر كيف أن غيرهم أيضا يشعر بما يملأ قلوبهم، وأن الأمر لا يخص واحدا سيء الحظ، وإنما لعنة جماعية تصيب الجميع. أحيانا أو طوال الوقت أضيع سنوات من عمري أضرب رأسي في الباب المغلق ذاته، ولا تجيء على خاطري أي فكرة أخرى سوى الاستمرار في الطرق، حتى يمر عابر بالصدفة يشير لي إلى مقبض الباب. أنظر نحو المقبض بدهشة، أديره وأخرج. هذا نص ينساق عبر سطوري أيام الغضب والحب للروائية المصرية نهى محمود، والصفحات التي تتحدث عن الحب والغضب والفقد والأمومة والعزلة، حتى وهي تستحضر علاقتها بابنتها أو بأمها، أو حين تتذكر أفلام السينما المصرية والعالمية، أو حين يتحول الحديث عن الطعام لتحضر معه ذكريات قديمة. يحضر الأشخاص من زمن بعيد، وتحضر الموائد والوجوه وحتى المذاق. على طريقتها تكشف الكاتبة ثنائية الحب والغضب، فتقول: أحياناً أتمنى لو أجد براحاً كافياً خالياً لأصرخ حتى يختفي صوتي، لكني مؤخراً فكرت ماذا لو حولني الغضب لديناصور ينفث ناراً أقف في حديقة البيت الخلفية، تلك التي أحبها تحمل نسيماً سحرياً خاصاً بها، صوت الشجر ولونه الأخضر. أقف وسط تلك اللوحة الرائعة، أفتح فمي لتخرج نار تأكل كل شيء وتحول الحديقة للون يشبه ثمرة موز عطبة وميتة. أحب أن أكون ديناصورا غاضبا كما كنت دائما إنسانا يحب ويتألم. الغضب والحب ليسا متضادين، ولكن وجود أحدهما قد يقلل من فرص الآخر. تلك هي المعادلة الصعبة حين يكون الغضب مبعثا للحب، أو حين يكون الحب مبعثا للغضب.

في روايتها الأولى قطة السيدة نفيسة، تشتبك الكاتبة الصحفية سهى السمان مع القاهرة التاريخية بوصفها فضاء مشبعا بالروحانية والذاكرة الشعبية والقصص الإنسانية من خلال سيرة الشخصية الرئيسية فرح، التي يتقاطع مصيرها مع خمس حكايات نسائية لخمس شخصيات تتعرف عليهن في رحاب مسجد السيدة نفيسة. تمر البطلة بتجربة خاصة مربكة ورواية متعثرة تحاول أن تجد لها فكرة، ترتبط باتفاق غريب مع صديقة والدتها، ولكنها سرعان ما تكتشف أن المكان يفتح أمامها أبواباً إلى وجوه وحكايات لم تكن في الحسبان، إذ تتبدى لها مشكلات الآخرين بوصفها مرايا تكشف هشاشتها وأسئلتها المؤجلة. القطة ليست مجرد تفصيلة عابرة في فضاء المكان، إنما هي رمز لكائن صامت يراقب ويتحرك بين الناس ويلتقط ما يخفونه. ومن هذه الزاوية تبدو البطلة شبيهة بالقطة، تقترب من الشخصيات، تنصت إلى اعترافاتهم، تتعرف على ما وراء الأقنعة اليومية. كما تبدو في بحثها عن روايتها كأنها تبحث في الوقت نفسه عن لغة جديدة لفهم حياتها ومواجهة مخاوفها عبر رصد تنوع الطبقات الاجتماعية والهموم الصغيرة والأسئلة الوجودية. تقترب الرواية من معاناة النساء وضغوطهن الخفية عبر الحاجة الإنسانية الدائمة إلى من يسمع ويمنح الأمل، وهي بذلك تقدم حكاية عن الخلاص الممكن بعيدا عن المعجزات الجاهزة، ومن خلال الإنصات بصدق لصوت الذات والتماس المباشر والحميم مع أرواح الآخرين.

هل مررت يوما بلحظة عبقرية؟ هل شعرت أن لديك أفكارا عظيمة لكنك تجد صعوبة في تنفيذها؟ هل شعرت أن طاقتك الإبداعية تصطدم بواقع لا يفهمك؟ في كتابه الشخصية العبقرية يرشدنا بلير بالمر لفهم جوهر العبقرية على أنها ليست مجرد ذكاء مرتفع أو إبداع لحظي، بل هي نمط شخصية وسلوك وطريقة تفكير يمكن تطويرها. بدأت رحلة المؤلف من اختبار أجرته زميلته حول قدرته على إدارة الفرق، فأظهر التقرير أنه يفكر بإبداع لكنه يندفع في إصدار الأحكام، يتخطى التفاصيل أحياناً ويجد صعوبة في إكمال المهام. هذه النتائج لم تحبطه، بل فتحت عينيه على أن العبقرية ليست كافية وحدها، إنما تحتاج إلى وعي وتنظيم وانضباط. الشخص العبقري لا يرى المشكلة فقط، بل يرى عشرات الحلول لها، يتحمس لبناء شيء جديد. لكن هذه العبقرية لها وجه آخر، صعوبة في الالتزام بالروتين والقفز من فكرة لأخرى دون إكمالها وسرعة الملل. لابد هنا من تجاهل التفاصيل والاعتماد المفرط على الحدس، ولابد من أن تروض العبقرية حتى لا تتحول إلى عبء لا يحتمل. يفصل الكاتب أنواع العباقرة وكيف تختلف العبقرية عن مجرد الذكاء أو المهارة. يطرح تعريفا شاملا للشخصية العبقرية، فيقول: كل شخص يحمل بذور العبقرية، لكن لابد من مناخ داخلي يسمح لها بالنمو. العبقري ليس من لا يخطئ، بل من يعرف متى يتوقف، متى يكمل. العبقرية لا تكتمل إلا بفريق يعمل مع العبقري كي يكون لها معنى يدركه الآخرون.

يقول الكاتب بكثير من الندم والألم: لست مستعدا بعد الآن، كنت أظن أنني مستعد حتى أدركت أن الاستعداد لا يعني أن أستنزف نفسي. كنت أظن أن كثرة ما أقدمه سيقابل بالتقدير والعرفان، ثم اكتشفت أن بعض الناس لا يرون في تضحيتي من أجلهم سوى أنها واجب أقوم به، وأن صبري ليس سوى ضعف. كنت مستعدا لفعل المستحيل من أجل من اخترتهم، لكني لست مستعدا لأن أحرق نفسي لأجل من لا يرى في كل ما قدمته إلا ما لم أستطع تقديمه. لم يروا تعبي ولم يفهموا عطائي ولم أكن أعني لهم شيئا، وهؤلاء لن أمنحهم الآن ما تبقى مني. كم هو حزين على نفسه إذ يكتشف بعد فوات الأوان أنه عاش كل هذا الوهم، وأن حياته لم تكن سوى كذب ونكران للجميل. ورغما عن ذلك كله، أليس في هذا العرض المضني نوع من المبالغة حين يظهر أولئك الذين يشير إليهم كما لو أنهم يفتقرون للحد الأدنى من الوفاء أو الامتنان؟ هل بلغ نكران المعروف هذا الحد من الغدر والتخلي حين قرأ صديق له ما كتب على صفحته؟ أرسل له يقول: أرجو ألا أكون أنا واحدا من هؤلاء، فأنا ما زلت أحتفظ لك بمعروف قدمته لي حين اصطحبتني ذات يوم لتفتح لي باب الكتابة في إحدى المجلات الثقافية، ولقد ذكرتك مرارا في مقالاتي كرجل كاتب مثقف لا تتردد في تشجيع الكتاب الشباب من أمثالي. الآن أريد أن أكون أكثر وفاء لأقول لك بالصدق إنك لا تعاني من نكران الجميل أو المعروف، بل من انتظارك للمقابل دون أن تتأكد من أن بعض الآخرين يعترفون لك بالفضل، يحتفظون لك بالشكر في أعماقهم، فلا تسلبهم ذلك الشعور لو تكرمت. لا تجعلهم يندمون على أنك فعلت خيرا من أجلهم ذات مرة.

يقول الحكيم بعد 20 عاماً من الآن ستتمنى لو تعود إلى هذا العمر الذي أنت فيه الآن بهذه الصحة بهذه الملامح وبهذه التفاصيل التي تعتبرها عادية اليوم. ستدرك أن الأيام التي كنت تشتكي منها كانت في الحقيقة نعمة عظيمة لم تنتبه لها. لذلك توقف قليلا وخذ نفسا عميقا وانظر للحظة التي تعيشها الآن بعين الامتنان لا بعين الاعتياد. الإنسان لا يشعر بقيمة اللحظة أثناء عيشها ولكن بعد فقدانها، ولهذا يعيش كثيرون أسرى للماضي لأنهم لم ينتبهوا لجمال الحاضر إلا متأخرين. لا تؤجل الشعور بالحياة، فقد تكون هذه الأيام التي تعتقد أنها عادية هي المعجزة التي ستشتاق إليها غداً.

0: من عدة.
1: إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين وقطر والكويت. مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الولايات المتحدة تصعد ضرباتها على إيران، وطهران تهدد بدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب. من العناوين إلى التفاصيل، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا فيليكس بلاسنسيا، جدد خلاله تضامن المملكة مع فنزويلا في مواجهة التداعيات الكارثية للهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا العاصمة كاراكاس ومناطق غربية البلاد. وأكد الصفدي استعداد المملكة للاستمرار في إسناد جهود الإغاثة والمساعدات المتاحة إلى فنزويلا بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني. وهنأ الصفدي بلاسنسيا على توليه مهامه الجديدة وزيرا للخارجية. وشكر بلاسنسيا الأردن على التضامن مع بلاده، وثمن الدور الهام الذي قام به فريق البحث والإنقاذ الأردني في فنزويلا. كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وأكدا الاستمرار في إنجاز

0: إنجاز الاتفاقات اللازمة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت صباح اليوم لثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها. وأوضح المصدر أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا وتعاملت معها وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار غير الموثوقة. أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العدوان الإيراني الأخير على الأردن والبحرين وقطر والكويت، وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم أنها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العدوان الإيراني الآثم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة صباح اليوم على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت في انتهاك سافر للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار. وجاء في البيان إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بكل حزم هذا العدوان الغاشم الذي يندرج ضمن سلوك إيران العدائي المستمر ومساعيها المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين، فإنها تجدد تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة للمملكة الأردنية الهاشمية ولمملكة البحرين ولدولة قطر ولدولة الكويت وسائر الدول العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. هذا وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن كونها خرقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وفي منطقة الخليج قالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية إيرانية في وقت مبكر اليوم، في حين أفادت وزارة الداخلية القطرية بأن طفلا أصيب إثر سقوط الشظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت اليوم عن تضرر إحدى محطات القوى الكهربية وتقطير المياه جراء الهجوم الإيراني. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي في قوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أطلقت القوات الأمريكية باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، في وقت كرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات. في المقابل المحط طهران إلى أنها قد تدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت واشنطن البنية التحتية الإيرانية. التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
1: بعد ليلة مكثفة من الضربات الأمريكية على منشآت عسكرية إيرانية ومع انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليها الشهر الماضي، قال الجيش الأمريكي إنه أنهى جولة من الضربات الرامية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر، وشملت هجمات على جزيرة قشم وبالقرب من مدينة بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أطلقت باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية والبنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية بهدف شل قدرة طهران على السيطرة على مضيق هرمز، إلا أن المتحدث العسكري الإيراني قال إن ذلك لن ينجح أبداً لأن إيران قادرة على استهداف المضيق من أي مكان داخل أراضيها. فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 5 جسور تعرضت للقصف في الجولة الأحدث من الضربات الأمريكية بالإضافة إلى محطة القطارات في مدينة بندر خامير الساحلية ومطار إيران شهر في جنوب شرق إيران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى إيرانيين. في غضون ذلك تواصل طهران إغلاق مضيق هرمز فيما تستمر واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح باستمرار الأعمال الإيرانية في المضيق دون ضمان محاسبة إيران عليها، لكنها أضافت أن الرئيس الأمريكي منفتح دائما على الدبلوماسية في الوقت نفسه، ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال استخدام قوات برية لتنفيذ عمليات منها السيطرة على جزيرة خارج موقع محطة التصدير الرئيسية للنفط الإيراني، في حين كرر تهديداته بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات. من جهتها قالت مصادر إيرانية إن طهران لا ترغب في تصعيد أوسع من شأنه أن ينسف الاتفاق الأولي الذي تسنى التوصل إليه في حزيران الماضي والذي لا تزال ترى أنه حقق معظم ما كانت تسعى إليه.
0: وفي إقليم كردستان العراق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اليوم عن إسقاط 8 طائرات مسيرة مفخخة في محافظة أربيل. وذكر الجهاز في بيان أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت 8 طائرات مسيرة في محافظة أربيل في إقليم كردستان، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا في الأرواح عقب إسقاطها. في وقت سابق قتل 9 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف شنته وطهران فجر اليوم على معسكرهم في إقليم كردستان شمالي العراق. وإلى لبنان، حيث باشر الجيش اللبناني تنفيذ خطة انتشار جديدة في عدد من البلدات الجنوبية بالتزامن مع الحديث عن خطة انتشار موسعة بعد انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي تنفيذا للاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقال مصدر أمني لبناني في بيروت إن الجيش اللبناني يسير دوريات ويقيم حواجز ونقاط مراقبة في بلدات في قضاء بنت جبيل وقضاء النبطية وصور. وأضاف أن الانتشار يتزامن مع اعتداءات إسرائيلية شملت غارات وعمليات تمشيط وتفجير وإلقاء قنابل صوتية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 12 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية، 8 منهم كانوا يحضرون جنازة في انصيرات وسط قطاع غزة لتشييع شهيد آخر لقي حتفه في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المنطقة في وقت سابق من اليوم. تعهد أندي بورن بإعادة الأمل إلى الشعب البريطاني لدى مصادقة حزب العمال الحاكم على انتخابه زعيما له تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة البريطانية. وتعهد بورن الملقب بملك الشمال لفوزه في 3 انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر العمل باتجاه تحسين مستوى المعيشة في كل منطقة في المملكة المتحدة. ويحل بورن الذي يبلغ من العمر 65 عاما مكان كير ستارمر الذي استقال الشهر الماضي من منصب رئاسة الوزراء بعد شهور من الاضطرابات السياسية والفضائح والأخطاء. من محلياتنا، تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن العمل في طريق مأدب الغربي، وأكد على ضرورة الإسراع في الإنجاز والتركيز على جودة العمل. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
2: تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن السير العمل في مشروع صيانة طريق مأدب الغربي، مؤكدا ضرورة تسريع الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. ويعد المشروع من الأعمال الحيوية التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة الطريق وتحسين السلامة المرورية من خلال تجديد الخلطات الإسفلتية وصيانة الجسور واستكمال أعمال التخطيط والشواخص الإرشادية، بما يسهم في خدمة المواطنين وتوفير طريق أكثر أمانا لمستخدميه.
0: في العقب، استقبلت المدينة زوارها من الأغوار الجنوبية ضمن مبادرة روحة بترد الروح. حول التفاصيل تحدث عضو غرفة تجارة العقبة سلام المعايطة لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
3: إتمام لمبادرة روحة بترد الروح، رجعت المبادرة التي أطلقتها سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة العقبة في مبادرة روحها بترد الروح إلى مدينة العقبة. هلت علينا حافلاتنا من أهلنا من الأغوار الجنوبية إلى مدينة العقبة، وهذا ما يدل إنه هي البوصلة الأولى لجميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية إلى ثغر الأردن من الباسم لثقتهم في هذه المدينة الساحلية الجميلة، مدينة الحب والسلام، مدينة العقبة. نرحب بالجميع، وهاي وأولى الرزنامة الصيفية في هذا الموسم. صيفنا بإذن الله في مدينة العقبة غير، والعقبة دائما تزدهر بضيوفها وزوارها.
0: من أخبارنا الرياضية، تأهل المنتخب الوطني للتنس إلى المجموعة العالمية الثانية من منافسات كأس ديفيز بعدما تصدر المجموعة العالمية الثالثة في البطولة التي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور. وفي إنجاز آخر، توج لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو فواز حدادين بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا التي تقام في مدينة ألماتي الكازاخستانية. وبذلك يرتفع رصيد الأردن في البطولة إلى 5 ميداليات فضيتين و3 برونزيات. ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.4 البحر قبالة سواحل ولاية تشياباس في جنوب المكسيك اليوم، مما دفع إلى إصدار تحذير من خطر أمواج مد عاتية تسونامي، فيما شعر سكان في غواتيمالا والسلفادور المجاورتين بالهزة الأرضية. ولم ترد تقارير بعد من السلطات عن وقوع أضرار جراء الزلزال. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين وقطر والكويت. مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الولايات المتحدة تصعد ضرباتها على إيران، وطهران تهدد بدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد أحمد الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26.

0: تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: أستغفر الله من قول بلا عمل، فلقد نسبت به نسلا لذي عقمك.

0: آمين.
1: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: أستغفر الله من قول بلا عمل، فلقد نسبت به نسلا لذي عقمي.

0: والحكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

الناي الحزين ابن الرومي. في واحد من بيوت بغداد الصغيرة أغلق الباب على حزن ضاقت به القلوب ولم تعد تتسع له جهات الأرض. كان حزنا صامتا بغير عويل، وكانت عيون

تشم رائحة ضحكات الأطفال، فالأطفال الذين كانوا يملؤونه صخباً خرجوا منه واحداً بعد آخر ولم يعودوا. تتكوم في زاوية الغرفة ألعاب خشبية صغيرة قد علاها الغبار بعد أن فقدت الطفل الذي كان يجرها في أرجاء الدار، كأنها تنتظر أصابع يد لن تمتد إليها مرة أخرى. وعلى الحائط ثوب صغير ما زال كما علقته أم كانت تظن أن صاحبه سيرتديه غدا. جاء الغد لكن من غير صاحب الثوب، فليبقى الثوب معلقا وليترك على حاله، فالأم لا تجرؤ على إنزاله عن المسمار، كأنها تخشى إن طوته أن يكون ذلك اعترافا بأن صاحبه غاب الآن عن البيت وإلى الأبد. في صدر المجلس جثة مطرقة لولا تنفسها لظن أنها تمثال قد من حجر أخرس وأصم. رجل يحدق طويلا في ذلك الثوب بعينين ذابلتين، حتى إذا انتهى منه حدق في الفراغ. يخال الناظر إليه أنه يحصي الغائبين واحدا واحدا، تحدثه هواجسه بما لا يقوى على إعلانه. لماذا كلما أحب شيئا اختطفه الموت؟ لماذا كلما تعلق بقلب صغير حمله وواراه التراب؟ لقد صار يخشى الحب ولا يطمئن إلى نعمة ولا يفرح بلقاء ولا يركن إلى يوم هادئ، لأنه كان يؤمن من غير أن يشعر أن الحياة لا تمهل جميلا إلا لتأخذه. هذا الرجل ليس نبيا ولا سلطانا ولا قائد جيش، هذا الرجل شاعر، شاعر ستعرفه العربية باسم صار مرادفا للحزن، ابن الرومي.

لا يزور الموت بيت ابن الرومي، لقد كان أحد سكانه، فجيران هذا البيت البغدادي لا يسمعون منه في أكثر الأيام إلا وقع الأقدام الخارجة إلى المقابر ثم العائدة منها أقل عددا. في كل مرة كان الأب يحمل بين يديه جسدا صغيرا يظن أن قلبه لن يحتمل الفاجعة بعدها، ثم يكتشف أن للموت قدرة عجيبة على أن يوسع قلب الإنسان لمصيبة أخرى. هناك في عاصمة بني العباس الزاهرة، حيث الأسواق تضج بالحياة والمراكب تمخر دجلة والمجالس تعج بالشعراء والفقهاء، كان ابن الرومي يعيش وحده في مدينة أخرى، مدينة اسمها الحزن وسياجها الفقد. لم يزهد ابن الرومي بالدنيا ولم يعتزل أهلها، لقد كان أسير قلب لا يكاد يلتئم من جرح حتى يفتح فيه جرح جديد. كان كل شيء في حياة ابن الرومي قابلا للفقد. لقد كان الموت أكثر دهاء ومكرا من أن ينزل على بيت ابن الرومي دفعة واحدة. كان يسير نحو غايته متمهلا ويطرق الباب بأنات ورفق ويأخذ في كل مرة شيئا، ثم يترك للرجل بقية من قلبه ليعود مرة أخرى ويلقنه درسا في الفقد.

جديد، غير أن الفاجعة التي حفرت في قلب ابن الرومي أعمق جراحه كانت يوم امتدت يد المنايا إلى ابنه محمد.

لم يكن محمد أصغر أبناء ابن الرومي، فيقال إن الأب لم يكد يعرف ابنه لحداثة سنه، ولا كان محمد أكبرهم، فيقال إن الحياة قد منحت الأب وابنه ما يكفي من الذكريات. لقد كان محمد الابن الأوسط، يقف بين أخويه كما تتوسط الجوهرة القلادة، وكان أبوه يراه أكثر أبنائه شبهاً بالأمل، فتىً تجاوز سريعاً عتبة الطفولة، وظهرت في ملامحه دلائل الذكاء، وفي أفعاله أمارات الرشد، وكلما نظر إليه أبوه لمح فيه رجلاً صغيراً يتكون أمام عينيه، وراح يبني له في الخيال عمراً طويلاً، يراه شاباً ثم عالماً أو شاعراً ثم سنداً يشيخ الأب متكئاً على كتفه، غير أن الموت لا يرى الأعمار التي نبنيها في خيالنا لمن نحب. إن أسوأ ما في موت من نحب أن الموت حين يقبض أرواحهم يقبض معها كل ما كنا ننتظره منهم. مرض محمد. أول الأمر تشبث أبوه بذلك الوهم الذي يتشبث به الآباء حين يمرض أبناؤهم، غدا يخف وجعه، غدا يفتح عينيه، غدا تعود إليه عافيته، غدا ينهض من فراشه، ولم يحدث شيء من كل ذلك. كان جسد محمد يذوي أمام أبيه شيئا فشيئا، وأبوه عاجز لا يملك من أمره إلا أن يضع يده على جبينه، يظن أن يده تستطيع أن تمنع الروح من الرحيل. يناديه فيجيبه صوت أخفت من أن يطمئنه، يسقيه الماء فلا يشرب إلا القليل، ويراقب أنفاسه المتباعدة حتى صار الصمت بين النفس والنفس أطول من قدرة الأب على الاحتمال، وفي لحظة لا يستطيع الزمن أن يمحوها سكن الجسد الذاوي. ظل ابن الرومي ممسكاً بيد ابنه كأنه يستبقيه، ربما ناداه مرة أخرى، وربما انتظر أن يتحرك جفناه، وربما ظل يحدثه لأن قلب الأب كان أبطأ من الموت في إدراك أن النهاية حلت. جاء الرجال ليحملوا الطفل إلى مثواه الأخير، وهنا وقعت الفاجعة الثانية. يكسر موت الابن ظهر الأب، والأشد إيلاماً أن يمد الأب يديه كي يسلمه إلى الذين سيدفنونه تحت التراب. خرج ابن الرومي خلف جنازته وهو يرى بين يدي الرجال ذلك الجسد الذي طالما حمله بين ذراعيه، ثم وقف عند القبر ونظر إلى ابنه يوسد في الحفرة، وأهال بيديه التراب على من كان يرجو أن يواريه التراب يوما. أي انقلاب هذا؟ الأب الذي أهدى الحياة ابنه ها هو الآن يهديه للقبر. وعاد ابن الرومي إلى البيت، لكن البيت لم يعد هو البيت. كان أخوا محمد هناك، وقد فقد كل منهما شقيقا يشبهه. نظر إليهما ابن الرومي فرأى في عيونهما ما تبقى له من أبنائه، ورأى في غياب ثالثهما

الذي لن يملأه أحد. فقال لهما، أو قال لعينيه اللتين حبستا الدمع طويلا، بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي. بني الذي أهدته كفاي للثرى، فيا عزة المهدى ويا حسرة المهدي. ألا قاتل الله المنايا ورميها من القوم حبات القلوب على عمدي؟ توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد؟ على حين شمت الخير من لمحاته، وآنست من أفعاله آية الرشد، طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعدي. لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها، وأخلفت الآمال ما كان من وعدي. لقد قل بين المهد واللحد لبثه، فلم ينس عهد المهد إذ ضم في اللحد. تنغص قبل الري ماء حياته، وفجع منه بالعذوبة والبرد. ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد. وظل على الأيدي تساقط نفسه، ويذوي كما يذوي القضيب من الرند. فيا لك من نفس تساقط أنفسا، تساقط در من نظام بلا عقد. وأنت وإن أفردت في دار وحشة، فإني بدار الأنس في وحشة الفرد.

لم يقل ابن الرومي في رثاء ابنه: ما تبني، فالموت في نظره لم يكن حادثا أعمى. كان راميا يعرف موضع السهم ويختار من الناس حبات القلوب. ولم يقل ابن الرومي في رثاء ابنه أيضا: أخذ الموت أحد أبنائي، قال: اختار واسطة العقد. فالقلادة قد تبقى بعد سقوط جوهرتها الوسطى، لكنها لا تعود كما كانت. وهكذا لم يرث ابن الرومي طفلا رحل فحسب، وإنما رث الرجل الذي كان سيصير إليه ذلك الطفل، ورث الأيام التي كان سيعيشها، ورث الآمال التي بدأت تتشكل في عينيه ثم انطفأت قبل اكتمالها. بعد موت محمد يدخل ابن الرومي غرفته ليلا، يرى لوحا صغيرا كان ابنه يتعلم عليه الكتابة، يمد يده إليه يقرأ أول حرف كتبه الصغير، ثم يمسح الحرف بيده. هو لا يريد محوه، كان يريد أن يلمس آخر أثر تركه ابنه، ولا يستطيع. يهمس لنفسه حتى الحروف تموت. منذ ذلك اليوم لم يعد ابن الرومي يخاف الموت على نفسه وحده، صار يخافه في كل وجه يحبه. كيف يصير الإنسان فجأة دائم الخوف من الحب؟ هذا ما فعله الموت بابن الرومي. قطف زهرة أبنائه من جهة، وغير طريقته في النظر إلى الحياة من جهة أخرى. كان الناس إذا رزقوا ولدا امتلأت قلوبهم فرحا، أما ابن الرومي فصار يمتلئ قلبه خوفا. كل نعمة جديدة كانت في نظره مشروع فاجعة، صار يخشى على كل ابتسامة يراها على وجه من يحب أن تكون الأخيرة. لم يعد يطمئن إلى دوام شيء، فإذا اجتمع بأصدقائه خطر له أن أحدهم قد لا يراه غدا، وإذا خرج من بيته التفت إليه كأنه يودعه، وإذا نام طفل في حجره وضع يده على صدره يتحسس أنفاسه كأنه يخشى أن يتسلل إليه الموت وهو نائم.

ظن المحيطون بابن الرومي أنه أفرط في التشاؤم، ولم ينتبهوا إلى سطوة الذكريات على الإنسان. مرعبة فكرة أن يهددنا أحباؤنا دائما بصنع الذكريات. الذكريات ألم الذاكرة وعدوة النسيان، وابن الرومي شاعر تعلم من القدر أن الأشياء الجميلة لا تطيل المقام، لذلك أصبح يخشى الحب. هو لا يكره الناس، لكنه أيقن أن القلب كلما ازداد تعلقا بشيء ما ازداد وجعا حين يفقده. ولهذا رثت قصائده الموتى ورثت الحياة نفسها. كان يرى الناس يضحكون في أسواق بغداد فيعجب كيف يستطيع الإنسان أن يفرح وهو لا يعلم أي باب سيطرق الموت غدا. كان يسمع أصوات الصبية في الأزقة فيبتسم لحظة ابتسامة خجولة، ثم تنطفئ هذه الابتسامة سريعا. فكم من صوت صغير ملأ بيته يوما ثم غاب إلى غير رجعة. مخطئ من ظن أن ابن الرومي يهرب من الموت، لقد كان يهرب من الأمل، فالأمل في نظره هو الوجه الآخر للفقد. وكلما ازداد الإنسان أملا ازداد انكسارا إذا خانه الزمن. ابن الرومي هو الرجل الذي كان الموت يغار من أفراحه، شاعر أرهقه الفقد حتى تغيرت رؤيته للعالم.

كان الناس يظنون أن ابن الرومي يكره البشر، ولعلهم ظلموه. هو لم يكن يكرههم، كان يراهم بوضوح أكثر مما ينبغي. ذلك أن المصائب تمنح صاحبها عينا أخرى، عينا تتجاوز الوجوه وتنفذ إلى ما وراءها. فإذا صافح رجلا لم ينشغل بحرارة يده، يسأل نفسه ماذا يخفي هذا القناع، وإذا سمع ثناء بحث عن المصلحة المختبئة وراءه، وإذا رأى ابتسامة ارتاب في سببها. حتى غدت بغداد وهي عاصمة الدنيا يومئذ مدينة مزدحمة بالوجوه وفقيرة بالصدق. كان يمشي في أسواقها فيرى التاجر يبتسم للمشتري فيقول: ليست هذه ابتسامة، إنها صفقة. ويرى الوزير يحيط نفسه بالمادحين فيهمس في نفسه: ما أكثر الأصوات حول السلطان وما أقل الصادقين. ولذلك لم يكن هجاؤه انتقاما، كان تشريحا. كان يمسك النفس البشرية كما يمسك الجراح مشرطة، ثم يفتحها أمام الناس حتى يشاهدوا ما كانت تخفيه. ولهذا خافه الناس، فالسيف قد يجرح الجسد، أما قصيدة ابن الرومي فكانت تجرح السمعة.

آمن ابن الرومي أن الكلمة إذا خرجت من شاعر صادق طال عمرها أكثر من عمر قائليها، ولهذا كثرت خصوماته وكثر حساده وكثر الذين تمنوا لو سكت، غير أن الرجل الذي دفن أبناءه بيديه لم يعد يخاف أحدا، فالذي جرب أقصى أنواع الألم لا يعود يرهب أذى البشر، وكان كلما ازداد الناس منه نفورا ازداد هو التصاقا بقلمه، كأن القصيدة أصبحت وطنه الوحيد.

إن الكلمة التي أرعبت خصوم ابن الرومي طويلاً ستقودهم أخيراً إلى التفكير في إسكاتها وإلى الأبد. ابن الرومي هو علي بن العباس بن جريج، كنيته أبو الحسن، من أكبر شعراء العربية وفحولها. تعود أصوله إلى الروم، إذ كان جده من موالي بني العباس، ولد في بغداد ونشأ بها، وتجلت موهبته الشعرية مبكراً حتى أصبح من أبرز شعراء عصره. امتاز بدقة التصوير وغزارة الألفاظ وعمق الفكرة، عرف بطبعه الحاد ولسانه اللاذع، فكان لا يكاد يمدح أحداً من القادة أو الولاة حتى يعود فيهجوه، مما زاد في خصومه وكارهيه وحد من تكسبه بالمدح. وكان هذا الطبع سبباً في نهايته المأساوية، إذ يقال إن القاسم بن عبيد الله وزير الخليفة المعتضد بالله دس إليه السم، فمات مسموماً بعد أن هجاه ابن الرومي بقصائد مقذعة.

وضع الطبق بين يديه، وضع الطبق بين يديه ولم يكن كبيرا، قطعة من الحلوى تفوح منها رائحة السكر والسمن كما تفوح من كل بيت بغدادي. بدا اليوم عاديا، لا السماء تغير لونها ولا دجلة توقف عن الجريان، ولا الناس في الأسواق شعروا أن شاعرا يقترب من أن يخط آخر سطر في حياته. رفع ابن الرومي بصره إلى الرجل الذي جاءه بالهدية. ابتسم الرسول وقال بأدب: هذه هدية الوزير. تناولها ابن الرومي بيده وقلبها قليلا، لم يكن في ظاهرها ما يدعو إلى الريبة، فالسم لا يغير لون الحلوى ولا يترك على السكر علامة تقرأ، ولا يخبر ضحيته أنه مختبئ في اللقمة الأولى. سكت الشاعر قليلا ثم تناول منها لقمة كانت حلوة ككل الأشياء التي تخفي مرارتها، ثم تناول الثانية. وفي الخارج كانت بغداد تمضي في حياتها كعادتها، بائع

ينادي على بضاعته، وصبيان يركضون في الأزقة، ودجلة يحمل مياهه إلى الجنوب غير عابئ بما سيحدث في بيت شاعر من أكبر شعراء العربية. أما في داخل البيت فبدأ شيء غريب يتحرك في جسد ابن الرومي، وخزة خفيفة، ثم حرارة لا يعرف لها سببا، ثم ألم يتسلل ببطء وبأناة كما يتسلل الليل إلى المدينة. رفع رأسه، نظر إلى ما بقي من الحلوى، ثم نظر إلى يده، ثم لمع في عينيه ذلك البريق الذي يسبق الحقيقة، كأن قلبه سبق عقله إلى الجواب، وكأن الرجل الذي عاش عمره كله مرتابا من الدنيا عرف أخيرا أن الدنيا لم تخذله هذه المرة أيضا، ولم يصرخ ولم يلعن أحدا، نهض بهدوء كأنما أراد أن يسبق الموت بخطوة. خرج من بيته متكئا على جدار متحاملا على نفسه، كان يريد أن يبلغ دجلة لعل الماء يطفئ ما اشتعل في أحشائه، لكن الطريق كان أقصر من أمنيته، وكلما تقدم خطوة شعر أن الحياة تتراجع عنه خطوة. تروي الروايات أن الوزير القاسم بن عبيد الله دس إليه السم في حلوى بعث بها إليه، وأن ابن الرومي لما أحس أثر السم في جسده خرج يريد النجاة فلم يبلغها.

لقد مات ابن الرومي كما عاش، مات وهو يحاول أن يفهم الإنسان. هي هذه مأساة ابن الرومي كلها، لقد أرقه الموت وأرقته محاولة فهم النفوس وتفسير تناقض البشر، حتى انتهى به الأمر ضحية لرواية تقول إن امرأ قدم له الحلوى وفيها هلاكه. هكذا الإنسان أشكل عليه الإنسان. لم يكن ابن الرومي متشائما، لكنه عاش ما يكفي ليصبح كذلك. مات الرجل، خلد الشاعر وخلدت قصائده. كان يظن أن الموت أخذ أبناءه، لكنه لم يعلم أن الشعر سيعيدهم إلى الحياة كلما

قرأ الناس قصيدته، أليس هذا هو الخلود؟ خطف الموت أبناءه فعوضه الشعر بأبناء لا يموتون. وهنا ينضم ابن الرومي إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

0: مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.
2: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يسرني أن أرحب أيضا بزميلنا من الهندسة الإذاعية وجدي نصراوين. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتناول كتاب مدارات نقدية في التلقي والتأويل للدكتورة فداء أبو فردة. هذا الكتاب الذي صدر أخيرا ويعتبر من الكتب التي لها مكانة خاصة في الحركة النقدية والثقافية الأردنية من حيث موضوعه ومنهجه وآلية تناوله. ويسرنا أن نرحب في هذه الحلقة بكاتبة هذا الكتاب الدكتورة فداء

0: أبو فردة وهي أكاديمية وناقدة وكاتبة قصة قصيرة وحاصلة على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية والنقد الأدبي. أهلا وسهلا دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكم، سعيدة جدا بلقائي معكم.
0: أهلا وسهلا. ومعنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور راشد عيسى، وهو شاعر متميز وناقد وأكاديمي وله إطلالة نقدية على هذا الكتاب. أهلا وسهلا بالدكتور راشد.
2: أهلا وسهلا وشكرا لك أستاذ هزاع البراري، وشكرا للإذاعة الأردنية المجيدة التي تقدم مثل هذه البرامج الثقافية التي تضيء على مستجدات الحركة الأدبية وخصوصا بالإبداعات الجديدة.
0: أهلا وسهلا مرة أخرى دكتور. ودعونا في البداية لو سمحتي دكتورة فداء أن نعرف المستمعين الكرام عليك شخصيا وعلى نشاطك الأكاديمي والنقدي في مسيرتك التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وكان لك حضور بارز حقيقة خاصة فيما يتعلق بالنقد السرد والشعر الأردني.
1: اسمي الدكتورة فداء عدنان أبو فرداء، باحثة وأكاديمية وأعمل في مجال النقد. تبنيت مشاريع جديدة في النقد الأردني بالذات، فأتبنى مدرسة التلقي والتأويل في النقد وأعمل على تطبيقها على الشعر الأردني المعاصر، وبهمني الشعر الأردني المعاصر أيضا وكذلك الرواية الأردنية المعاصرة، وكأني أحمل يعني مشروع نقدي لخدمة الأدب الأردني بشقيه الشعر والنثر يعني.
0: تمام. طب دكتورة، مدارات نقدية في التلقي والتأويل، من أين جاءت فكرة هذا الكتاب ولماذا هذا العنوان تحديدا؟
1: هو الفكرة كانت في التلقي والتأويل، هو المنهج الذي عملت عليه في الكتاب السابق، يعني كان من المناهج الأقرب إلى التحليل الأدبي والمنصفة أيضا لتحليل القصيدة العربية وتحليل حتى النص الأدبي بالعموم، يعني لأنه يتحدث في آيزر وياوس عن فكرة جميلة جدا يقوم عليها الأدب، وهي فكرة كسر أفق التوقع والقارئ الضمني، فكأنه الأدب كله يتبلور في هذه النظرية. تمكنت من هذه النظرية في الكتب السابقة، لذلك حاولت أن أطبق. اللي حصل في هذا الكتاب كان اشتباك ما بين المشهد الأكاديمي النقدي وما بين المشهد الثقافي الأردني في محاولة لإنصاف الشعر الأردني المعاصر يعني.
0: طبعا جميل جدا. نحن نعرف أنه دائما هنالك شكوى من النقد، أن النقد غير مواكب تماما، أو أنه نقد مجاملاتي أو نقد صحفي أو نقد احتفائي، أو مرات يكون نقد يعني هجومي غير مبرر. والدكتور راشد عيسى يعني، وأنت يعني أيضا ناقد وأكاديمي ومشتبك تماما مع الحركة الثقافية الأردنية وحتى العربية، لماذا هذا الكتاب؟ يعني أنت قدمت لهذا الكتاب وتحت عنوان لافت: الشمعة التي ستصير شمسا. فأنا حاب أن أسمع إطلالتك على هذا الكتاب ورؤيتك أيضا لما يتعلق بالمنهجية التي قامت فيها الدكتورة.
2: حقيقة أنا سرني هذا الكتاب، ولولا أنه سرني لما يعني العفو كتبت له هذه المقدمة، لأنه رأيت أن هذا الكتاب مبادرة نقدية شجاعة ومهمة في مسارات النقد الأدبي. كما تعلم وكما تفضلت أنت قبل قليل، أنه لا يوجد لدينا للأسف في الأردن يعني حركة نقدية مبرمجة،
0: صحيح،
2: أو تقوم على تخطيط مثلا بين المؤسسات الثقافية الخاصة ووزارة الثقافة أو جمعية النقاد الأردنيين. لا يوجد خطط كلها يعني تقوم على مبادرات يعني شخصية خفيفة،
0: صحيح.
2: لا يوجد خطة يعني تحترم هذا الإنتاج، هذا المنجز الإبداعي المتنوع في جميع أنواع الفنون، حتى يعني يكون هذا النقد تأريخا لمنجزات الحقبة معينة. ميزة هذا الكتاب أنه يتناول يعني أجيالا من الشعراء ما بعد الجيل الأول، خصوصا جيل عرار. يتناول 5 من الشعراء أيضا، يعني مثلا حيدر محمود ومحمد سمحان من الشعراء

0: البارزين جدا بعد عرار، طبعا معهم مجموعة أخرى من الشعراء. فأن تختار هذا أول جيل بعد عرار، ثم تختار الجيل اثنين من جيل آخر وهما محمد خضير وعلي الفاعوري، ثم أيضا جيلا ثالثا تمثل في الزميلة الدكتورة الشاعرة إيمان عبد الهادي. يعني الاختيار لا بأس به، موفق إلى حد كبير في اختيار النماذج، ولكن يعني ما سرني هو أنني لاحظت ملاحظة مهمة، أن عددا من دارسي الأدب العربي الذين لهم يعني مواهب وتوجهات في النقد الأدبي من خريجي جامعاتنا الأردنية بدأوا ينتبهون إلى النقد، أو بدأوا يطبقون ما درسوه في الجامعات في أقسام اللغة العربية، بدأوا يعني يطبقونه في الساحة، وهذه يعني بشارة حقيقة، بشارة جميلة.
1: صحيح.
0: لأن النقاد الأصلاء أو الكبار في السن يعني يكتهلون ويرحلون، إذن من الذي يجدد بعدهم مياه النقد إلا هؤلاء أو هذه الفئة من الخريجين. فالدكتورة فداء يعني مبادرة وقامت بتحقيق ما هو في رغبتها، أو مما رأت أنه يعني ضمن اختصاصها وضمن ما تستطيع أن تبدع به، فتناولت مجموعة من الظواهر الأسلوبية المهمة والعالمية، وهي ظواهر عالمية أصيلة وقديمة متجددة.
1: طيب دكتور، أنا سأعود لك لتحدث عن هذه المظاهر، لكن أنا سأعود للدكتورة فداء حاليا. بناء على ما تفضل به الدكتور راشد عيسى في الحديث عن كتابك وعن طريقة اختيارك للشعراء من أجيال مختلفة، هل هنالك كان منهجية مقصودة في اختيار هذا الشعراء
2: طبعاً.
1: أم طبيعة الشعر تبعهم، أم من الناحية التاريخية والأجيال وإلى غير ذلك؟
2: صراحة حاولت، أول شيء فاتني، أول شيء يسعد كل أوقاتك أستاذي دكتور راشد عيسى، شكرا لك وشكرا لهاي الشهادات يعني اللي دائما تتحفني بها، يعني ممتنة حقا لهذه الشهادات. شكر أيضا بعد إذنك أنه دار دجلة كانت يعني لها فضل كبير علي في إنتاج هذا الكتاب وإنتاجه بالصورة التي كنت أتمناها، يعني فكل الشكر لدار دجلة ممثلا بمديرها الأستاذ محمد الوحش. يعني في اختياري المبدئي الأول، أنا أحاكم النص وأحاكم القصيدة أكثر من الشاعر نفسه، لكني تعمدت فكرة التنويع، يعني التنويع مع الحفاظ على يعني المستوى المتقدم للقصيدة، يعني القصيدة التي تتمتع ببنية فنية تستحق الدراسة، يعني قصيدة لافتة لامعة لا يمكن لأي من، خاصة أنك بتتحدث عن التلقي، لا يمكن لمن يتلقاها إلا أن يقف على عناصر من الدهشة فيها. يمكن هذا كان المقياس، ليس الأوحد يعني إذا أردت أن أكون صادقة،
1: يعني
2: أو عادلة،
1: المقياس الأبرز هو نتاج الشعر نفسه،
2: جودة الشعر صحيح. هو اللي كان يستوقفني، خاصة أني أقوم بهذا العمل صحيح بهدف يعني مشروع فكري ومشروع نقدي أتبناه، ولكن أن تقوم بعمل تستمتع فيه وتحس فيه اتجاه في تشابك ما بينك وما بين القصيدة، هذا يعني يعطي العمل جمالا. يعني
1: صحيح، يعني أنا يعني كما ذكر الدكتور راشد أنه الشعراء الموجودين من الجيل الثاني، لكن أيضا في أجيال لاحقة مثلا حيدر محمود، محمد سمحان، محمد خضير، العالي فعوري، دكتورة إيمان عبد الهادي، مع حفظ الألقاب للجميع.
2: صحيح.
1: يعني حتى في صوت نسائي.
2: يعني طبعا.
1: وإحنا بنلاحظ أنه يعني في الشعر الحضور النسائي دائما
2: أقل،
1: هم حضورهم في السرد أكثر، في القصة القصيرة وفي
2: في
1: الرواية. فحتى الخيارات الاختيارات اللي موجودة في يعني ما تعلق بالدكتورة إيمان عبد الهادي كانت أنا وجهة نظري أيضا اختيار موفق.
2: أشكرك جدا والله. هو يعني الدكتورة إيمان عبد الهادي صاحبة نسق شعري مختلف، فيه من الصوفية، من الروحانيات، فيه من الشعر المميز، وأيضا إحنا يعني في باب تشجيع كما قلت أنت تشجيع الصوت النسائي، مع أنه يعني إحنا نبحث في الأدب يعني لا معنا هذا التمييز
1: بعيدا عن المحاصصات
2: لكن هي

0: يعني فعلا صاحبة قصائد ملفتة
1: صحيح.
0: ولها نكهة مختلفة
1: يعني
0: يعني.
1: هم فعلا كل الشعراء الموجودين في الكتاب كل واحد له حضوره وله
0: صحيح،
1: نكهته الخاصة
0: نكهته المختلفة عن الآخر. صحيح.
1: بالضبط. طب دكتور راشد عيسى، يعني المظاهر أو الظواهر التي عالجتها الدكتورة في الكتاب، أنا مثلا لاحظت الرمز في الشعر الأردني، الانزياح في الشعر، التكرار، ظاهرة إيقاعية، الدراما، المفارقات أو المفارقة في الشعر الأردني، كيف رأيت هذه الموضوعات؟
2: أولا سرني أنها تناولت، أن يعني دكتورة فداء تناولت مجموعة من الظواهر الأسلوبية التي هي في الأساس العناصر الجمالية الأساسية في تحولات القصيدة العربية والعالمية. يعني أي قصيدة في العالم، أي قصيدة قديمة أو حديثة، إن لم يكن أو إن لم تتوافر فيها يعني عناصر مثل عناصر الانزياح والطناس والرمز والمفارقة وتوظيف الموروث، ستكون قصيدة فقيرة
1: صحيح،
2: فنيا.
1: نعم،
2: هذه الجوانب الأسلوبية هي التي تغني القصيدة، وهي التي ترتقي بها من مستوى التقريرية والمباشرة والتعبير السطحي إلى المستوى الجمالي.
1: صحيح،
2: احنا في النهاية أمام فن، الشعر فن،
1: نعم،
2: وإذا لم يكن هذا الفن متجددا بأسلوب الكتابة فسيموت. لأنني أؤمن أن أي عمل أدبي رائع ولا يقوم على الفكرة فقط، يعني في النهاية حتى لا يهمنا الموضوع،
1: نعم،
2: يهمنا كيف كتب هذا الأديب، يعني كيف هي التي تحتوي جميع الأسئلة الأخرى،
1: صح،
2: لماذا وأين، لكن كيف يعتني الأسلوب. هو تقديم أفضل نص، أفضل لغة، بأفضل أسلوب. هذا التلخيص العام.
1: نعم،
2: لكن هنا أن تنتبه الدكتورة الفاضلة إلى هذه الظواهر، وهي فعلا كما قلت لك هي الظواهر الأساسية في تحولات القصيدة العربية منذ الخمسينات حتى الآن، يعني منذ أن بدأها السياب ونازك حتى الآن. هذه هي أبرز الظواهر التي يشتغل عليها النقد الأدبي ويبرزها في القصيدة. فأن تنتبه زميلتنا الدكتورة فداء إلى وتطبق أو تحاول أن تشتبك مع هذه القضايا في الشعر الأردني، فهذه هذا وحده يعني وحده عمل شجاع كما قلت، وعمل مهم لمواكبة لكي يواكب النقد الأدبي المنتج الشعري في الأردن، في ظل غياب كما قلت لك، في ظل غياب التخطيط النقدي الذي أصبح الآن يعني مشاعا ومختلطا ما بين النقد الانطباعي العادي عند القراء إلى النقد المتخصص. فالكتاب إضافة، أنا في نظري إضافة مهمة للأدب وللنقد في الأردن، خصوصا أن الكاتبة جربت قبله كتابا تقريبا في مثل هذا العنوان، لكن بتحليل وتطبيق على قصائد للشاعر العربي الكبير رحمه الله يوسف الصايغ.
1: نعم،
2: فأفادت من تجربتها السابقة. أنا اطلعت على الكتابين وفعلا وجدت أنها أفادت من كتابها السابق وتحاشت مثلا ما نقص هناك وأكملت هنا. فهو الكتاب بادرة أولى تبشر بميلاد ناقدة جيدة ومنتبهة وذكية، ولذلك أسميت مقدمتي الشمعة التي ستصير شمسا، من
1: جميل،
2: ناحيتين: ناحية الكاتبة نفسها بأنها تملك القدرات والمؤهلات النقدية لمتابعة مسيرتها، وأيضا يحمل الكتاب أفقا حقيقيا، أفقا إبداعيا ممتعا للقارئ، ممتعا للمتخصص في هذه المجموعة من الشعراء الذين اختارتهم، وهم شعراء يعني معروفون ولكل منهم تجربته الخاصة.
1: طيب دكتور، يعني احنا بنستغل وجودك معنا قدر الامكان عبر الهاتف،

0: هذه الموضوعات أو الظواهر التي عالجتها الدكتورة، وأنت ذكرت أنها موجودة في الشعر العربي وتم الاشتغال عليها في الشعر العربي، لكن دعنا نقول يعني أليس الآن هنالك موضوعات جديدة يعني أفرزتها الحياة الجديدة، التقنيات، السوشيال ميديا، طبيعة العلاقات التي تشظت في المجتمعات وبالتالي انعكست على القصيدة، ألسنا بحاجة أيضا إلى موضوعات جديدة في مجال النقد في التعاطي مع القصيدة ضمن هذه الإفرازات الحديثة التي أفرزتها الحياة التي نعيشها الآن؟
1: هي كالحياة بشكل عام، الحياة الأدبية والحياة الثقافية في أي عصر دائما متلاحقة في التخطي والتجاوز،
0: نعم
1: يعني في تخطي المألوف. هذه الظواهر أنا عندما قلت أنها يعني أصيلة قديمة ومتجددة، حتى الذكاء الاصطناعي، حتى
0: نعم
1: الآن تعرف قضية الذكاء الاصطناعي
0: وما
1: وعلاقته
0: أدراك ما الذكاء
1: بالأدب،
0: الصناعي؟
1: وعلاقته بالأدب علاقة حقيقة، يعني أنا في رأيي هي تخريبية أكثر منها نفعية.
0: نعم صحيح،
1: يعني يسمح لي فقط أن أعرج
0: يا ريت
1: قليلا.
0: يا ريت.
1: الذكاء الاصطناعي ممتاز جدا في جلب المعلومة، يضع أمامك المعلومة من جميع مظانها، ولكن في الأدب، في الإبداع تحديدا، لا يمكن للشعر أن يستجيب للأرقام ولجميع يعني الجوانب الإلكترونية، لأن الأدب وتحديدا الشعر هو إنتاج روحاني، والروح لا تستطيع أن تنسجم مع المكنكة ومع الإلكترونيات لأنها إنتاج مشاعري.
0: صحيح
1: الشعور ليس كالعقل، ليس إنتاجا علميا، هو
0: صحيح،
1: إنتاجا مفتوحا على الشطح وعلى التخيل. هلا قد يستفيد، ويمكن كما لاحظت في آخر رواية فازت عالميا، اعترفت الكاتبة بأنها
0: اليابانية،
1: استخدمت
0: نعم
1: الذكاء،
0: كاتبين.
1: نعم الذكاء الاصطناعي.
0: نعم
1: فالذكاء الاصطناعي في بالنسبة للأدب، هلا هو رائع في جميع المجالات العلمية الأخرى، لا يختلف اثنان، لكن في مجال الأدب إنه يحرم الأدب من هذه الروح الإنسانية المشتركة الشفافة،
0: المشكلة
1: لأن
0: أنه دخل حتى في النقد الآن، في النقد عبر
1: والآن
0: الذكاء الصناعي.
1: النقد، بالنسبة للنقد الآن، يعني أنت ذكرتني مشكلة النقد أستاذ هزاع، أنه حائر، بمعنى ليس نقد علما يقوم على البراهين والتجارب وعلى الاستنتاج وعلى المنطق، يعني ليس علما، ليس له خصائص العلم
0: ليست معادلات فيزيائية وغيرها.
1: إطلاقا، لأنه متجدد أيضا. أيضا في نفس الوقت ليس فنا، وهنا الخطورة، لأنه ليس إبداعا مشاعريا وروحانيا جديدا في اللغة، إنه وصف خارجي، وصف خارجي لما حدث للوقائع. فلذلك النقد دائما يعني هو يتطفل أو يحاول أن يدرس من بعيد، يعني يختلف طبعا عن الإبداع. هلأ أنت ترى أنه يعني هناك قضايا جديدة، نعم ما في شك، بالذات الأدب لا يمكن حصره دائما في أساليب تقليدية مكرورة
0: نعم
1: في الحكاية. ولذلك تعريف الرواية، وأنت روائي وتعرف ذلك، عند الغرب هو تعريفها فن تحطيم الشكل،
0: صحيح،
1: يعني تجديد باستمرار، لا يوجد قواعد ثابتة يسير عليها يعني الإنسان. فأيضا النقد ممكن بسهولة أن يعني يأتي ناقد ذكي ويستطيع أن يكتشف أشياء، جماليات، يعني جماليات في هذا النص
0: غير مطروقة نقول.
1: غير مطروقة، يستطيع أن مثلا يأخذ كلمة معينة أو أسلوب عبارة معينة، يستطيع أن يأخذ طريقة تناول الشخصية أو مفهوم جديد في الشخصية الروائية، في البطل، في الراوي العليم، في متجدد. لكن بالنسبة للشعر حقيقة حتى الآن، يعني أنا في خلال متابعتي للمناهج النقدية الحديثة كلها تقوم على تقريبا ماذا ما خصصته الدكتورة فداء من مفاهيم

0: المفارقة والانزياح والطلاق كلها على فكرة تتداخل. يعني الانزياح يحقق مفارقة، التناص يحقق انزياحا، لا إزاحة وإحلال. نأخذ الفكرة القديمة ونعيد صياغتها بشخصية جديدة فنية.
1: تمام.

0: وهذا سؤال موجه لك أيضا، أن الكتاب قد عالج السمات والظواهر
1: جميل
0: الشعرية،
1: نموذج
0: ولكنها عناوين ليست بجديد.
1: صحيح.
0: ألم تفكري بأن تنظري أنت كناقدة جديدة وتعتبري من جيل النقاد الجدد في الساحة الأردنية اللي لهم بصمة بدأت تتشكل، أن تنظري من عين أخرى ومن زاوية أخرى لمثل هذه الموضوعات على الأقل في المستقبل؟
1: إن شاء الله أكيد. أنا يعني الفكرة عندي أو الفكرة الأساسية واضحة، لكن هي ليست يعني الفكرة وين؟ هلا أنت عندك الرمز، الرمز كموضوع مطروق منذ القدم، ولكن التطبيق العملي بقصائد جديدة هذا هو الجديد أو الحديث. يعني صحيح أنت لما تحكي عن الرمز وحده، الرمز في الشعر هو موضوع طرق من أيام العصر الجاهلي أو الشعر الجاهلي إلى يومنا، لكن الجديد في كتابي أني طبقت هذه التقنية أو هذا الموضوع أو فكرة الرمز على قصائد ولدت جديدا. يعني هذه القصائد أو يعني أنا اللي بعتبره ممكن أعتبره نقطة قوة في الكتاب بأنه طبق على نصوص لم تدرس من قبل، وهي أو هذه النقطة تبرز شجاعة الناقد في أنه يتعاطى مع نصوص جديدة لم تدرس من قبل. هو على فكرة يعني الباب فيه مخاطرة أو فيه نوع من أنواع المغامرة الجيدة، لأنه أنت لما بتدرس شخصية درست من قبل تتكئ على ما قدمت لك هذه الشخصية من أفكار، من تذليل لعقبات
0: يعني
1: الدراسة،
0: دراسات سابقة نقول.
1: من سبر أغوار هذه النصوص. لكن لما تتعاطى وتشتبك مع النص ونص جديد، الفكرة صحيح أو الأسس اللي أنت بنيت عليها سواء كانت بالرمز أو الانزياح أو المفارقة، وهي كلها عناصر ليست فواصل كيميائية بينها، هي متداخلة، خاصة لأنك لا تتعامل مع شيء علمي بقدر ما تتعامل مع الأدب. الأدب روح وجسد، ليس جسدا وحده. يعني هذه الفكرة أنا أعتبرها جديدة، لأنه صحيح أنك طبقت الرمز، والرمز على فكرة ممكن يكون رمز حداثي، ممكن يكون رمز يعني فيه جد شيء أشياء جديدة وحديثة، كذلك الانزياح، لأنه الموضوع نفسه أو القصيدة نفسها جديدة، فهذا يضفي نوعا من أنواع الجد. أكيد الإنسان يطور من نفسه ويحاول. أنا يعني يعني بالمناسبة يعني أعمل على جزء ثاني للكتاب بتطبيقات شعرية مختلفة لشعراء آخرين أيضا، يعني هذا كشيء جديد أو يعني استكمال للمشروع النقدي اللي أنا أتبناه. فكرة أيضا النقد يعني
0: يعني دكتور اسمحي لي، يعني
1: تفضل.
0: بدك تتحملينا شوي.
1: طبعا
0: كثير من الناس يقول أن النقد ما زال يستخدم الأدوات والعناوين القديمة
1: صحيح
0: على قصيدة جديدة متفلتة تبحث عن إيقاع جديد لا تخضع لقوانين معينة، حتى هي يعني تخلصت أو ما بدي أقول تخلصت قدر ما أقول أنها ثارت
1: تمردت على
0: تمردت بالضبط، أنا تمردت على بحور الشعر
1: بحور
0: وعلى
1: الشعر.
0: وحتى على
1: صحيح
0: التفعيلة، ولم يعد نتحدث عن قصيدة النثر باعتبارها قصيدة نثر، خلص وكأنه هذا
1: صارت
0: المصطلح قد ذهب في التاريخ
1: صح.
0: والآن ينظر إليها بنظرة أخرى. ف يعني حتى أثر الفراشة مثلا لدرويش
1: محمد درويش
0: ينظر له نظرة شعرية بطريقة مختلفة أيضا، فأليس على الناقد أيضا أن يتمرد على أدواته وأن يبحث عن زوايا جديدة عن هذه القصيدة، كيف يدخل إليها، كيف يتعامل معها بما هو متاح من تغيرات حياتية متسارعة وغير قابلة للانضباط؟ يعني هذا
1: أكيد
0: هو السؤال.
1: أكيد إحنا نتفق، ولكن دعني أخبرك يعني هو موضوع الحداثة في الشعر بالذات هو موضوع يعني خطير وله حيثيات كثيرة، وموضوع أوسع من أنه يناقش في يعني في هذا اللقاء أو في
0: صحيح.
1: لقاء واحد. ولكن قد تكون القصيدة، يعني فكرة الحداثة في القصيدة ليست فكرة عروضية فقط أو موسيقية فقط، إنه قد تكون القصيدة على شطرين وتلتزم العمود الشعري، لكنها حداثية في موضوعها، في روحها، فيما تعالجه من مشاعر أو من أفكار
0: في المعالجة الفنية
1: في
0: والفكرية.
1: معالجتها الفنية للشاعر. لذلك كثير من القصائد الموجودة في الكتاب أنا أستطيع، رغم أنه يعني هي على بحور شعرية، لكني أنا أسميها قصائد حداثية، قصائد مثقفة فيها بصمة جديدة، وهذا ما يعني أغواني في دراسة هذه القصائد. بالمقابل قد تكون القصيدة على شكلها المتفلت من عمود الشعر ومن الموسيقى أو من الإيقاع بشكل أو بآخر، ولكنها تكون تقليدية جدا في طرحها لموضوع معين أو معالجتها لبعض المشاعر الإنسانية. النقد أيا كان صحيح أنه يعني النقد هو عبارة عن جسد وروح، ولذلك أنا يعني أستطيع أن أميز، والمثقف الواعي يعني دائما نعول على وعي الإنسان وثقافته.

0: ثقافته الجيدة يستطيع أن يميز من يدرس عبر ما يسمى، اسمح لي، الغباء الاصطناعي. يعني أنا بمجال الأدب أو النقد أنا أحس بأنه يعني هو يسيء، كما أتفق مع أستاذي الدكتور راشد، هو يسيء أكثر من لأنه يجرد الصورة من روحها، يعني بصير أمام صورة باهتة لا لو
1: يمكن يا دكتور
0: لا
1: أنا
0: روح لها.
1: أقول أنه هو لا يسيء، نحن نسيء الاستخدام.
0: أو يمكن صحيح.
1: يعني طيب أنا عشان ما نتأخر كثير على الدكتور راشد عيسى، دكتور راشد، في بالي سؤالين نختم فيهم الحوار معك. السؤال الأول، من يقود الآخر، النقد أم الإبداع؟ أيهما الأسبق؟ أيهما من يتبع الآخر، النقد أم الإبداع؟
2: نعم، السؤال الأول.
1: نعم.
2: طب وأنا ما كنت يعني في ذهني أريد أن أقوله لك قبل قليل بعد حديثك مع الدكتورة فداء. صدقا المبدع هو الأساس. المبدع هو الذي يقدم ظاهرة أسلوبية جديدة لافتة للانتباه فينتبه لها الناقد، يكتشفها الناقد، يلاحق المنتج الأدبي ويكتشف ما فيه من جديد ويقدم. فالإبداع يسبق النقد، لا يمكن، لأنه النقد هو متطفح، يعني هو حالة الأخيرة، هو الحالة يعني الهامشية ما بعد الإنتاج النص الأصل، إنتاج النص أن ننشئ العمارة، ثم في فترة لاحقة ننظر في موقع العمارة، في أساس العمارة. المنتج الأساسي يعني تماما كما أنا لي مصطلح الزراعة هذا، يعني أنه الأديب هو المزارع والناقد هو مهندس زراعي. يرافق
1: جميل.
2: من بعيد يرى هل كانت الأرض مقسمة تقسيم صحيح، النسب، النوع، البذور نوع إلى آخره. فالأصل هو المبدع وليس الناقد. الآن ما يحصل أنه قد يكون هناك ناقد فعلا هو أيضا مبدع ويستطيع أن يضيف. صدقني أستاذ هزاع، كل نظريات النقد الجديدة الآن جديدة جدا عندي وعند ربما عند غيري، ما هو أساس لها في النظرية النقدية العربية القديمة.
1: صحيح.
2: على سبيل المثال هذه الظواهر الأسلوبية التي تحدث عنها الدكتورة فداء، الطناس مثلا، يعني وقوع النص اللاحق على النص السابق والتأثر به. طب ما هذه النظرية استهلكت عندنا في النظرية العربية النقدية القديمة تحت باب السرقات الأدبية وتحت باب الإغارة وتحت باب التأثر والتأثير.
1: صحيح.
2: صارت في الغرب، ونفس الشيء الانزياح، المفارقة، كانوا يسموها العدول. هي إجمالا.
1: نعم.
2: حتى نأتي إلى، سمعت كما تعلم بنظرية موت المؤلف.
1: طبعا
2: موت المؤلف يعني أنه نحن نتناول النص بعيدا عن المؤلف. هذه النظرية عربية قديمة في العصر العباسي سموها استقلال النص، استقلال النص، أن الناقد يجب أن ينظر إليه
1: كنص مجرد،
2: بمجرد عن بدون أي معرفة من الشخص. وأنت تعجب عندما ترى لي تي إس إليوت من الشعراء والنقاد الإنجليز
1: الأرض اليباب،
2: يقول بالحرف الواحد إن كلمة الوردة كلمة الوردة ليست بأجمل من كلمة حجر. فالكلمة يكون لها أهمية جمالية في سياقها.
1: صحيح.
2: وليس منفردة. هذه النظرية قال بها الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، لا تفاضل بين الكلمات، وسمى نظريته في البنية النحوية العميقة. يعني أنا ما أريد أن أقول هو النقد ليس فيه أيضا جديد، صدقني هو تسميات جديدة. تسميات جديدة سواء في نفس المصطلح أو في التعليق عليه، لأن الأدب يعني مهما هو أدب تعبير، في النهاية هو لغة. النص الأدبي تعريفه، أي نص أدبي، هو فن، هو لعب لغوي فني خلاق.
1: صح.
2: كيف يلعب هنا كل شاعر أو كل قاص أو أديب يلعب باللغة وبأخلاق الكلمات كما يريد. يأتي الناقد ليفسر أو ليرى ما الجديد الذي قدمه هذا الكاتب هذا المبدع. ولذلك العملية شائكة مستمرة، كل مصطلح ينتج أو يفرز من نفسه.

0: نفسه مصطلحا آخر، هو في الأساس قديم حتى هذا المصطلح الجديد ولكن بصيغة جديدة.
1: بالضبط. طيب السؤال الأخير دكتور
0: نعم.
1: راشد، كيف ترى الحركة النقد في الأردن؟ هل هي فعلا لدينا ما يسمى بالحركة النقدية الأردنية، ولا هي مجرد يعني جهود هنا وهناك؟ وهل هي فعلا يعني نقد أكاديمي موضوعي، يعني يستخدم كل أدوات النقد بموضوعية، أم أنه نقد مجامل احتفائي إلى حد ما؟
0: أنا في من خلال يعني خبرتي الطويلة على الأقل من 40 سنة، في هناك يعني نوعان من الإنتاج النقدي. نوع هو يتأتى من الدراسات العليا، طلاب الماجستير والدكتوراه لما يقدمون طروحات في موضوع معين، هذا في النهاية هو نقد، نقد أدبي أو دراسة أو بحث، لكن يبقى صامتا، يبقى في
1: جمود يعني
0: مخبأ. في جهود، هي ما
1: جمود أيضا،
0: ولكن يعني ليست علنية ومباشرة في الساعة، يعني بسموها الجهد النقدي الصامت. والجهود الأخرى سواء في الصحافة، في جميع، في السوشيال ميديا، في هي عبارة عن يعني مبادرات أو خطرات خطرات في بال بعض الناس المهتمين بالنقد. لكن إن أردنا الحقيقة فلا يوجد إطلاقا. أنا أتوقع أنه مثلا يكون عندنا على الأقل لو كل 10 سنوات يقام هنا، تؤسس لجنة من النقاد يختارون موضوعا معينا أو يدرسون تطور القصة القصيرة في 10 سنوات في الأردن عبر نماذج عليا، يكون كتاب مختص تطور القصيدة أو في آخر 10 يعني الأنواع الأدبية، يخصص لكل نوع مجموعة من النقاد ينتجون كتابا أو مجلدا يدرس هذه الظواهر الجمالية الجديدة حتى يصبح لنا تاريخ. نحن بلا أرشفة يا أستاذ، بلا أرشفة إطلاقا. يعني الجيل الجديد ينسى. الآن أي طالب يحاول أن يقدم بحثا مثلا في روايات هزاع البراري، هو سيتصل بالكاتب ويسأله أعطني ما عندك من كذا وكذا.
1: صحيح.
0: لا يوجد مرجعية مريحة إلى مكتبة ومكتبات وتأريخ. هذه مثلا الدراسات أو البحوث التي قدمت في أدب هزاع البراري، يأخذها الطالب ويعيدها ويعيد إنتاجها ويدرسها ويأتي بالجديد. هي الأمر ارتجالي محض، الأمر ارتجالي محض للأسف.
1: للأسف. طيب دكتور، أنا بديش لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك وأنت على الاتصال الهاتفي. شكرا يعني لهذا الحوار الثري ومداخلتك ووجودك معنا في رواق الثقافة، وإن شاء الله سنلتقي في الحلقات القادمة. كل الشكر دكتور راشد عيسى.
0: شكرا لك. أنا بدوري أشكرك على هذا البرنامج الذي يماحك الجديد من الإنتاج ويقدم أفكارا جديدة منه وهناك.
1: شكرا يا دكتور ونراك على خير.
0: على بك يعني.
1: إذا دكتورة نستكمل الحوار، استمعت جيدا لما
2: أكيد
1: مداخلات الدكتور راشد عيسى، إذا لك تعليق ما قبل أن نذهب إلى استكمال الحوار.
2: لا هي يعني مداخلات قيمة مع أستاذي يعني، وأنا شاكرة جدا إله يعني، شهادته في حقي يعني وسام على صدري يعني. يعني يبقى هناك وجهات نظر أو اختلافات يعني، خاصة في موضوع أيهما أسبق، الأدب أم النقد. أم يعني أنا كان في بالي فكرة الناقد الضمني، لأنه الأديب بشكل عام أو المبدع هو في داخله ناقد ضمني حين يكتب أصلا. صحيح. حين يفرغ كتابته الإبداعية هو أصلا في أوله أو في أول كتاباته هو ناقد ضمني بالمقام الأول، هذا جعله يكتب هذه الكلمة عن غيرها، هذا الفن عن غيره. فأنا يعني ما بعرف، أحس أن العملية النقدية والعملية الإبداعية لا تلاحقان بعضهم بعض بقدر ما تسيران تكملان بعضهم، يعني جهودهم تكاملية.
1: في تجاور يعني.
2: في تجاور يعني، هذا ليس انحيازا، يمكن ربما انحياز شخصي لمهمتي كناقدة. يعني فكرة المشهد الثقافي الأردني بشكل أو بآخر. هو أنا كان لي مقالة بعنوان فوضى النقد ونقد الفوضى. يعني إذا أردنا أن نكون منصفين حقيقة، هناك فوضى وفوضى ظاهرة للعيان، يعني خاصة بتنطلق من طبيعتنا كمجتمع أردني، يعني مجتمع فيه نوع من أنواع الفزعة والمجاملة، هو شيء ليس سلبيا محضا، يعني ممكن أن تجد فيه نوع من أنواع الجمالية أيضا. يعني أي الكل، يعني أنا أحس بأنه حق للإنسان أن يظهر، حق للإنسان أن يكتب. أنت لا تستطيع أن تصادر من الإنسان فكرته في أن يكتب، ولكن أحيانا عندما لا يرقى النص المكتوب لفكرة النقد، فنظام الفزعة في النقد هو اللي يمكن عمل الإشكالية. أنا من وجهة نظري، أنا أتحدث يعني من وجهة نظر شخصية خاصة بإني اشتبكت مع المشهد الثقافي.
1: طيب يعني بهذا الحوار تحديدا، لنكون أكثر صراحة، هل ساهمت ما يسمى بحفلات التوقيع، حفلات التوقيع بتسويق هذه الحالة من الفوضى؟ لأنه دائما الكاتب الذي يريد أن يحتفي بإصداره يحب أن يكون الأشخاص الذين يتحدثون عن الكتاب يتحدثون بطريقة احتفائية وتمجيدية. صحيح. وتمجيدية، وليست بطريقة نقدية ربما تظهر الإيجابيات والسلبيات.
2: أكيد، لا طبيعي. وأيضا أنت بدك تتحدث عن جوهر العملية النقدية، هي ليست عبارة عن تصدير السلبيات. يعني أنا كان في مقولة دائما يعني أتبناها أو أعشقها، هي للدكتور الرباعي، كان يتحدث له كل التحية والشكر الأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي أستاذي، دائما كان يقول إنه ينبغي على الناقد أن يكون عين النحلة لا عين الذبابة. بمعنى أنت كناقد لست يعني مأخوذا بمتابعة أو ملاحقة كل ما هو بشع أو كل ما هو قبيح، تستطيع من كل عمل حتى لو كان متواضعا أو بسيطا أن تلتقط الجماليات. الآن أين الذكاء؟ إذا كان الناقد ذكيا وسلط الضوء على الجماليات، فالمسكوت عنه ضمنا أنه غير موفق، يعني بشكل أو بآخر، واللبيب من الإشارة
1: يعني يرحمه. أنا لا أتفق كثيرا بصراحة.
2: لا، بس أحكي لك كمان نقطة.
1: أنك ما دمت قد تحدثت وبحثت وأظهرت الإيجابيات، عليك على الأقل أن تشير إلى
2: أن تشير بشكل أو بآخر، ولكن
1: يصبح هناك نوع من الفوز.
2: صحيح، أتفق معك، ولكن لكل مقام مقال. في حفلة الإشارة ليس مقال إذن مقام نقدي، هو مقام إضاءة.
1: وهذه هي المشكلة، أن حفلات الأشهار صارت هي الأظهر، هي الأبرز، هي الوجه الذي يخرج من خلاله الناقد، فأصبحت سياقة.
2: طيب، وهذا اسمح لي أكمل بس فكرتي. إحنا لا نحارب الفرح، يعني دع الناس تفرح، ولكن بفكرة إنه الناقد إذا كان في هناك احترام لذاته أو ما يقدم، يجب أن يشير بأنه يا عمي هذه حفلة توقيع، فالمقام لها مقام احتفاء، وما يناسب الاحتفاء هو بعض التسليط على بعض الجماليات. أما الملاحظات السلبية فيمكن أن يعني تصاغ بشكل أو بآخر وتصل للكاتب، يعني دون
1: يعني أنا أحترم وجهة النظر هذه، لكن المشكلة أن وأنا من المتابعين أنه يكتفون بما قيل في مجال المدح والإيجابيات ويعتبرون أن هذا هو الكتاب بكليته وبحالته، لأن من اطلع على السلبيات هو فقط الكاتب، لكن من طلع على الإيجابيات هو العالم كله. فهنا هذه المفارقة. وأنا أعتقد، هل أنت تتفقين معي بمفهوم التضليل النقدي؟ يعني بمعنى أو مصطلح، أنا يعني الآن أقول أن في حالة من التضليل النقدي أحيانا أنها تسوق وتحتفي ببعض الإنجازات التي هي ليست على السوية الكافية، وبالتالي تغفل أيضا النظر عن أعمال مهمة ولكنها ليست موجودة في إطار الاحتفائي.
2: صحيح، لا أتفق معك تماما. للأسف يعني إذا أردنا أن يعني دائما أنادي بالإنصاف لازم أكون منصفة. صراحة يتكرر هذا المشهد كثيرا، ويتكرر بشكل فيه يعني بؤس معين. يعني كثيرا ما سمعت عن كتاب وصار له يعني ضجة كبيرة، وسمعت شهادات هي أقرب للشهادات الإبداعية أو الاحتفائية فيه، ولكن لما قرأت الكتاب يعني ذهلت بأنه كل يغني على ليلى يعني. لكن يعني إذا أردت أيضا، الإنسان الواعي يميز، حتى الكاتب يعرف إذا كنت أنت تشهد شهادة حقيقية، والناقد أو المتحدث هو في مقام شهادة، لا يجب أن تكون شهادة زور أصلا. يعني نوع من أنواع احترام الإنسان لنفسه أن لا يكذب على الملأ.
1: يعني من ضمن الأشياء الطريفة التي استمعت إليها، أن يعني أحد النقاد الكبار بدأ يعني أنه لا يظهر كثيرا، فسألت قال لأن لي رأيا أظهر فيه السلبي والإيجابي، فبدأ الناس يعني يكفون عني في صح. حفلات لا يريدون أن يسمعوا إلا جانبا واحدا، وبالتالي فأصبح حتى أنت كناقد حتى تظهر عليك أن تذهب باتجاه ما يعني يرضي الكاتب ويرضي فرحه بكتابه إلى حد ما.
2: يعني إلى حد ما للناقد الذي لا يقدر يعني قيمة علمه أو رسالته، لكن حتى الناقد الذي يحترم رسالته، يحترم ما طلب منه، صدقني يعني عند خلينا نحكي المعظم، سيميز وسيكون له بصمة، وسيعرف إنه الناس من يقول الحقيقة في جانب ومن يجامل أو يفزع
1: صح.
2: في جانب
1: طب
2: آخر.
1: دكتورة، يعني أنا أحب أعرف أيضا مشاريعك المستقبلية. أنا بعرف إنك ناقدة ناشطة في مجال النقد، سواء بالرواية والقصة أو حتى في الشعر، فماذا تخططين، ماذا تجهزين من؟
2: هلأ أجهز بإذن الله تعالى يعني للجزء الثاني من هذا الكتاب مع يعني مجموعة من الشعراء الأردنيين المعاصرين المختلفين اللي لم أتناولهم في الجزء الأول. هذا المشروع اللي يعني قيد الإعداد. المشروع الآخر، وأشكرك جدا على هذا السؤال لأنه فتح لي يعني مجال أتحدث فيه عن قيمة معينة، هو مشروع الرواية الأردنية، نقد الرواية الأردنية. أنا إلي برنامج نقدي يسمى بمرايا نقدية في الرواية الأردنية، تناولت فيه 5 حلقات، وهو سلسلة من حلقات وسلطت فيه الضوء على الرواية الأردنية، وهذا يعني رسالة وفاء من النقد للأدب الأردني.
1: طب كيف آلية هذا البرنامج؟ يعني هي ندوة ولا بودكاست ولا
2: هو
1: حوار؟
2: لا، هي ندوة بحضور الكاتب نفسه، تناول عمل روائي إله، وهذا العمل أتناوله بالدراسة بإيجابياته وسلبياته وبالتوصيات، ونسلط الضوء على الرواية الأفضل، أو نسعى إلى اختيار الأدب الذي يكون أكثر نضجا، أكثر قوة، أكثر، والمقياس ليس اسم المؤلف بقدر ما هو جودة الرواية. هذا المشروع صراحة كمبادرة هو مبادرة جيدة، وأنا هذا المشروع في منتدى البيت العربي الثقافي، ولكن كل أمل وكل يعني رجاء بأنه نلاقي الدعم من وزارة الثقافة، لأنه مشروع مثل هذا المشروع في الرواية الأردنية والنقد الأردني أيضا هو مشروع مهم، سواء للسردية الأردنية أو للوضع الثقافي والأكاديمي، هو اشتباك حقيقي واشتباك مهم جدا لتقوية الأواصر ما بين المشهد الثقافي والمشهد الأكاديمي. أنا أرى بأنه لا يمكن للمشهد الثقافي الأردني أن يتطور ويصل إلى الأفضل وهو بعيد عن المشهد الأكاديمي الأردني. هذه كانت فكرة المشروع. ما بعرف.
1: طيب جميل.
2: لا،
1: لا لكن طيب السؤال، هل هنالك يعني شراكة أو تعاون بين الهيئات الثقافية؟ الآن أنا أعرف أن وزارة الثقافة كمؤسسة رسمية هي راعية للثقافة، لكن أنا أحيانا أرى أن الهيئات الثقافية هي أذرع فاعلة للفعل الثقافي، في مثلا رابطة الكتاب الأردنيين، اتحاد الأدباء والكتاب الأردنيين، في المركز العربي، في
2: صحيح.
1: أيضا المكتبة الوطنية، في
2: صحيح.
1: يعني مؤخرا مؤسسة أبو عواد، محمود أبو عواد أيضا،
2: صحيح، منتدى
1: يعني
2: البيت العربي الثقافي،
1: وفي يعني صحيح القائمة طويلة، سواء
2: صحيح.
1: في عمان أو حتى في المحافظات. كيف بتشوفي دور هاي الهيئات الثقافية بتفعيل الحركة النقدية تحديدا؟ يعني لأن أنا أعتقد أنه ما شفت فعالية ثقافية إلا ما يكون الناقد له حضور فيها.
2: أكيد صحيح. لا، هي هيئات تشكر صراحة، هي تقوم بجهود ولا يمكن الاستهانة بجهودها، يعني جهودها مشكورة في رفض المشهد الثقافي بشكل أو بآخر، لكن كل يعني كل مؤسسة أو كل هي كلها مظلات تابعة لوزارة الثقافة كما أنت تحدثت، ولكل منها سياسته. يعني بوجه لها الشكر جميعها، لأن جميعها أنا يعني اشتبكت في جزء منها، فهي يعني رافض أيضا للمشهد الثقافي بشكل جيد. يعني ولكن نحتاج يعني في مثل هذه المبادرات والمشاريع نحتاج لدعم من وزارة الثقافة، خاصة في المشاريع الريادية. يعني أنا أتحدث لك عن مشروع نقد الرواية الأردنية الحديثة التي صدرت حديثا، اللي يعني ما قدم لها دراسات بشكل كافي، هي يعني رسالة وفاء حقيقية، أو يعني كما نقول تقديم ما يستحق الأديب الأردني والمبدع الأردني بشكل أو بآخر. يعني
1: طيب الآن الدراسات النقدية أحيانا ليست جميعها بتكون دراسات، مرات تكون مقالات، يعني
2: صحيح.
1: آليات نشرها يعني بعيدا عن تجميعها في كتاب، لكن في المجلات، في الصحف الإلكترونية، المواقع الإلكترونية، هل بتحسي أنه في هنالك يعني مجال أن الناقد بيكتب وبنشر وبيلاقي تفاعل، ولا لسه في مشاكل؟
2: لا لا طبعا، لا، المشهد إيجابي، خاصة يعني ما حملته الحداثة من نشر، صح أنها جلبت لنا الفوضى، أكثر ما يعني يستدعي الألم هو يعني ما يوجد يوجد أناس وكثير للأسف عالة على النقد أو عالة على الأدب، يعني تجد مقالا أو تجد كلام وبتحسه هو عبارة عن كلام لا دخل له لا بالنقد ولا بالأدب، وموقع تحت باسم الناقد الكبير وفلان الفلاني أو الأديب أو الشاعر. أنا في مرة من المرات يعني بعث إلي أكثر من نص شعري حتى أقيمه أو أكتب عنه، يعني تحت موقع الشاعر الكبير فلان الفلاني، قرأت النص الأمامي ما إله دخل بالشعر، يعني
1: هي أي أسس، يعني في الألقاب بالعادة هذه أكيد. الألقاب يطلقها النقاد على المبدع وليس المبدع.
2: لا والله صارت الأيام هي في المشهد في فوضى للأسف، يعني
1: يعني دعنا نعترف أن الفوظة هي موجودة دائما، لكن ظهرت بالسوشيال ميديا أتاحت الفرصة والخيارات أن تظهر بشكل أكثر،
2: أوجدت وجودا لمن لا
1: وجود
2: له.
1: ويبدو أن يعني طبيعة الحياة التي نعيشها هنالك رغبة عند عدد كبير أن يكون أن يصبح كاتبا، وهذه الرغبة أحيانا لا يعني الرغبة لوحدها لا تكفي،
2: مع عدم وجود إمكانيات لا تكفي،
1: إمكانيات وموهبة وقدرة وتطوير في مجال اللغة والاطلاع النقدي هو الذي يخلق مثل هذه الأمور. طيب أنت، أنا سألت الدكتور راشد عيسى وتحدث بإجابة، وسأطرح ذات السؤال، كيف تنظرين إلى حركة النقد في الأردن؟ وإن جاز بين قوسين أن نسميها حركة، يعني حركة النقد الأردنية، هل هي حركة بارزة ناهضة أم فيها يعني جهود هنا وجهود عكسية؟
2: هو يعني أنا في هذا العمر يعني أو في بداياتي دكتور راشد يعني اشتبك مع المشهد منذ 40 عام، يعني صحيح. ممكن نقيم، ولكن في أنا ممكن تكون إجابتي متواضعة يعني لأنه اشتباكي ليس بالطويل، أرى في يعني في بؤرة إيجابية، في يعني بصيص أمل، في يعني نقاط فيها إيجابية، ولكن المشهد بشكل عام إذا أردنا أن نكون نتحدث عن الإنصاف، المشهد فيه بؤس في جوانب وفيه أيضا إضاءات إشراقات. وإشراقات في جوانب أخرى، في إشراقات بوجود كما قال الدكتور راشد أو كما يعني تعرف أنه في مؤسسات تحترم نفسها وتحترم من تستضيف وتحترم ناقد حقيقي وتحترم إنسان يملك أسس نقدية وعلمية، وإنسان يعني عندما تتحدث معه يملأ مكانه، يتحدث بما هو مفيد، بما هو علمي، بما هو أكاديمي مختص. وللأسف على النقيض أو على الجانب الآخر يوجد عندنا من هم عالة على النقد، يعني أنا في كثير من الأماكن أو في بعض النشاطات أنه أسمع أنه الآن ستكون هناك شهادة مثلا لفلان الفلاني أو شهادة بما معناه إشياء نقدي، فعندما أسمع أحس بمثلا تلوث سمعي أنه لا دخل للنقد، النقد بريء، براءة الذئب من دم يوسف من هذا الكلام، ما دخل هذا الكلام في النقد، هي عبارة عن تطبيل، عبارة عن مدح، ويريت يعني مدح زائف، يعني أحيانا كثيرة ناس تتفنن في اللغة بشكل أو بآخر بس من باب يعني أنه الفزلكة اللغوية أو الاستعراض للعضلات
1: اللغوية،
2: لكن
1: في النهاية رغم كل
2: نعم
1: في النهاية يبقى النص هو الأساس،
2: هو الذي يعطيك ما تحتاج،
1: لأنه في بعض النصوص في بعض النصوص المحتفى بها تموت عند باب القاعة،
2: عند باب القاعة صحيح. نعم. وعلى فكرة الناقد الحقيقي والنقد الحقيقي يستطيع أن يبرز نصا موازيا للنص المبدع،
1: وهذا هو
2: يعني
1: المطلوب.
2: أحيانا عندما تقرأ مقالة نقدية تحس بحالة من السعادة لأنه جلبت مجموعة من الأفكار والفنيات توازي القصيدة أو توازي النص الإبداعي يعني.
1: طيب كيف تنظرين إلى العلاقة ما بين الناقد والمبدع؟ هل المبدع هل هي علاقة يعني تبادلية فيها سعة صدر وفيها تقبل، أما فيها ضدية ما؟
2: حسب الشخصيتين، أحيانا كثير من المبدعين للأسف غير متقبلين لفكرة النقد، يرى نفسه فوق النقد، يعني يرى أنه يعني أنا تجربتي أو أنا عمري أو أنا يعني مين اللي بده يجي ينقدني أو كذا، لا يستوعب فكرة أن وجود هنات، أو للأسف كمان نظرة الناس للنقد أو نظرة المبدعين للنقد الأقل ثقافة وعيا، ينظرون إلى أن النقد ممكن يكون فقط سلبيات أو فقط تركيز على
1: أنه فقط انتقاد
2: وليس أيوة هي هذا الخلط للأسف حتى عند بعض المثقفين، عند بعض الشعراء وعند بعض النقاد، النقد هو هجوم يعني، أو النقد بمعناه الشعب انتقاد، أنت بدك تنقدني معناته أنت
1: جاي تنتقدني،
2: هذا الكلام ليس بحقيقي يعني. هو الكلام النقد هو تمييز الجيد من الرديء، هو تسليط الضوء، هو اشتباك مع النص، هو بحث عن جمالياته، وأيضا تسليط الضوء إن كان هناك في ملاحظات أو هنات بسيطة يعني، فكلاهما يعني أنت بدك تكون منصف، كلاهما عليه يعني حق يعني.
1: طيب ما رأيك الناقد المبدع، يعني الناقد الذي يكتب في مجال
2: الإبداع.
1: وهي ملاحظة يعني وحوارات كانت يعني تتم في الظل أحيانا، صحيح. أن فلان ناقد جيد وممتاز وينتقد وينقد نتاجات الشعراء والروائيين والقاصين، لكنه حين يكتب نصا إبداعيا خاصا به سواء قصة أو رواية أو شعر، فبتكون ليست بالمستوى
2: المطلوب.
1: فألا يمارس الناقد دور هذا النقد على نفسه على نصه، ولا يتجرد في لحظة الإبداع من كل هذا البعد النقدي ويكتب كمبدع فقط؟
2: يعني أحيانا ممكن الإنسان حب النفس مثلا أو الإنسان حبه لنفسه يجعله يرى في المرآة صورة أسد لانعكاس قط، يعني هي يجب أن نعترف بأن الإبداع وإن أيا كان هو وليد الموهبة. يمكن لإنسان أن يكتب القصيدة وهو لا يعرف شيء عن اللغة العربية، صحيح أن معرفته عن اللغة ستزيد من جمال ما يكتب، ولكن الأصل الموهبة. أحيانا الإنسان بتشابكه خاصة مع اللغة العربية أو مع النقد يهيأ له، خاصة أنه اللغة فيها جزء من الممارسة والتعليم، أنه أصبح كاتبا وفعلا يكون كاتب يعني أو كويتب جيد، يعني يكتب بعض الأشياء الجيدة أو يلتقط أو يتأثر من اشتباكاته مع النصوص تولد عنده نوع من التأثير، لكن حبه لنفسه أو كما قلت لك حب الظهور يولد له وهما بأنه صار مبدعا. الآن أنا لا أتحدث عن يعني فئة معينة، أتحدث عن البعض، لكن الموهبة هي الأصل. الإنسان بلا موهبة تبقى الصورة وكأنها جسد بلا روح.
1: يعني هناك رأي متطرف وهو يتبنى المبدعين دائما، تعرف أنه في دان أحيانا في فئة من المبدعين يكون عنده موقف سلبي من النقاد،
2: صحيح.
1: والنقد، فيقول لك أن الناقد هو كان يعني لديه رغبة أن يصبح مبدعا
2: لكنه فشل
1: أو لم يحقق المكان التي يريده فتحول إلى النقد، فبالتالي يعني هي هذا التحول يجعله ينظر بنوع من
2: الانتقام،
1: يعني إذا مش لا أستطيع أن أقول انتقام بدل ما أقول أنه يعني بنوع من الصرامة الزائدة عن حد.
2: صحيح يعني هي وجهات، لكن هي العلاقة ليست عدائية نهائيا، هي علاقة تكاملية أقرب منها إلى هذه العلاقة. علينا أن نكون متصالحين مع أنفسنا ونعرف أنه هذا الأدب هو ابن الإبداع والموهبة.
1: صحيح
2: أن هذه الموهبة تسقل ويمكن التدريب عليها ويمكن تحسينها أو تجويدها، لكن من غير وجود هذه البذرة، بذرة الموهبة، لا يمكن أن تصنع مبدعا. ثق أنك يمكن، حتى الناقد إذا لم يكن موهوبا وعنده ذوقيات عالية قادر على تمييز الالتقاطات وتمييز الجيد من الرديء لا يمكن أن يكون ناقدا. حتى الناقد لو درس، ولذلك كثير من الطلبة درسوا وأخذوا هذه الشهادات ولم يجرؤوا على الاشتباك مع نص واحد، مع أنهم عندهم كل الأسس، لكن لا توجد موهبة النقد أو موهبة الالتقاط أو التشابك مع النصوص. يعني
1: جميل جدا، يعني احنا في نهاية هذه الحلقة يعني هذا الحوار الثري والجميل الذي مزج بين الإبداع والنقد أعطى حالة صحية في مجال الثقافة والأدب. في نهاية هذه الحلقة من رواق الثقافة أتقدم من الدكتورة فداء أبو فردة الشكر الجزيل على هذا الحضور، ومبروك صدور كتابك مدارات نقدية في التلقي والتأويل. شكرا جزيلا لمشاركتك.
2: الله يسعدك، شكرا لك أولا وآخرا، وشكرا أيضا للإذاعة الأردنية، وكل الشكر لهذا البرنامج القيم وللدكتور راشد عيسى اللي كان شريكي في هذه الحلقة. شكرا لكم.
1: شكرا جميعا. وأيضا نشكر الدكتور راشد عيسى الذي كان معنا عبر الهاتف، وشكري الجزيل لزميلنا من الهندسة الإذاعية وجدي نصراوين. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب، كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الأعداد والتقديم هزاع البراري.

بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.

0: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية الصفقة، وهي للكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم. يعتبر توفيق الحكيم أحد أهم الأسماء اللامعة في جيل رواد الأدب العربي الحديث، حيث نال مكانة خاصة في قلوب قرائه، وتربع على عرش المسرح العربي مؤسسا تيارا جديدا وهو المسرح الذهني.
1: ولد حسين توفيق إسماعيل الحكيم في 9 أكتوبر عام 1898 بمدينة الإسكندرية لأب مصري يعمل في سلك القضاء وأم تركية أرستقراطية، وكان لطفولته بدمنهور أثر بالغ في تكوينه.
2: التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة محمد علي التوجيهية، حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة التردد على فرقة جورج أبيض المسرحية.
3: بعد دراسته في مصر سافر إلى باريس لاستكمال دراسته العليا في القانون، لكنه حاد عن ذلك الهدف إذ اتجه إلى الأدب المسرحي والقصصي،
1: وتردد على المسارح الفرنسية والأوبرا ومتحف اللوفر وقاعات السينما، وهو ما دفع والده إلى استقدامه إلى مصر مرة أخرى عام 1928 ميلادية.
3: تولى الحكيم وظائف ومناصب عديدة، منها عمله وكيلا للنائب العام ومفتشا للتحقيقات بوزارة المعارف، ومديرا لإدارة الموسيقى والمسرح، ومديرا لدار الكتب المصرية، ومندوب مصر بمنظمة اليونسكو في باريس، إلى جانب انتخابه عضوا بمجمع اللغة العربية.
2: أسس المسرح الذهني العربي الذي يكشف للقارئ عالما من الدلائل والرموز التي يمكن إسقاطها على الواقع في سهولة ويسر، وهو ما يفسر صعوبة تجسيد مسرح

0: تحياته وتمثيلها على خشبة المسرح،
1: إذ يقول: إن اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكاراً تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز. لهذا اتسعت الحوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة.
2: اتسم إنتاجه الأدبي بالغزارة والتنوع والثراء، فقد كتب المسرحية والرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية والمقالة والدراسات الأدبية والفكر الديني.
1: ومن أهم أعماله عودة الروح، ويوميات نائب في الأرياف، وعصفور من الشرق، وأهل الكهف، وبجمالي وشهرزاد.
3: نال العديد من الجوائز والأوسمة المتميزة، منها قلادة النيل عام 1975، وقلادة الجمهورية عام 1975، والدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1975. رحل الحكيم عن عالمنا في 26 من يوليو عام 1987 عن عمر يناهز 89 عاما.
1: يقول توفيق الحكيم: كانت ولم تزل مسألة اللغة التي يجب استخدامها في المسرحية المحلية موضع جدل وخلاف، وقد كثر الكلام حول العامية والفصحى، وقد سبق لي أن خضت التجربة مرتين في محيط واحد.
3: في هذه المسرحية الممتدة عبر مسامع إذاعية وبواقع 4 حلقات، يقدم توفيق الحكيم مشهدا حيا من قلب الريف المصري،
1: ساحة قرية صغيرة يحتشد الفلاحون، يتملكهم القلق، يسابقون الزمن لجمع ربع قيمة الأرض للحفاظ عليها، بينما يثقل الفقر كاهلهم وتتهدد المحن أحلامهم.
2: وفي خضم هذا المشهد يظهر سعداوي وعوض ساعين إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف، محاولين تدبير المبلغ المطلوب تحت رقابة الصراف شنودة.
1: ومع دخول البيك ووكيله لاحقا تتصاعد وتيرة الأحداث، وتتداخل المصالح، وتتكشف خيوط المكائد التي تزيد المشهد تعقيدا وتوترا.
0: وهكذا يظل السؤال معلقا: هل ينجح هؤلاء الفلاحون الكادحون في إنقاذ أرضهم وصيانة مستقبلهم؟ أم تظل أحلامهم رهينة واقع قاس لا يرحم؟
4: لقد أطلنا عليكم، هيا إلى المسرح.
5: عوض، عوض، تعال يا عوض، نادي من معك لنختلي وإياهم بسرعة.
6: يعني رجع في الكلام؟
5: لا لا لا لا، فقط هو فهم أن التنازل عن جزء من الصفقة المسألة سوء تفاهم.
6: سوء تفاهم؟ بعد ما ذبحنا الذبيحة وأهل البلد فرحوا؟
5: الغلطة غلطتكم، كان الواجب عليكم فتح الموضوع بالصراحة لكي يفهم أن غرضكم هو خروجه من الصفقة.
6: هو فهم غرضنا وقبل المبلغ.
5: مبلغ 150 دينار، في نظير إخلاء طرفه من صفقتي. المبلغ 150 دينار، في نظير إخلاء طرفه من صفقة من مئات الدنومات من الأرض. أمعقول يا جماعة؟
6: ويعني أمعقول أن البيك هذا كبير المقام يرجع في كلامه؟
5: من حقنا مدام حصل غش.
7: غش؟
5: طبعا، كل ما حصل منكم اسمه غش وتدليس.
7: وتدليس؟ أحقا سمعتم؟
8: اهدأ يا عوض، هذه المسائل يكون حلها بالهدوء، وكل عقدة ولها حلال.
6: ألديك حل يا عليش أفندي؟
5: الحل؟ اتفقوا مع البيك على اقتسام الصفقة، هو يحتفظ بالجزء الأكبر طبعا وأنتم بالباقي، وأنا مستعد من جهتي أن أساعدكم على هذا الأساس.
7: ما دمت على استعداد أن تساعدنا. ساعدنا على أساس أن يترك لنا الصفقة كلها، لأن الدنومات ستكون مقسمة على أهل القرية وعددنا كبير، والفرصة فرصتنا.
5: مستحيل أن يتركها لكم كلها.
7: أنت لك تأثير عليه، حلها لنا ولك.
5: نعم،
7: لك أتعابك.
5: ماذا؟ المسألة صعبة.
7: والله ما يصعب عليك شيء يا عليش أفندي، بعد إذنك.
5: لكم الرأي يا جماعة.
7: هاتي يا عم فرج، هاتي فلوس، هاتي 10 دنانير. والله لا يحلها إلا أنت.
5: هل محل بك شيء؟
7: لا أبدا، سترها ربك. اعتمادنا على الله وعليك يا عليش أفندي.
5: اسمعوا الحل المفيد، ادفعوا للبيك قرشين علاوة.
6: هاتي 50 دينارا يا عم فرج.
9: ها؟ والله ما بقي عندي من لي من غيرها. اعملوا حسابكم وأنبهكم، انسوا من الآن. هاتي يا عم فرج، هاتي يا عم فرج، انتهى أمرها. ليكن في علمكم
5: 50 دينار فقط.
10: أنت تسمع كلام عم فرج، وعم فرج هو بنك تسليف البلد، والبنك قال أمامك إنه أفلس وانتهى الأمر.
11: وإن رفض البنك هذا المبلغ البسيط؟
6: والله ما لدينا غيره.
7: وإن أخذ الأرض مننا بهذا الشكل، والله لنزرع له فيها حبة ولو متنا من الجوع.
6: وهل لو ضاعت منا الأرض أيكون لنا نفس أن نفلحها؟ أنقل للبيك كلامنا. أنا والله لا أكلمه بعدما تكلمت، لقد انكسرت معنوياتنا، وما في جهدنا عملناه، والكلام الحلو قلناه، وكل من كان عمل بأصله. وإن كان في نيته أن يغتالنا نشهد على ظلمه ربنا، والبادي أظلم.
7: والله والله لا يعرف أن يزرع فيها زرعة من غيرنا.
11: عنده الجرارات والآلات.
7: والله لن تنزل الأرض سليمة.
11: كلام التهديد هذا ليس له لزوم يا جماعة. اسكتوا واتركوا لي أنا المسألة، أنا سأتدبر كل شيء. هاتوا الدنانير، هاتوا.
6: خذ، ربنا يطرح فيك البركة. إن نجح مسعاك لك عندي والله خروف في العيد الكبير.
7: وأنا لك عندي كيس قمح في نهاية الموسم.
5: اتفقنا.

0: خير يا عليش أفندي،
1: طلباتك مجابة.
0: فهموا أنهم قد غشونا وضحكوا علينا؟
1: فهموا كل شيء.
0: وعرفوا أن الدنومات المنوي بيعها ضرورية لنا وأن مبلغهم مردود؟
1: عرفوا.
0: وجوابهم؟
1: الأرض تحت أمرك.
0: انتهينا، نرد لهم فلوسهم يا عليش أفندي، ونقوم نعاين معاينة سريعة، وبعد يوم أو يومين نتصل بالشركة ونباشر الإجراءات.
1: ورأيي أنا.
0: ما رأيك؟
1: أنصح أن تسمع رأيي.
0: تكلم.
1: أنا غير موافق.
0: أنت غير موافق؟ وما السبب؟
1: أولا الصفقة فيها خسارة علينا، لأن أهل البلد اعتادوا استئجار الأرض من الشركة، والشركة اعتادت التساهل معهم، ويظهر أن في نيتهم مشاكسة كل من يغتصب منهم هذه الصفقة. يعني بالاختصار، المسألة فيها مجازفة كبيرة، والضرر منها أكثر من المنفعة، وأنا بالصراحة لا أضمن زراعة الأرض هنا. ثانياً أملاك سعادتك واسعة، ومتاعبنا من زراعة الأطيان الكثيرة واستصلاح الأراضي البور ما لها نهاية، والجرارات والآلات قديمة وغير كافية، يعني نضيف وجع رأس بدون فائدة تذكر.
0: يعني مسألة كسل من جهة.
1: كلا أبدا يا سعادة البيك، أنت تعلم أني كسلان؟ أنا كل غرضي مصلحتك وعدم رمي أموالك في أرض ليس لها لزوم بالنسبة لك.
0: يعني غرضك أن نترك لهم الصفقة؟
1: وهل

0: أهل القرية يعنيش أفندي؟
1: ومع سعادتك، اسمع كلامي واترك لهم دنومات الأرض هذه.
0: ونخرج من المولد بلا حمص.
1: سعادتك خرجت من المولد ب150 دينارا، ما كانت في حسابنا ولا على بالنا.
0: قلت لك أن تذهب ترمي لهم 150 دينارا فترجع لي بكلام فارغ.
2: رجعت لك بعلاوة 50.
0: 50 دينارا؟
1: تفضل، ليكن قد وصل سعادتك مبلغ 200 دينار بالتمام. هل هذا قليل؟ خسرنا شيء؟ دخلنا القرية بالطبل والزمر، رأسنا فارغ وجيبنا فارغ، خرجنا بمبلغ وقدره بدون مجهود لمجرد السكوت، يعني مكاسب على طول الخط بدون مجازفة وبدون أن يخرج من جيبك مليم. أنا رجعت بكلام فارغ؟
0: أنت متأكد أن الصفقة فيها مجازفة؟
1: متأكد أن مكسبها المضمون هو مبلغ 200 دينار المدفوع نقدا في جيبك، وقرش في اليد ولا 10 على الشجرة.
0: على رأيك، ما كان على بالنا أن نقبض نقدية في يومنا ومن غير مناسبة. قرش في اليد أضمن. هات على بركة الله.
1: غير الترحيب والهتاف والدعوات الصالحات والعشاء والفرجة.
0: الفرجة والعشاء؟
1: نتعشى، هم الضير في ذلك.
0: نتأخر،
1: نجعلها بجميل ونقبل دعوتهم ما دامت القرية احتفلت بنا ودعتنا وحيتنا وقبضتنا. على الأقل نشاركهم في فرحهم.
0: انظر إلى بنات القرية. لاحظت يا عليش أفندي بنات القرية؟
1: من ناحية الجمال إنهن جميلات.
0: أسأل، إنه الجمال الطبيعي ويلفت النظر.
1: حقا يا سعادة البيك، أو على رأي المثل، ولا غصن البان.
3: يا ليش أفندي، يا ليش أفندي.
1: اطمئنوا، انتهى كل شيء على خير يا جماعة. وتعالوا أشكروا سعادة البيك. تعالوا.
4: البيك قبل؟
1: قبل لأجل خاطركم، ولو أن فيها تضحية كبيرة، لكن سعادته تفضل وتكرم وتعطف وقبل أن يضحي بمصالحه ويترك لكم كل الصفقة.
3: هل هذا كلام أكيد هذه المرة؟
1: كلام نهائي، نعم.
4: على الله ألا يكون بعدها رجوع.
0: كلامي شرف يا سعداوي.
4: والنعم بكلامك يا سعادة البيك، لكن
0: قلت لك كلمتنا واحدة.
3: نقرأ الفاتحة.
0: وهو كذلك. نقرأ الفاتحة.
4: انتهينا يا معلم شنودة. مبارك يا أهل البلد.
3: مبارك مبارك. زغردا يا نساء، زغردا. مبارك زغردا.

0: سلام يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله،
1: فرجة جميلة،
0: تبارك الخالق فيما خلق.
1: أما والله الرقص يا بيك تحفة.
0: اسمع يا علي شفاني، الفتاة الواقفة على يمينك ذات الرموش الطوال.
1: على يميني؟
0: واقفة هناك أمامك كأنها وردة متفتحة، التفت إليها وافتح عينيك وأنت تلحظها.
1: نعم، ما بها؟
0: ما رأيك فيها؟
1: جميلة، جميلة جدا.
0: اسأل لنا عنها.
1: تلزم سعادتك؟
0: تلزم الولد الصغير في البيت، تقعد معه تلاحظه تلاعبه.
1: قلبك الصغير عنده مربية إفرنجية،
0: وما المانع من الأخرى؟
1: ولا شيء، زيادة الخير خيرة.

0: المربية الفرنسية شاخت وأصبحت مهملة
1: وشكلها أصبحت كبيرة.
0: اذهب اذهب واسأل عن الفتاة قبل أن تغيب عن نظرنا.
1: هدف سعادتك أنك تريدها أن
0: تسافر معنا إلى المدينة الليلة.
2: لعل سعادة البيك يكون انصر من الفرجة.
0: وأي سرور، الحقيقة شيء لطيف.
1: نسأل سعداوي وهو سيد من يقول لنا. اسمع يا سعداوي.
2: نعم.
1: الفتاة الواقفة هناك صاحبة الرموش الطوال.
2: مبروكة.
0: اسمها مبروكة.
2: ما لها يا سعادة البيك؟
1: حضرة البيك فكر في أن يطلبها لتسافر معه إلى المدينة.
2: تسافر معه إلى المدينة؟
1: بصفتها مربية للبيك الصغير.
2: مربية؟ لا لا لا لا لا يا بيك، لا
0: لا،
2: مستحيل يا بيك، مستحيل.
0: مستحيل؟ ما المانع؟
2: المانع أنها مخطوبة.
0: والمخطوبة تجلس عاطلة من غير عمل؟
2: عملها هنا معنا في البيت والحقل.
0: والعمل في حقلك أحسن أم في بيتي؟
1: الخدمة في بيت البيك شرف يا سعداوي.
2: مفهوم مفهوم يا ليش أفندي، لكن مسألة سفرها صعبة.
1: غريب يا سعداوي، لا يجوز أن تعارض البيك. اذهب ونفذ الأمر.
2: ابحث للبيك عن فتاة غيرها.
0: أنا طالبها هي.
2: هي؟
0: هي بالذات مبروكة، هل تفهم؟
2: يا, يا, يا, يا, يا, يا سعادة البيك،
1: البيك طلب مبروكة، يعني لابد من حضور مبروكة.
2: الحقيقة هو أن مبروكة مخطوبة.
1: عرفنا أنها مخطوبة.
2: مخطوبة لابني.
0: لابنك؟
2: ابني، نعم ابني محروس، وربنا عالم أن ما أخر عقدها إلا أني تصرفت في المهر لأجل الأرض.
0: يعني من الآن إلى أن تدبر المهر لابد لك من سنة على الأقل. أنا أعدك وعد شرف أنه بعد أقل من سنة أرد لكم الفتاة.
1: حل معقول.
2: أبوها موجود، قولوا له.
0: أبوها؟ من هو أبوها؟
3: عوض، تعال هنا يا عوض.
4: نعم نعم نعم.
1: هو أبوها عوض؟
2: اسمع يا عوض، البيت طالب بنتك مبروكة أن تسافر معه إلى المدينة إلى منزله للعمل.
4: تسافر معه إلى المدينة؟
2: بصفتها مربية للبيك الصغير.
4: هل حدث في عقلك شيء يا سعداوي؟ مبروكة مخطوبة لابنك محروس.
2: قلت لهم ذلك، قلت لهم ذلك.
4: لا أستطيع، لا أستطيع، وعيب علي أن أترك ابنتي تسافر وحدها وهي مخطوبة.
0: وحدها؟ بنتك مسافرة في رعايتي.
4: أقصد من غير محرم.
0: أنا خير من المحرم.
4: مفهوم يا بيك، لكن كلام الناس كلام أهل البلد.
0: وأنت مغفل تسمع كلام أهل البلد؟
4: يا سعادة البيك، نبحث لك عن غيرها.
0: أنا طالب مبروكة بذاتها.
4: ارحمني يا سعادة البيك، ارحمني.
1: خدمة البيك شرف يا رجل، افهمها واعقلها. من حظ مبروك بنتك أن البيك اختارها هي من دون بنات القرية.
4: مخطوبة يا بيك، مخطوبة. ولولا العذر وضياع القرشين في مشترى الأرض كنت جهزتها وسترتها.
1: البيك يمكن أن يرتب لها قرشين ويعوضك.
0: طبعا طبعا، لابد لها من مرتب.
1: مرتبها يا مغفل يساعدك في تدبير حق الجهاز.
4: أتقبلها على نفسك يا سعداوي؟ أقبلها أنا على نفسي؟ أتقبلها ابنك محروس على نفسه؟
2: وأهل بلدنا يا عوض أيضا.
4: والله ما نقدر أن نظهر بعدها في البلد.
1: أي جريمة يا جماعة، كيف تفكرون؟
4: السمعة غالية يا عليش أفندي.
0: أغلى عندكم من الأرض.
4: ارحمنا يا بيك.
2: أنت يا بيك رجل طيب، ارحمنا وارحم سمعتنا.
0: ارحم نفسك أنت وهو من الخرافات، شيء خطير. أنا مبروكة تعمل عندي، رجل في مكانتي وسمعتي. سمعتكم أنتم غالية وسمعتي أنا رخيصة، أقسم بالله، يمينا بالله، إما مبروكة وإما الأرض.
2: الأرض؟
4: الأرض؟

0: اتركوا مبروك تسافروا إلى المدينة وأنا أترك لكم صفقة الأرض.
1: لكن موضوع الصفقة انتهى وسعادتك أعطيت كلام شرف.
2: والفاتحة ها؟ الفاتحة ألم نقرأ الفاتحة؟
0: كان فكري أن صفقة الأرض مهمة عندكم ولذلك تخليت لكم عنها، لكن اتضح أن مبروك أغلى منها، وما دامت الصفقة أصبحت عندكم رخيصة وقليلة الأهمية فأنا أولى بها.
2: رجع في الكلام
1: البيك، رجع
0: الرجوع منكم أنتم، وعلى كل حال مفتاح المسألة في يدكم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: البيك قال لكم إن المسألة في أيديكم أنتم، أخطأ؟ كلا أبدا، كلامه في محله.
0: اسمعوا، إن سافرت وحدي الليلة فليكن في علمكم أني في ظرف يوم واحد أكون اتصلت بالشركة واتفقت معها على جميع الارتيان.
3: فكروا وتفاهموا، خسارة أن تضيع منكم فرصة العمر، فرصة عمركم كله في حكاية فارغة مربية للبيك الصغير، تضيع كل شيء، تضيع كل شيء على قريتكم كلها. اعقلوا اعقلوا.
1: تعال يا عوض، تعال يا عوض نتشاور، تعال يا عم فرج وخميس وشنودة، تعالوا هنا جانبا.
4: وآخرتها؟
1: قل لهم الحكاية الجديدة يا عوض.
5: سمعنا الكلام كله.
1: سمعتم طلباته؟
6: سمعنا كل شيء.
1: ورأيكم؟
4: اسأل عوض، الرأي رأيه.
2: مصيبة وانحطت علينا.
6: هي مصيبة لكن لا بد لها من حل.
5: يظهر أنه متمسك، إما أن تسافر الفتاة وإما أن يرجع في كلمته ويخطف الصفقة. وعليش أفندي قالها، إما أن تضيع الفرصة على القرية كلها وإما أن...
1: يعني غرضك أن تسافر الفتاة؟
5: المسألة تخصك أنت وعوض ومحروس
4: وبقية القرية.
1: بقية القرية؟
5: ضروري، إن ضاعت الصفقة بسببكم تكون المصيبة على القرية كلها،
4: وبكل عمر القرية لن تنساها لكم. وكل ساعة ستقول الناس ضاعت علينا الأرض بسبب بنت عوض.
1: وأنت يا تهامي أول من يقولها؟
4: وغيري يقولها. أنتم نسيتم ما حصل لي ساعة ما تأخرت عن دفع مبلغي؟ المعلم شنودة حاضر وشاهد، كلكم، القرية كلها قالت ما أخرنا وعطلنا غير تهامي. قام في عقلي أن أسرق الحجة جدتي لكي تسكت القرية عني.
2: سرقة جدتك أهون؟
4: أهون من سفر بنتك؟
2: تسافر معه وحدها؟
4: وما في ذلك، أتخاف عليها منه، هل سيأكلها؟
2: وبعدين معك يا تهامي، نترك مبروكة تسافر معه وحدها، والله محروس سيقطع رقبته ورقبتها.
1: لك حق يا عوض، الخوف من ابني محروس، لو دري بالحكاية.
4: طيب، ضيعوا الأرض على البلد بكلامكم الفارغ، سلام عليكم.
2: كلامنا الفارغ؟
5: اقعد يا تهامي اقعد، حل معنا الإشكال.
4: الإشكال محلول، العم عوض كبر الموضوع.
2: بذمتك لو كانت مبروكة بنتك أو أختك أو حريمك، أكنت تتركها تسافر وحدها مع رجل غريب؟
4: رجل أكبر من والدها، طلبها أن تلاعب ابنه الصغير، فيها شيء؟
2: اعمل لي أنت من البحر طحينة وأغرقني.
4: اسمع يا عم عوض، المسألة بسيطة وأنت تكبرها في رأسك.
2: تكلم يا سعداوي، إن قبلت أنا أتقبل أنت؟ هل يقبل محروس؟
1: والله ما أنا عارف.
4: الكلام المفيد أنت وهو، كل واحد منا يحسب حساب غيره، وكل واحد منا يضغط على نفسه وينظر لمصلحة القرية كلها. أكلامي غلط يا معلم شنودة؟ أكلامي غلط يا خميس أفندي؟ أكلامي غلط يا عم فرج؟
5: الحق مصلحة القرية واجب النظر فيها قبل كل شيء.
2: يعني لأجل أن تملك القرية الأرض أخسر أنا شرفي؟
4: شرفك
2: شيء هين، أشرفي شيء هين يا تهامي؟
4: أنت حر، أنت يا عوض حر، تختار بين نفسك والقرية، بين مصلحتك ومصلحة الكل. سلام عليكم.
5: اصبر يا تهامي، اجلس اجلس، نتكاتف ونحل الموضوع.
4: الموضوع كل ساعة يتعقد، لكن كلما كان يتعقد كنا نتكاتف بجد حتى نجد له الحل. جلسنا نجمع المبلغ من هنا ومن هنا، والقرية كلها يد واحدة، لا يأسنا ولا خذلنا بعضنا بعضا، وآخرتها يطلع لنا من يقول بنتي وابني. والله القرية لن تملك قطعة أرض ما دمنا اختلفنا، وأنا قلتها لكم.
5: اجلس يا تهامي وتكلم بهدوء.
4: جلست وتكلموا أنتم.
6: يا جماعة يا جماعة، أنا عندي رأي، لماذا لا نسأل مبروكة؟ فهي نفسها تستطيع أن تفهم الحكاية وتقول لنا هل في السفر خوف عليها؟
5: أنا أنادي لكم مبروكة.
1: أرجوك أرجوك، من غير أن يشعر محروس.
5: طبعا.
2: يعني أنت يا معلم شنودة موافق على سفر الفتاة؟
6: إذا قبلت هي، ولو لمدة يومين، لحين ما ننهي إجراءاتنا مع الشركة.
1: وإن خافت أن تسافر وخوفنا عليها؟
6: فأنتم أحرار.
4: يعني أنتم ضيعتم الصفقة على البلد.
1: أسكت أنت يا تهامي، قل لنا يا معلم شنودة، ألديك حل غير سفرها؟
6: لا، ما دام البيك متعنت ومصمم، وما دام للقرية غرض في الأرض.
1: وأنت رأيك يا عم فرج؟
7: والله أنا لاحظت أن عين البيك ما تحولت عن مبروكة طوال ما هي واقفة تتفرج على الحفل.
2: يعني قصدك؟
4: اسكتوا اسكتوا، مبروكة هي قادمة.

0: تعالي يا مبروكة، تعالي اجلسي هنا. اسمعي يا ابنتي.
1: الأفضل أن المعلم شنودة يقول لها.
2: أنا أعرف، خميس أفندي قال لي.
3: قلت لها؟
4: قلت لها الموضوع في كلمتين.
0: قال لك عن مسألة السفر؟
2: وأنا موافقة.
0: موافقة؟
2: أول ما قال لي عامر بيك اشترط سفري وإلا يتراجع عن الصفقة ويحرم البلد، قلت لنفسي لا بد أن أسافر.
0: وحدك يا ابنتي ومع رجل غريب؟
2: وما في ذلك يا أبي، أنا صغيرة وتربيتكم يا والدي.
0: عينه ما تحولت عنك يا مبروكة وأنت واقفة هنا أثناء فرح الناس.
2: أرجوك يا والدي لا تخاف على مبروكة، لا منه ولا من غيره، لا تقلق.
0: ونعرض اسمنا يا ابنتي ونعرض نفسنا لما نكره لأجل خاطر الناس؟
2: أجل يا والدي، لأجل خاطر قريتنا كل شيء يهون.
1: كلام جميل، أخت وابنة رجال.
0: ومحروس يقبل؟
2: محروس نقول له إن عمتي أم رجب حصل لها عياء وطلبتني أن أزورها في بلدها وسافرت إليها.
0: وإن ظهر لك أن البيك غرضه سيء؟
2: ساعتها
4: أنا أقول لك، أكتب لك في ورقة عنوان قريب لي عطار في سوق المدينة، وما عليك ساعتها إلا ترك بيت البيك والسؤال عن قريب صاحب العنوان، وهو سيتصرف ويرجعك إلى البلد هنا في الحال.
2: اتكلوا على الله وعلي، أنا لا صغيرة ولا غبية، أنا أقوم بها وزيادة.
5: يا جماعة يا جماعة ما بكم؟ قلت لكم الحكاية كلها يومين، يومين اثنين حتى نتخذ الإجراءات مع الشركة، يعني المهم أن نضمن سكوت حامد بيك لمدة يومين، يومين فقط، وبعدها يكون الخطر على الصفقة زال ونكون اتفقنا مع الشركة وانتهى الأمر.
1: ما دامت الحكاية كلها يومين اتكلوا على الله والبركة في مبروكة.
0: أمرنا لله، لأجل أرضنا نرضى بكل شيء.
3: اذهبوا اذهبوا، قولوا له قبلنا.
0: اسمع يا خميس أفندي، اسمع، خذ مبروكة على حمارك وانتظر بها البيك خارج البلد في السنة.

0: قولوا لي مبروك، أن تستعد للسفر؟
1: مستعدة يا بيك.
0: وأنا مستعد، جهزوا الركائب.
2: والعشاء؟
0: أنت نسيت يا ليش أفندي، سبق قلت لك ضرورة رجوع الليلة إلى المدينة، قل لهم أن ينسوا مسألة العشاء.
2: البيك مسافر في الحال ويطلب منكم أن تعفوه من العشاء. اسمع، لكن يعني إذا كان لي أنا نصيب من الذبيحة فلا مانع من لفه في ورق، وإلى جانبه بيض وسمن إذا أمكن، ومبارك عليكم الأرض.
3: اذهب اذهب يا تهامي بالعجل، هات ما طلب عليش من دارنا أو من داركم، كلنا واحد، واربط له عم فرج على ركوبته.
0: عليش عليش.
2: نعم نعم.
0: لماذا كل هذا التأخير وأنا مستعجل؟ ألك شغل آخر معهم؟
2: لا لا لا أبدا، لا شيء لا شيء أبدا.
0: قلت لك قل لهم جهزوا الركائب.
2: الركائب، جهزوا الركائب.
4: جاهزة، هاتوا الركائب، هاتوا الركائب.
0: ومبروكة، أين هي؟
4: مبروكة سبقت ومنتظرة خارج البلد.
0: والزفة؟
4: الزفة؟
0: طبعا زفقتكم المعهودة، أفهموا يا ليش أفندي.
2: سعادة البيك يقصد ترحيبكم وتهليلكم وطبلكم وزمركم.
0: يعني نحضر بزفة ونذهب بسكتة؟
4: القرية مشغولة بتجهيز عشائها.
0: نهايته، السلام عليكم.
5: يا أهل البلد، يا أهل البلد، هاتوا المداسات العتيقة وارموها وراءه، هاتوا قلل الفخار القديمة واكسروها وراءه، إلى حيث ألقت، إلى حيث ألقت، إلى

0: الله ونعم الوكيل الله يرحمك
1: صل يرحمها الله
0: الله يرحمك حسبنا الله ونعم الوكيل أنت جالس هنا ولا عندك خبر؟
2: دعني في حالي يا سعداوي.
0: وآخرتها منذ سفر بنتك مبروكة وأنت حامل هم الدنيا كلها وهي ما غابت غير ليلتين. قم قم اسمع المصيبة.
2: المصيبة صوتها مسموع حتى هنا، دق الدفوف واصل إلى عندك، وعديد الندابة ونواح النساء.
0: قصدك وفاة الحرمة جدتي تهامي؟ ومن قال إنها مصيبة؟ أنا في همي أنا فيما حصل لي.
2: ماذا حصل لك؟ حصل شيء لا سمح الله؟
0: مصيبة حقيقية وقعت على رأسي، وجائز تقع على رأسك أيضا.
2: على رأسي؟ وغير ما وقع؟
0: دبرني يا عوض، العمل، ما هو العمل؟
2: وأنا عرفت الموضوع، قل لي ما هو الموضوع والحكاية.
0: الولد محروس.
2: ماله؟
0: اختفى من البلد، ليس له أثر.
2: اختفى؟
0: واحد من أهالي المنطقة لمحه في قطار الليل البارح، وأنا فاهم أنه بات في الحقل في مناوبة الري.
2: يعني سافر؟
0: سافر، والخوف أن يكون غرضه يلحق مبروكة.
2: تقصد ذهب عند عمتها؟
0: في المدينة يا أخي.
2: المدينة؟ ومن قال له إنها في المدينة؟ كان الترتيب والاتفاق أن نقول له إنها سافرت عند عمتها أم رجب في البلدة المجاورة. أنسيت يا سعداوي؟
0: لا لا لا أبدا، أنا لم أنسى، من جهتي أنا عارف ومنتبه للاتفاق والترتيب، وقلت له وفهمته، ولو كان صدق كلامي ما كان سافر، لكن يظهر أنه بلغه شيء، ولا يسلم الحال من لسان واحد انفلتت منه كلمة.

0: وعين حامد بيك كانت ناطقة بالفجور وقلة الحياء، والبنت خرجت أمام أهل البلد قبل خروجه بوقت بسيط. يعني
1: يكون ابنك محروس عرف الحقيقة.
0: كونه سافر من غير أن يقول لنا معناه أنه
1: نوى على الشر.
0: لو كان في نيته أن يذهب ليقتل حامد بيك فقل على الصفقة يا رحمن يا رحيم، خصوصا والمعلم شنود ما رجع لنا منذ ساعتها برد ولا بخبر، والمسألة واقفة وأنت تعلم، لأن الخواجة مدير الشركة قد سافر إلى مدينة أخرى منذ يوم السبت وسيعود اليوم، وشنود ينتظره في الشركة من الفجر.
1: محروس سافر ليقتل حامد بيك، ها؟
0: تكون مصيبة على رأسنا.
1: على رأسي أنا، وأنت قلتها يا سعداوي. فكرك ذهب ناحية حامد بيك، لكن أنا فكري في مبروك ابنتي.
0: ابنتك؟ ملا؟
1: محروس، ربما طلع في عقله أن يقتل الفتاة.
0: يقتل مبروك؟
1: من يعلم، تتصور له الأفكار خلاف الحقيقة، والشباب طائش.
0: محروس،
1: وإن فعلها يا سعداوي
0: يقتل مبروك وقلبه يطاوعه.
1: الغيرة تعمي القلب والبصر.
0: لو كنا عقدنا عليه وعليها.
1: والأرض يا سعداوي؟
0: الأرض
1: أتركناها.
0: الأرض ويعني هل نحن نلنا الأرض؟ لا نلنا الأرض ولا قعدنا بأولادنا. أرض ما ظهرت لنا أرض، ما ظهرت لنا أرض، وآخرتها نخسر الأولاد، أولادنا يا عوض. يعني لو جرى شيء للأولاد، لا سمح الله، بنتك قتلها ابني ودخل السجن أو شنقوه، أنا أفرح.
1: والنتيجة من كلامك؟
0: أنا طالب رأيك أنت، دبرنا.
1: ما هناك غير طريقة واحدة، نسافر أنا وأنت إلى المدينة حالا.
0: نسافر إلى المدينة؟
1: أجل، نلحق بهما.
0: فاتنا الوقت يا عوض، فاتنا الوقت، الولد سافر قبلنا بمدة، إن كان في نيته شر يكون عملها وانتهى الأمر.
1: الحل يا سعداوي.
0: إيه والله ما أنا عارف.
1: يعني منذ حكاية الصفقة ما وجدنا راحة.
0: الكعك في يد اليتيم عجب، على رأي المثل.
1: نخرج من تحت الدلف إلى تحت المزراب.
2: أنتما هنا وأنا واقع في مصيبة.
0: تفضل يا سيدي.
1: مصيبته سهلة.
2: سهلة؟
1: سبق لنا فيها العزاء يا تهامي، قلنا لك قبل الدفن البقية في حياتك. هل التعزية كل ساعة يا أخي؟
2: ومن قال لكم أني طالب منكم تعزية؟ الحكاية كانت على أيديكم من أولها. المرحومة استخونتني وسلمت القرشين للعم فرج قبل موتها، والعم فرج قام بالدفن
0: وحضرنا الدفن. والذي منه؟
2: والمصيبة بعد الدفن. ما شعرت إلا وجارتنا أم السعد جمعت النساء والندابة حضرت وابتدأ الشغل.
0: وما في ذلك؟
2: الفلوس. هل الندابة لوجه الله؟ لابد لها من أجرة، ولمة النساء لابد لها من عشاء. سألت أم السعد، قالت لي المرحومة حسبت حساب الموضوع كله وكلفتها بمسألة الندابة وخلافها، وقالت لها الفلوس عند العم فرج هو المتكفل بجميع النفقات من كفن ودفن وعشاء وصدقة، لأنه استلم منها القيمة كلها مقدما.
0: عندك عم فرج، عد إليه ورجعه في الموضوع يا تهامي.
2: وهنا المشكلة، العم فرج اختفى.

0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم حابس حسين، ماهر خماش، محمد المجالي، نبيل نجم، عبد الكريم الجراح، هاني الخالدي، نجلاء سحويل، بشار نجم، طارق زياد، ومحدثتكم رسمية عبده.
1: عندما ترفع الستارة.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين وقطر والكويت. مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الولايات المتحدة تصعد ضرباتها على إيران، وطهران تهدد بدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب. من العناوين إلى التفاصيل. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا فيليكس بلانسينسيا، جدد خلاله تضامن المملكة مع فنزويلا في مواجهة التداعيات الكارثية للهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا العاصمة كاراكاس ومناطق في غرب البلاد. وأكد الصفدي خلال الاتصال استعداد المملكة للاستمرار في إسناد جهود الإغاثة والمساعدات المتاحة إلى فنزويلا بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني. وهنأ الصفدي بلاسينسيا على توليه مهامه الجديدة وزيرا للخارجية، وشكر بلانسيسيا الأردن على التضامن مع بلاده في هذا الظرف الصعب، وثمن الدور الهام الذي قام به فريق البحث والإنقاذ الأردني في فنزويلا. كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكد الاستمرار في اتخاذ الخطوات وإنجاز الاتفاقات اللازمة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد. وجدد الأمير فيصل خلال الاتصال إدانة السعودية الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن وعدد من دول المنطقة، ووقوفها التام إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وسلامة أراضيها. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، معتبرا إياها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

0: مواطنيها والمقيمين فيها. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت صباح أمس الجمعة لثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها. وأوضح المصدر أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة بما يكفل حماية سيادة المملكة تأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا وتعاملت معها وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة. دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العدوان الإيراني الأخير على الأردن والبحرين وقطر والكويت، وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة أنها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العدوان الإيراني الآثم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة صباح أمس على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت في انتهاك سافر للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار. وجاء في البيان: وجددت تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة للمملكة الأردنية الهاشمية ولمملكة البحرين ولدولة قطر ولدولة الكويت وسائر الدول العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. هذا ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن كونها خرقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وكانت وزارة الدفاع القطرية قد قالت إن قواتها المسلحة تصدت لهجمة صاروخية إيرانية أسفرت عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. في الكويت أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت عن تضرر إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء الهجوم الإيراني. وفي وقت لاحق أعلن الجيش الكويتي إصابة عناصر من القوات البرية الكويتية في هجمات بطائرات مسيرة ويقول إن حالتهم مستقرة. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أطلقت القوات الأمريكية باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، في وقت كرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات. في المقابل ألمحت طهران إلى أنها قد تدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت واشنطن البنية التحتية الإيرانية. التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
1: بعد ليلة مكثفة من الضربات الأمريكية على منشآت عسكرية إيرانية ومع انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، قال الجيش الأمريكي إنه أنهى جولة من الضربات الرامية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر. وشملت هجمات على جزيرة قشم وبالقرب من مدينة بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أطلقت باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية والبنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية بهدف شل قدرة طهران على السيطرة على مضيق هرمز، إلا أن المتحدث العسكري الإيراني قال إن ذلك لن ينجح أبدا لأن إيران قادرة على استهداف المضيق من أي مكان داخل أراضيها. فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 5 جسور تعرضت للقصف في الجولة الأحدث من الضربات الأمريكية بالإضافة إلى محطة القطارات في مدينة بندر خامير الساحلية ومطار إيران شهر في جنوب شرق إيران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى إيرانيين. في غضون ذلك تواصل طهران إغلاق مضيق هرمز فيما تستمر واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح باستمرار الأعمال الإيرانية في المضيق دون ضمان محاسبة إيران عليها، لكنها أضافت أن الرئيس الأمريكي منفتح دائما على الدبلوماسية في الوقت نفسه. ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال استخدام قوات برية لتنفيذ عمليات منها السيطرة على جزيرة خارج موقع محطة التصدير الرئيسية للنفط الإيراني، في حين كرر تهديداته بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات. من جهتها قالت مصادر إيرانية إن طهران لا ترغب في تصعيد أوسع من شأنه أن ينسف الاتفاق الأولي الذي تسنى التوصل إليه في حزيران الماضي والذي لا تزال ترى أنه حقق معظم ما كانت تسعى إليه.
0: وفي إقليم كردستان العراق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن إسقاط 8 طائرات مسيرة مفخخة في محافظة أربيل، وذكر الجهاز في بيان أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت 8 طائرات مسيرة في محافظة أربيل بإقليم كردستان، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا في الأرواح عقب إسقاطها. وفي وقت سابق قتل 9 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف شنته طهران فجر اليوم على معسكرهم في إقليم كردستان في شمال العراق. وإلى لبنان، حيث باشر الجيش اللبناني تنفيذ خطة انتشار جديدة في عدد من البلدات الجنوبية بالتزامن مع الحديث عن خطة انتشار موسعة بعد انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي تنفيذا للاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقال مصدر أمني لبناني في بيروت إن الجيش اللبناني يسير دوريات ويقيم حواجز ونقاط مراقبة في بلدات في قضاء بنت جبيل وقضاء النبطية وصور، وأضاف أن الانتشار يتزامن مع اعتداءات إسرائيلية شملت غارات وعمليات تمشيط وتفجير وإلقاء قنابل صوتية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 12 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية 8 منهم كانوا يحضرون جنازة في انصيرات بوسط قطاع غزة لتشييع شهيد آخر لاقى حتفه في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المنطقة في وقت سابق من اليوم. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيبت عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع فلسطين الطبي وسط مدينة رام الله، كما اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة نابلس. إلى ذلك هاجم مستوطنون بلدات شمال مدينة رام الله وجنوب مدينة نابلس وأحرقوا محاصيل زراعية وأقدموا على قطع أعمدة الكهرباء تحت حماية قوات الاحتلال. إلى ذلك أكد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وما يرتبط بها من بنية تحتية تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

0: تعهد أندي بورنم بإعادة الأمل إلى الشعب البريطاني لدى مصادقة حزب العمال الحاكم على انتخابه زعيما له تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة البريطانية. وتعهد بورنم الملقب بملك الشمال لفوزه في 3 انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر، العمل باتجاه تحسين مستوى المعيشة في كل منطقة في المملكة المتحدة. ويحل بورنم الذي يبلغ من العمر 65 عاما مكان كير ستارمر الذي استقال الشهر الماضي من منصب رئاسة الوزراء بعد شهور من الاضطرابات السياسية والفضائح والأخطاء. من محلياتنا، تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن العمل في طريق مادب الغربي، وأكد على ضرورة الإسراع في الإنجاز والتركيز على جودة العمل. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
1: تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن السير العمل في مشروع صيانة طريق مادبة الغربي، مؤكدا ضرورة تسريع الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. ويعد المشروع من الأعمال الحيوية التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة الطريق وتحسين السلامة المرورية من خلال تجديد الخلطات الإسفلتية وصيانة الجسور واستكمال أعمال التخطيط والشواخص الإرشادية، بما يسهم في خدمة المواطنين وتوفير طريق أكثر أماناً لمستخدميه.
0: في العقبة، استقبلت المدينة زوارها من الأغوار الجنوبية ضمن مبادرة روحة بترد الروح. وحول التفاصيل حدثنا عضو غرفة تجارة العقبة سلام المعايطة لمندوبتنا مجد البدارين، فقال:
2: إتمام لمبادرة روحة بترد الروح، رجعت المبادرة التي أطلقتها سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة العقبة في مبادرة روحة بترد الروح إلى مدينة العقبة. هلت علينا حافلاتنا من أهلنا من الأغوار الجنوبية إلى مدينة العقبة، وهذا ما يدل إنه هي البوصلة الأولى لجميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية إلى ثغر الأردن من الباسم، لثقتهم في هذه المدينة الساحلية الجميلة، مدينة الحب والسلام، مدينة العقبة. نرحب بالجميع، وهاي وأولى الرزنامة الصيفية في هذا الموسم. صيفنا بإذن الله في مدينة العقبة غير، والعقبة دائما تزدهر بضيوفها وزوارها.
0: أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعما لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مسار السلام في اليمن، وتنفيذا للتفاهمات السابقة حول تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن، فإن الخطوط الملكية الأردنية ستنفذ مبادرة لتسيير رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء، وسيجري العمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لذلك. من أخبارنا الرياضية، تأهل المنتخب الوطني للتنس إلى المجموعة العالمية الثانية من منافسات كأس ديفيز، بعدما تصدر المجموعة العالمية الثالثة في البطولة التي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور. وفي إنجاز آخر، توج لاعب المنتخب الوطني للجوجيستو فواز حدادين بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا التي تقام في مدينة ألماطي الكازخستانية، وبذلك يرتفع رصيد الأردن في البطولة إلى 5 ميداليات فضيتان و3 برونزيات. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين وقطر والكويت. مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الولايات المتحدة تصعد ضرباتها على إيران، وطهران تهدد بدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: الورد ليس زينة بل امتحان ذائقة، من اقترب منه ليشم عرف، ومن اقترب ليقطف فقط انكشف. وهنا في رغدان لم يكن الورد على الطاولات بل في الكلام.

0: يا سمو الأمير، أنا لا أقرأ هذه القصيدة كغزل بالورد، بل كبيان في الذوق والمعنى، كأنكم لا تصفون زهرة بل تختبرون الإنسان بها.
1: لأن الورد يا عبد المنعم لا يخطئ في كشف الناس، كل من اقترب منه ظهر على حقيقته.
0: تبدأ القصيدة بالتعريف لا بالوجد، كأنك تشترط المعرفة قبل العاطفة.
1: العاطفة التي لا تعرف تنقلب اندفاعا. أنا لم أرد الورد لأنه جميل فقط، بل لأن جماله

0: إنه مفسر، يعطي ولا يسأل.
1: ولهذا فضلتم الورد على النور.
0: النور يرى، لكن الورد يعاش، والعطر معرفة لا تدرك بالبصر. اسمع يا عبد المنعم.

حين عرف الأمير الورد لم يكن يدرس نباتاً، بل كان يهيئ السامع لدخول حديقة لا يسمح فيها إلا لمن جاء بقلب مفتوح.

0: لي حبيب كلما عانقته نثر الورد علينا الورقا، وإذا لاقيته ألثمه طأر النرجس منا حنقا. فضل الورد على النور فما صادفت عيني كورد أنقا.
1: كلما عانقته نثر الورد علينا الورقا. لا يبدو الحبيب شخصا بل حالة،
0: لأن الحبيب الحق يا عبد المنعم لا يحتكر، إذا حضر عم، وإذا أحببته لم تعد وحدك في الجمال.
1: صدقت والله يا مولاي.

الحبيب في هذه القصيدة ليس شخصاً يشار إليه، بل أثراً إذا حضر عم المكان، وإذا غاب بقي العطر شاهداً على أن الجمال مر من هنا.

0: وعلى الورد معان جمة، خد حسناء جميل خلقا، رب شخص عشق الورد فما شوهد الورد لقلب مزقا، وكذاك الفل ما أحسنه، يضحك الفل لحب علقا، واترك النرجس لا تحفل به، عينه عين حسود فتقا.
1: ولكن يا مولاي إذا سمحت لي لقد قسوت على النرجس.
0: لم أقسو، إنما سميت النرجس جميل نعم، لكنه ينظر إلى ذاته، ومن اكتفى بنفسه لم يعد قادرا على الحب.
1: ولهذا قلتم عينه عين حسود؟
0: الحسد ليس شرا صاخبا، أحيانا هو جمال بلا قلب.

وليس كل جمال سوى، فمنه ما يعطي ومنه ما يراقب نفسه في المرآة. النرجس جميل لكنه وحيد، أما الورد فيزداد جمالاً كلما قسم.

وبمحبوبي سروري، وإذا غاب محبوبي تراني قلقا، والتقينا في فلات مرة وتشاكينا الهوى والحرقا في زمان قد مضى.

0: بشخص عشق الورد فما شوهد الورد لقلب مزق، وكأن الورد يرفض بعض القلوب.
1: الورد يا عبد المنعم لا يعاند، لكنه لا يقيم في الخراب. القلب الممزق يطلب الجمال ولا يحتمله،
0: ثم فجأة يختفي الورد ويظهر الغياب،
1: لأن الغياب هو الامتحان الحقيقي للجمال. ما الذي يبقى حين لا يبقى أحد؟
0: والقلق.
1: القلق دليل حياة، أما البلادة فموت مؤجل.
0: والمنى طالت فسدت طرقا. هذه ليست شكوى عاشق، بل حكمة رجل دولة يا مولاي.
1: الأمنيات إذا طال انتظارها تصير جدرانا، الرجاء يحتاج أفقا لا دهليزا مغلقا.

وحين يغيب الورد لا يبقى الفراغ فارغاً، يحل القلق لا كضعف بل كعلامة حياة، فالقلق هو صوت القلب حين لا يجد من يجيبه.

0: قد تراني كل يوم بعده وأنا إنسان عيني غرقا، وتلاقيه وقد طال المدى فتوافيه بدمع شرقا. قال لي شخص رآه مرة وتحداه، فما إن نطقا عسر النطق عليه بعدنا، وبه بعدي ذهول لحقا.
1: تقول إن اللسان هجر القول، هل هو صمت الحكيم؟
0: لا يا عبد المنعم، هو صمت المنهك. حين يغلق القلب لا تعود اللغة تعرف الطريق،
1: ويبقى الخيال زيارة ليلية.
0: نعم، الخيال آخر ما يمنحه الغائب لمن يحبه، ليس حضوراً لكنه عزاء.

0: الصمت ليس دائما حكمة، أحيانا هو تعب المعنى، واللغة حين تغلق الأبواب في وجهها تعود خيالا، تزور ليلا وتغادر قبل أن تنسى.
1: وتختمون القصيدة بالحاسد،
2: لأن الحاسد آخر من يفهم الورد. أنا لا أرد عليه، أتركه يقع، فالورد لا يقاتل لكنه يبقى. أتراه قد درى عن خبري، بات قلبي بعده منغلقا، ولساني هجر القول فما يرغب القول بقلب أغلقا. وخيال جنح ليل زارني، طيب محبوبي به قد عبقا، وكأن المشي قد أتعبه، يلمس الوجه فيمحو العرق. وإذا فسر حقا إنه يترك الحاسد ملقا نزقا.
3: وفي المركة لا يقاس الحكم بعلو الجدران، بل بعمق الكلمة التي تفوح

0: منها رائحة الود، لا لأن الورد زرع هنا، بل لأن المعنى استقر هنا. قال الأمير كلمته، فلم تكن همساً عابراً، كانت وردة، والوردة حين تتسع دلالتها تصير ظلاً وتصير ذاكرة وتصير وطناً.
1: وهكذا ولدت الدولة، لا من قسوة تخيف، بل من كلمة احتملت الناس جميعاً فاتسع بها المعنى وقوي.
0: وفي المركة ما زال الورد لا يجادل ولا يخاصم، إنه فقط يبقى.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

Thank you.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلات إلى مدن العشق والأسطورة.

0: لقد رحلت دوما مثل النوارس دون دليل سياحي ولا بوصلة، واستمتعت بالتعرف على قديم الأوابد وجديد المعالم، وكنت أتساءل لماذا تخلو المكتبة العربية الحديثة من ثقافة الرحلة.
1: من سمعناه هو محي الدين عبد الله اللاذقاني، وهو رحالة سوري معاصر عاشق الحل والترحال، واستند في ذلك بترداد هذا القول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، والتي قالها الإمام الشافعي فقيه الرحيل الجميل بلهجة الأمر لا الترجي أو دراسة الاحتمالات لاختيار أفضلها. قال الإمام: سافر، وكأنه يدرك تماما

0: يذكر اللاذقاني في كتابه نورس بلا بوصلة، والذي هو عبارة عن تدوينه لرحلاته إلى مدن العشق والأسطورة، فيقول:
1: لقد سافرت بالجسد إلى معظم المدن التي حملت عبق التاريخ والأسطورة وصارت عنوانا لكنوز المعرفة، وكان يصعب السفر إلى بعض المدن لأسباب كثيرة. إلى سرمدة التي ولدت فوق ترابها، وهي قرية صغيرة في شمال سوريا، يعود الفضل إليها في تشربي لروح الأسطورة. فقد ترعرعت في سرمدة التي رست قربها سفينة نوح عليه السلام، وعشت فوق جبل أرارات بين مغارات حثية وأبراج رومانية وأعمدة بيزنطية، في تلك الثغور التي تصارعت عليها الحضارات ورحلت، وظل المكان مشعا بروحه التي لم يمسها سوء.

0: والآن إلى رحلات اللاذقاني، حيث ننتقل مع الأصدقاء المستمعين على أمل أن يستمتعوا مثل ما استمتع النورس بزيارة مدن العشق والأسطورة. وها نحن نرافق الرحالة اللاذقاني إلى بصرة، بصرة الشعر والنخيل.
1: هناك في بصرة وعلى تلك الضفاف نشأ النحو العربي كما يقول رحالتنا، وعاش أبو الأسود الدؤلي يعد النجوم ويتعلم عشق الكلام العذب، وينسج الأصول ليسلم الرايات التي ضبطت قواعد اللسان إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي لينقلها بدوره إلى سيبويه.
0: رائعة هذه الكلمات في بصرة الشعر والنخيل، فهل ندع الرحالة ينقل لنا بصوته ما أراد له أن يعرفه ويحفظه ويدونه في ذاكرتنا؟
1: البصرة هي أيضا دار الجاحظ، فيها كان يكتري دكاكين الوراقين ليلا ليقرأ والناس نيام، ومرابع الشباب لأبي نواس الأكثر تألقا في الشعر العربي.
0: يسأل الرحالة قراءه هل سمعوا بمحافظة ذي قار في البصرة، وهل يذكرون ما يعنيه ذلك الاسم؟ فذي قار دافعت عن وجودها في وجه إمبراطورية كسرى أنوشروان، فصارت مفخرة الأجيال العربية، وعن الموقع التي أثبتت ملحمة ذي قار منذ ذلك التاريخ السحيق، قال الشاعر العديل العجلي:
1: ما أوقد الناس من نار لمكرمة إلا اصطلينا وكنا موقدين ناري، وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قاري.
0: لنستمع إلى اللاذقاني.
1: حين خطب الحجاج بن يوسف الثقفي كانت البصرة دوما أهدأ وأكثر وأقل غضبا من خطبة ابن جلة وخطبة دير الجماجم التي حفظها كاملة صاحب كتاب نهاية الأرب. ومع تلطف الحجاج نسبيا بالبصرة، فإن أقصى أنواع الهجاء جاءه منها وعن طريق شاعرها الخارجي عمران بن حطان في قصيدة نتذكرها جميعا. فعمران البصري هو صائغ ذلك البيت الشهير الذي هجى الحجاج فيه يوم هروبه من البصرة واعتصامه داخل قصره في الكوفة، وقال: أسد علي وفي الحروب نعامة، ربداء تجفل من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري.
0: كما ذكرنا حملت البصرة ونجفها لقب أهل المنطق، والمناطق قوم يصعب إقناعهم كما يصعب عليهم أن يتركوا المشاكل من دون حل، عملا بقول الشاعر:
1: خذ من يقينك ما تجلو الظنون به.

0: وإن بدا لك أمر مشكل فدعي.
1: بقي أن نذكر أن المثل الذي يضرب بخراب البصرة لا يخص بصرة العراق، إنما بصرة أخرى في شمال أفريقيا خربت واختفت من التاريخ عكس بصرة الشعر والنخيل.

0: لكن له يا بغداد يا أم القرار والنهوند والجور والبيات ودجلة والفرات. أنت من صدق قول التوحيدي أبا القاسم فيها، من أي أقطارها أتيت رأيت الحسن حيران في جوانبها؟
1: مع رحالتنا اللاذقاني نبقى في العراق، ولكن وهو يجول في بغداد حيث يقول:
0: بغداد يا بلد الرشيد، لماذا ليس يا بلد المنصور؟ فهو بانيها ومخطط رساتيقها وقطائعها، وفيها قصر الخلد الذي حكم منه المنصور 3 قارات، وظل شامخا وحده إلى أن جاءت زبيدة زوجة الرشيد وبنت قربه قصر القرار، وجعلت تراقب مشربيات بغداد وعظمتها. أصر التاريخ على أن يربط بغداد بالرشيد، ففي عهده عاشت أزهى عصورها. بغداد من البلاد كالأستاذ بين العباد، هكذا قال الصاحب ابن عباد لابن العميد حين سأله عنها. وكان عصر الرشيد قد ولى وضاعت معه الملامح العربية للمدينة بالرغم من نكبة البرامكة. أما دجلة فهو نهر له مواسمه التي تفيض حبرا ودما ودموعا لأمر لا يفهمه غير الفلكيين، ويحدث ذلك دوما في صفر.

مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله لنا لقاء آخر مع برنامج أدب الرحلات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود